0: الرؤيا الأصحاح الحادي عشر. ثم أعطيت عصا طويلة للقياس، وقيل لي أن أذهب وأقيس بيت الله ومنصة القربان وأحصي عدد العابدين هناك. إنما أترك الساحة التي خارج البيت لا أقيسها، لأنها أعطيت للشعوب، وسيدوسون المدينة المقدسة تحت أقدامهم 42 شهرا. وقال لي:
1: سأرسل شاهدين من عندي يلبسان الخيش ويتنبآن مدة 1260 يوما.
0: هذان الشاهدان هما شجرتا الزيتون والمصباحان القائمان في محضر رب الأرض، فإن حاول أحد أن يؤذيهما تخرج نار من فمهما وتأكل أعداءهما. كل من يحاول أن يؤذيهما يقتل بهذه الطريقة. وعندهما السلطة أن يغلق السماء فلا تمطروا في الوقت الذي فيه يتنبأان، وأيضا عندهما السلطة أن يجعل المياه تتحول إلى دم، وأن يضربا الأرض بكل أنواع المصائب كلما أرادا. وعندما يكملان شهادتهما فالوحش الذي يطلع من الهاوية يحاربهما ويغلبهما ويقتلهما، وتبقى جثتاهما مطروحتين في شارع المدينة العظيمة التي يرمز إليها باسم سدوما أو مصر، حيث صلب سيدهما. وينظر الناس من كل شعب وقبيلة ولغة وأمة إلى جثتيهما مدة 3 أيام ونصف، ولا يسمح بدفنهما، ويشمت بهما أهل الأرض ويفرحون كأنهم في عيد، ويتبادلون الهدايا، لأن هذين النبيين أنزلا بأهل الأرض عذابا شديدا. ثم بعد الأيام 3 ونصف بعث الله فيهما روح الحياة، فوقفا على أرجلهما، والذين كانوا ينظرون خافوا جدا. ثم سمع النبيان صوتا عاليا من السماء يقول لهما:
2: اصعدا إلى هنا.
0: فصعدا إلى السماء في سحابة بمشهد من أعدائهما. وفي نفس تلك اللحظة وقع زلزال عنيف، فانهار عشر المدينة، وقتل في الزلزال 7000 شخص، فالذين نجوا أخذوا يسبحون الله من خوفهم.
3: انتهت الكارثة الثانية وستأتي الكارثة الثالثة حالا.
0: ثم نفخ الملاك السابع في بوقه، فارتفعت أصوات في السماء تقول:
4: صارت ممالك العالم تحت سلطان ربنا ومسيحه، وسيملك إلى أبد الآبدين.
0: فركع الشيوخ 24 الجالسون على عروشهم في محضر الله وتعبدوا له وقالوا:
5: أيها المولى الإله الغدير الكائن والذي كان، نحمدك لأنك أصهرت قدرتك العظيمة وبدأت تملك، فغضبت الشعوب، لكن جاء يوم غضبك أنت، وحان الوقت لتحاكم الموتى وتكافئ عبيدك الأنبياء والصالحين، كل الذين يخافون اسمك صغارا وكبارا، وتهلك الذين يفسدون الأرض.
0: ثم انفتح بيت الله في السماء، وظهر داخله صندوق العهد، وحدثت بروق وأصوات ورعود وزلزال وبرد ثقيل.

الرؤيا الأصحاح التاسع. ثم نفخ الملاك الخامس في بوقه، فرأيت نجما سقط من السماء إلى الأرض، وأعطي مفتاح بئر الهاوية. فلما فتح البئر تصاعد منها دخان كأنه دخان أتون عظيم، فأظلمت الشمس والجو من دخان البئر، وخرج من الدخان جراد وجاء على الأرض، وأعطي قوة مثل قوة عقارب الأرض، وقيل له ألا يؤذي عشب الأرض ولا الزرع ولا الشجرة.

0: بل يقتصر على الناس الذين ليس على جبهتهم خطم الله، فيعذبهم 5 أشهر إنما لا يقتلهم، والعذاب الذي يسببه هو مثل عذاب لسعة العقرب. في ذلك الوقت يطلب الناس الموت فلا يجدونه، يتمنون الموت فيهرب الموت منهم، وكان منظر الجراد كأنه خيل مجهزة للقتال، على رؤوسه ما يشبه تيجانا من ذهب، ووجوهه كوجوه البشر، وله شعر كشعر النساء، وأسنانه كأنياب الأسود، وله دروع كأنها دروع من حديد، وصوت أجنحته مثل ضجيج مركبات حربية وخيل كثيرة تجري إلى القتال، وله ذيول بها أذناب مثل إبر العقارب، وعنده في ذيوله المغدرة على تعذيب البشر 5 أشهر، وعليه ملك هو ملاك الهاوية، واسمه بالعبرية أبدون، وباليونانية أبوليون، أي المهلك.
1: انتهت الكارثة الأولى وتأتي بعدها كارثتان.
0: ونفخ الملاك السادس في بوقه، فسمعت صوتا جاء من القرون الأربعة لمنصة القربان الذهبية الموجودة قدام الله. هذا الصوت قال للملاك السادس الذي معه البوق:
2: فك الملائكة الأربعة المقيدين عند نهر الفرات الكبير.
0: فانفكت قيود الملائكة الأربعة الذين كانوا مستعدين لهذه اللحظة بالذات، بالساعة واليوم والشهر والسنة، لكي يقتلوا ثلث البشر. وأخبرت عن عدد جيش الفرسان، فكان 200 مليون فارس. ورأيت في الرؤيا الخيل والراكبين عليها، فكانوا لابسين دروعا حمراء كالنار، وزرقاء وصفراء كالكبريت، ورؤوس الخيل تشبه رؤوس الأسود، وتغزف من أفواهها نارا ودخانا وكبريتا. فهلك ثلث البشر بهذه المصائب الثلاث، أي النار والدخان والكبريت التي خرجت من أفواهها. وكانت قوة الخيل في أفواهها وزيولها، لأن زيولها تشبه الحياة، فلها رؤوس تؤذي بها. وباقي البشر الذين لم يموتوا بهذه المصائب لم يتركوا ما صنعته أيديهم، فلم يتوقفوا عن عبادة الشياطين والأصنام التي من ذهب وفضة ونحاس وحجر وخشب، التي لا ترى ولا تسمع ولا تتحرك، ولم يتوبوا عن القتل والسحر والزنا والسرقة.

0: الرؤيا الأصحاح السابع. بعد هذا رأيت أربعة ملائكة واقفين عند زوايا الأرض الأربع، يمنعون رياح الأرض الأربع فلا تهب ريح على بر أو بحر أو شجر. ثم رأيت ملاكا آخر قادما من الشرق ومعه خطم الله الحي، ونادى بصوت عال إلى الملائكة الأربعة الذين نالوا القدرة أن يضروا البر والبحر، وقال:
1: لا تضروا البر ولا البحر ولا الشجر حتى نختم عبيد إلهنا على جباهه.
0: وسمعت عدد المختومين 144,000 من كل قبائل بني إسرائيل.
2: من قبيلة يهوذا 12,000 مختومين، ومن قبيلة رأوبين 12,000، ومن قبيلة جاد 12,000، ومن قبيلة أشير 12,000، ومن قبيلة نفتالي 12,000، ومن قبيلة منسى 12,000، ومن قبيلة شمعون 12,000، ومن قبيلة لاوي 12,000، ومن قبيلة يساكر 12,000، ومن قبيلة زبلون 12,000، ومن قبيلة يوسف 12,000، ومن قبيلة بنيامين 12,000.
0: بعد هذا نظرت فرأيت جمهورا غفيرا لا يحصى من كل أمة وقبيلة وشعب ولغة، واقفين قدام العرش وقدام حمل الفداء، لابسين ثيابا بيضاء، ومعهم في أيديهم سعف النخل، وهم يهتفون بصوت عال:
3: النجاة هي من عند الجالس على العرش ومن عند حمل الفداء.
0: وكان الملائكة كلهم واقفين حول العرش وحول الشيوخ والكائنات الحية الأربعة، فركعوا قدام العرش وتعبدوا لله وقالوا:
4: آمين. لإلهنا الحمد والجلال والحكمة والشكر والكرامة والقوة والقدرة إلى أبد الآبدين. آمين.
0: فسألني واحد من الشيوخ:
5: هؤلاء اللابسون الثياب البيضاء من هم ومن أين جاءوا؟
0: فأجبته: أنت أعلم يا سيدي. فقال لي:
5: هؤلاء هم الذين جاءوا من الضيق العظيم، وقد غسلوا ثيابهم وبيضوها في دم حمل الفداء، لهذا هم قدام عرش الله ويعبدونه ليلا ونهارا في بيته، والجالس على العرش يظللهم بخيمته، فلن يجوعوا أبدا ولن يعطشوا أبدا، ولن تضربهم الشمس ولا أي حر، لأن حمل الفداء الذي في وسط العرش يرعاهم ويهديهم إلى ينابيع الماء الحي، ويمسح الله كل دمعة من عيونهم.

سلام ومحبة لكل أخت بتسمعنا، تحية خاصة من نهالة مجدي ومن فريقنا العامل. عدنا نلتقي من جديد عزيزتي حواء في حلقة جديدة من برنامجك أخت السودانية إيكادولي. وطبعا مذكرين إنه إيكادولي معناه باللغة الكوشية أحبك وأغدرك. في حلقتنا قبل كده اتكلمنا عن اختيار شريك الحياة، واتكلمنا عن اختيار الأعراس السودانية، تكلمنا كمان عن اختلاف طبيعة المرأة عن الرجل. عشان كده نحن أسسنا دلوقتي زواج ناجح قائم على فهم شخصية شريك حياتك. وفي حلقتنا الليلة حنتكلم عن حاجة جديدة بتهم كل شابة متزوجة قريب وبتفكر هي وشريك حياتها بأنهم يبدأوا في تكوين أسرة وإنجاب أطفال، وبالذات الطفل الأول، لأنه بالنسبة لنا الطفل الأول هي التجربة الأولى بالنسبة للأم تحت الأمومة. وحنتكلم كمان عن حاجات لازم تاخد الأم بالة منها ومعلومات لازم تتحصل عليها قبل ما تخش حتى في تجربة الحمل. كمان حنشوف مع بعض بنظرة سريعة الحاجات المهمة لازم كل أم تعرفها عن فترة الحمل والولادة، وكيف إنه الأم الجديدة بتهتم بالمولود في فترة السنة الأولى بالذات، لأنه في معلومات كثيرة الأم بتكون لسه ما عارفها. وفي حلقتنا الجاية حيكون عندنا مواصلة للموضوع بتاع الأمومة ده، وحيكون عن تربية الأبناء، وحتكون على حلقتنا بعنوان التأديب الكتابي للأبناء. قبل ما ندخل في تفاصيل حلقتنا الليلة حأخذكم فاصل سريع ونرجع نواصل. عدنا لكم بعد الفاصل، وزي ما قلت أول حاجة قبل الدخول في فترة الحمل وقبل الكلام عن القرار بتاع اختيار الأمومة، الواحدة لازم هي وزوجها ياخدوا وقفة وتفكير وتاخد معلومات كمان عن تجهيز نفسها وظرفها لتجربة الحمل الأول، وبعد كده ممكن تاخذ القرار الصحيح. في حاجات مهمة وعامة كل زوجة مفروض تراعيها قبل ما تدخل تجربة الحمل، وأولا إنها هي محتاجة هي وزوجها يخطوا الأمر ده بين يدي ربنا ويصلوا عشان يسمعوا صوت ربنا، وعشان هو يديهم إشارات هل ده هو فعلا الوقت المناسب ودي مشيئته للحمل، انه يكون في الوقت ده هم بياخدوا من يد ربنا طفل جديد. القرار ده لازم يكون حسب تفكير وصلة، لانه افكارنا البشرية مرات منكتشف انه دي ما مشيئة ربنا اللي هو عايزه، فاحنا في الاول عايزين نتأكد من خطة ربنا ليه شنو، بعد كده بعد ما ربنا احنا نحس فعلا ادانا اشارات وسمعنا صوته، بعد كده ممكن نكون مبسوطين بانه احنا نخش في التجربة بتاعت الحمل وإنجاب الطفل الأول. فلو ممكن أنا وزوجي مثلا نحدد فترة معينة بتاعت يومين مثلا نعمل فيه صلاة وصوم ونصلي، ده وحنكون أكيد مرتاحين للقرار اللي بناخده بعد كده. وبعد ما أحس بسلام وأرتاح للخطوة الثانية محتاجة أهيئ نفسي للحمل. يمكن في ناس بتقلل من أهمية الكلام ده ويقول شنو يعني أهمية تهيئ نفسي وجسمي للحمل، ما كل شابة متزوجة ممكن تكون حامل في الوقت اللي هي عايزاه، ودي حاجة طبيعية وبتحصل. لكن الحاجة المهمة اللي احنا لازم نفكر فيها ونتعلمها إنه في حاجات في جسمي وحاجات في ظروفي وحاجات متعلقة بعادات حياتي محتاجة تغيير. كي نتعال مع بعض نشوف شنو هي الحاجات المفروض أنا أركز عليها. أول حاجة لو كان الواحدة عندها علاجات بتستعمل فترات طويلة، زي الناس اللي عندهم علاج مثلا بتاع ضغط، الناس اللي عندهم مشاكل بتاع الصداع نصفي، فده أنا محتاجة أمشي للدكتور وأكلمه عن إن أنا الفترة الجاية مخططة لحمل، فهل العلاجات دي حتتوقف ولا حيكون في تغيير فيها ولا بالضبط حيحصل شنو، وناخد رأيه، لأنه ممكن الأدوية دي تكون عندها مشاكل في منع الحمل أو تكون عندها تأثير سلبي تشويه لا قدر الله، أو تكون بتأثر على الطفل من أي ناحية، يعني إحنا ما نحب نخش في مخاطرة زي دي. فالخطوة دي مهمة جدا إن أنا أمشي للدكتور وأسأله إن أنا الفترة الجاية مخططة لحمل وإنه هو رأيه شنو في كل العلاجات اللي أنا بأخدها. برضو يا أختي محتاجة إنك تاخدي بالك من وزنك، لأنه الوزن الزايد أو نقص الوزن اللي هو ممكن نقول عليه سوء التغذية ممكن كمان يأثر على فرصة الحمل ويأثر على الطفل. عشان كده لو في مشكلة في الوزن لازم أمشي الدكتور، إذا كان وزني زايد لازم هو يبعتني لناس بتاعين تغذية عشان أقدر أعمل كنترول وأنزل الوزن بتاعي ده، لأنه كثير من مشاكل التراكم تحت الشحوم في المنطقة تحت الرحم ممكن تمنع الحمل. الحاجة الثانية إذا كان أنا عندي مشكلة تحت سوء تغذية، وإذا كان أنا كنت وزني أقل من الطبيعي ده ممكن يعرضني لأنه الطفل تحصل له أي نوع من المشاكل لا قدر الله، ودي ما حاجة إحنا بنحبها يعني. برضو في أنواع من الفيتامينات والفوليك أسيد
دي حاجات مهمة ناخدها قبل الدخول في الحمل بفترة 6 شهور قبل الحمل، ومنستمر عليها خلال فترة الحمل والرضاعة كمان. وممكن تسأل الطبيب عن إنه الاسم بتاع النوع المعين اللي هو شايف إنه مفروض تاخديه وتمشي عليه وتستمر عليه، ده على حسب طبعا احتياج جسمك وعلى حسب اللي هو شايف إنه أنت محتاجاه. كمان في عادات ضارة لازم أبعد عنها، زي السهر، زي إني أنا ما أكون موجودة في حتة فيها ناس بتدخن. يعني لو أنا مثلا بشتغل في مكتب وفي واحد معاي من زملاني مثلا بيدخن، لازم إني أنا أغير المكان بتاع تواجدي، لأنه في الفترة الجاية وأنا بستنشق الدخان بتاع الناس اللي حواليني بتحول أنا لمدخنة سلبية. يعني التدخين السلبي هو ما حاجة على فكرة تقل خطورة عن التدخين، لأنه أنت لما تستنشق الدخان بتاع الآخرين ده بيأثر على صحتك، وسواء أنك أنت كنت أم عايز تكون في الفترة الجاية دي عندك تجربة بتاعة حمل أو كنت حامل، ده يعتبر من الحاجات اللي ممكن تعرض صحتك أنت والجنين لمشاكل ومتاعب أنت في غنى عنها. قبل الدخول كمان في الحمل لازم أحسن تغذيتي، ولازم أكل كويس، وأكل أكل يكون كمان صحي فيه خضار فيه فاكهة، وأبعد كمان عن الأكل بتاع الشارع والأكل اللي ممكن يكون فيه يعني حاجات دسمة، فيه حاجات زي الشطة والحاجات الحارقة دي ممكن تكون حاجة ما محبسة وما كويسة للأم الحامل. برضو محتاجة أخد حاجات كويسة زي الحليب ومشتقاته والزبادي الأجبان، لكن أراعي برضو أن أنا أبعد عن بعض الحاجات زي اللحوم النية زي الأجبان المبسترة. وبرضو إذا كان الأم بتكتر من القهوة يا ريت لو هي تقلل، يعني كفاية مرة أو اثنين، لأن المنبهات والكافيين ممكن يكون ما حاجة مفضلة للأم فترة الحمل. برضو لو كنت أنت وزوجك ما عملت فحوصات قبل الزواج، في ناس بيحرصوا جدا على انه يعملوا فحوصات كثيره جدا قبل الزواج، ودي حاجه كويسه. وواحده من الحاجات دلوقتي الكنائس بقت قبل ما يعملوا الاكليل بيشترطوا انه الناس تعمل فحوصات معينه وتاكدوا من صحتهم الاثنين. لكن اذا كان انت ما عملت كده، انت محتاجه انك انت تمشي، محتاجين تشوفوا الفصيله بتاعت الدم بالنسبه للاب والام، لانه في فصائل معينه بالنسبه للام والابو محتاجين انه الدكتور يكون عارف. ومرات بتحصل تعقيدات بالنسبة للطفل وبيحتاج ياخد دواء معين، حقنة بتتاخد يعني أول ما الأم تولد الطفل الأول، ودي حاجة بكلمك عنها الدكتور وبينبهك ليها. بس المهم أنك أنت تمشي وتعمل الفحوصات اللازمة أنت وزوجك، عشان لو في حاجة زي دي من بدري الطبيب يقدر يعمل على كنترول ويعمل لك اللازم. برضو من الحاجات المهمة أن أنا لو في أي مرض أنا شايفه في صحتي أمشي أعالجه. في حاجات احنا احيانا يعني مستسهله ومنشوفها انها حاجات ما مهمه، زي مثلا لو عندي التهاب في اللثه، في ناس ممكن تتجاهل وتعتبر انه دي حاجه ما مهمه وما عندها علاقه بالحمل. لكن الحاجه الغريبه انه الاطباء بيقولوا انه واحده من الحاجات اللي بتخلي المراه تتعرض للولاده المبكره هي التهاب اللثه. فانا يعني انتبه لانه صحتي العامه كلها كويسه في الوقت اللي انا بكون مقدم على الخطوة بتاعت إن أنا ماشية لحمل. التمارين الرياضية مهمة برضو، في كثير من النسوان الكبار بينصحوا بأنه الوحدة في الشهور الأولى تاخد راحتها وما تتحرك قدر الإمكان. لكن لو سمعنا النصيحة الطبية إنه كل ما الوحدة تاخد فترة بتاعت رياضة حتى لو 10 دقائق بس يومية مع الانتظام في وجبات صحية، دي حاجة كويسة جدا. والمشي بيساعد على المحافظة على الصحة قبل وخلال فترة الحمل، وكمان بيعوق قوي العضلات بتحت الرجول والحوض اللي بتساعد في الولادة الطبيعية عشان ما تكون سهلة. دلوقتي انت محتاجة برضو تحدد وقت تبدي فيه محاملة الحمل، وأهم حاجة انك لو بتستعملي مانع حتوقفيه، وإذا كان المانع ده عبارة عن حبوب فلازم أوقفه قبل فترة عشان الهرمونات بتاع الجسم ترجع منتظمة. وأهم حاجة أكون باخد فترات بتاعت راحة كويسة، يعني لازم أكون بنوم ساعات كفاية، وأبعد عن التوتر النفسي عشان ده بيكون فرصة حمل معاه ممكن تكون ضعيفة. وطبعا الوقت بيمشي بسرعة، وممكن بعد فترة شهور قليلة تمشي للدكتور أنت وزوجك وتسمع الخبر السعيد بأنك حامل. وطبعا ده خبر مفرح ليكي ولزوجك وكمان لأسرة زوجك، وبكده حتكوني دخلتي في فترة جديدة اللي هي فترة الحمل. وقبل ما نتكلم في تفاصيل فترة الحمل هأخذك فاصل ونرجع نواصل.

رجعنا مرة تانية نواصل كلامنا عن فترة الحمل بعد الفاصل، وقلنا إنه الأم مفروض تهتم بصحتها وتهتم بصحة طفلها اللي حيكون في الفترة الجاية مولود جديد يعني، وزيارة الطبيب المنتظمة لمتابعة الحمل في الشهور الأولى لحد الشهر السابع تقريبا. مفروض الواحدة تمشي كل شهر عشان ما تعمل فحوصات دورية بيطلبها منها الطبيب، وعشان ما تتأكد من إنه الطفل النبض بتاعه وهي كويسة، وده يعني إجراءات عادية بتشاف فيها الضغط بتاعه، وإذا كان في أي فحوصات لازمة الطبيب بتاعه هيطلبها لها. لكن من الشهر السابع بعد كده الواحدة بتمشي مرتين في الشهر لمقابلة الدكتور، وفي الشهر التاسع لازم تقابلي طبيبك كل أسبوع لأنه بيكون في تغييرات سريعة بتحصل ولازم تتابعيها. برضو ضروري إنه إحنا الأم الحامل تنوم من 8 ساعات متواصلة لحد 9 ساعات، ده كويس، غير إنه الراحة في الفترة بتاعة الظهر يعني اللي بيقولوا على الناب، يعني أخذ غيلولة في فترة الظهر ارتاحي فيها، ده حيساعدك كتير. وإنه أنا أقعد في جلسات صحيحة يعني ما أقعد وأنا مقوصة ظهري وما أشيل حاجات تقيلة، ده كله حاجات ما كويسة للمرأة الحامل، بقدر الإمكان تحاول تتفادى الأوضاع الغلط دي. في فترة الحمل الملابس بتحتاج تتغير طبعا، المهم إني أنا أقوم بلبس ملابس مريحة وما بلبس كعب عالي لأنه ده ممكن يعرضني للوقعة وممكن يعمل لي ألم في ظهري. وكمان خاصة يعني بالنسبة للملابس درجة الحرارة بالنسبة للأمهات في فترة الحمل الواحدة بتكون حاسة إنه في حرارة زايدة بتعرق كتير، عشان كده لازم الهدوم تكون مناسبة وتكون فضفاضة ما ضيقة وتقدر يعني تهويه وما تشعر بسخانة ولا حاجة زي دي، ولو كانت قطن في فترة الصيف ده محبذ يعني وأحسن. كمان التغذية بتاعتنا طبعا مهمة جدا في فترة الحمل، لأنه مش بنقول للأم أكل زيادة عشان أنت زي ما إحنا بنقول النساء الكبار بيوصونا بيقول لنا أنت بتاكلي لنفرين وأنت المفروض تاخدي أكل اتنين، لكن أنا أركز في أكلي على الحاجات الكويسة والصحية. فكل وجبة أنا باكل فيها حاجات متنوعة ده بيدعم صحتي أنا وصحة البيبي. وكمان أبعد عن الأكل الدسم والمحمر والتوابل والشطة، ولازم تاخدي من اللبن ومشتقاته اللحمة السمك الخضار وخاصة الورقية يعني الخاصة الملوخية الفواكه، ما ضروري حاجة الغالية، الحاجة الموجودة في الموسم واللي أنا بقدر أشتريها ممكن أتناول منها الكمية المناسبة. وبرضو مفروض تقللي من الرز والبطاطس والحلويات لأنه دي كلها حاجات بتتخن وبتزيد الوزن وده ما محبس في فترة الحمل. ولو أخذتي كمان 6 وجبات صغيرة ده أحسن من إنك تاخدي 3 وجبات كبيرة، لأنه أكيد الأمهات المجربات عارفين إنه في الفترة دي بيحصل حيرقان وبيحصل يعني طمام وحاجات زي دي، فأفضل إنه إحنا ناخد وجبات صغيرة. فترة الحمل صراحة بتمر بتطورات في خلال الأسابيع بتاعت الحمل، وهي عموما الفترة كلها عبارة عن 40 أسبوع للفترة الكاملة. 40 أسبوع دي يمكن فيها 14 أسبوع الأولى بتعتبر هي الأصعب. وبالنسبة للأمهات اللي بيحبوا يعني يتابعوا كل حاجاتهم في الصلاة، وحاجة مهمة إنه إحنا أنا وزوجي نخصص وقت بالذات في 14 أسبوع الأولى لأن بتتكون فيها أعضاء الطفل الأساسية، ودي بتكون فرصة كويسة إنه إحنا نصلي لكل عضو أثناء ما هو بيتكون. كمان الواحدة عشان يكون عندها علم بإنه في هذا الوقت بيبتدي العضو المعين ينمو في الطفل، إحنا محتاجين نقول من الأسبوع 5 تقريبا لحد الأسبوع 14 يمكن دي فيها الأعضاء الأساسية والمهمة تحت الطفل بتتكون، فده الوقت اللي إحنا محتاجين إنه نصلي فيه. وأنا حأديكي بالتقريب الأسابيع الأولى عشان ما تقدري إنك أنت تركز على إنه يعطوا عضو بالضبط دلوقتي بينمو في طفلك، وتقدري أنت وزوجك تصلوا في الوقت ده للعضو ده. مثلا في الأسبوع 5 ممكن تصلي للقلب بتاع الطفل، للكبد والكليتين ولا معاه لأنه ديل بتكونوا في الوقت ده. في الأسبوع 6 بيكون تكون الأنف والأذن والعينين والأطراف، فإحنا ممكن نصلي الحاسة تحت النظر والشم، نصلي الأطراف بتاعته إنها تكون طبيعية وتكون الأعصاب بتاعتها طبيعية كل الحركة بتاعتها يعني. في الأسبوع 7 ممكن نصلي للدورة الدموية والأعضاء الداخلية لأنه في الوقت ده الكليتين والكبد والأعضاء دي شغالة بتنمو. الأسبوع 8 ممكن نركز على العظام
والصوابع بتاعته، لأنه في الوقت ده هي التشكيل بتاعها والنمو بتاعها بيكون متسارع. في التاسع بتكتمل الأقدام والمرفق بتاع اليد، وممكن احنا ده نخطه في الصلاة بتاعتنا. في الأسبوع العاشر بتتكون الأظافر، وبيكون العمود الفقري ابتدى شكله يبقى واضح. في الأسبوع الحداشر بنلقى إنه الأسنان واللسة يتكونوا. طبعا الأسنان دي الناس بتخيل إنه معناه الطفل حيتولد وهو عنده أسنان، لا، لكن الأسنان بتكون موجودة داخل اللسة لحد ما بعد ذاك الطفل يتولد ومر بالوقت بتاع التسنين والكلام ده وتطلع لي برا. في الأسبوع الاثناشر بيكون في بتكون عنده الجهاز التنفسي، وفي الأسبوع الثلاثاشر بتتكون الأوتار الصوتية والعضلات المسؤولة عن البلع. وكده يكون المرحلة الأولى انتهت من الحمل، فترتك بتحت الحمل دلوقتي وصلت الأسبوع الثلاثاشر، والحد كده بتواصل فترة الحمل، الأعضاء دي بتواصل في إنها تنمو وبتبتدي تشتغل وظائفها، وممكن نواصل أن إحنا يعني نصلي لبركة عشان تنمو جميع الأعضاء بطريقة كويسة. لكن الأعضاء الأساسية زي ما قلنا هي وضحت اتكونت اتشكلت وبعد كده بس بتنمو، فنحن بنصلي لبركة لكل النمو الشغال في الطفل لحد ما شكل الطفل يصل للشهر التاسع ويكون خلاص جاهز للولادة. بعد فترة الحمل الطويلة والمرور بتجربة الولادة لو كانت طبيعية أو قيصرية، بتلقى الأمهات الجداد نفسهم في بداية فترة جديدة إنه أنا كيف أهتم بالطفل الحديث الولادة ده، خصوصا بالنسبة للأم اللي أول مرة وبالنسبة لها يعني ما عندها خبرة، فهي بتكون قدام امتحان حقيقي، محتاجة الأم تعرف معلومات كثيرة. ومع احترامنا للخبرة بتاعت الأمهات والجدات والحبوبات، لكن أكيد طبعا احنا عاوزين برضو يكون الأم الجديدة عندها خبرة جديدة حقتها بتساعدها في إنه تهتم بطفلها. وانت يا ماما محتاجة تعرفي معلومات بنفسك، وتكون معلومات حقيقية وطبية ونصايح من ناس مختصين، يعني حتى انه يكون عندك تجربتك الخاصة في تربية طفلك، وكل يوم الأبحاث والعلوم بتكتشف حاجات جديدة ومفيدة. وبرضو واحدة من أهم الحاجات المفروض الأم تهتم بها بعد ولادة الطفل مباشرة موضوع الرضاعة الطبيعية. ولو الأم قدرت انه تدي طفلة رضاعة طبيعية بعد الولادة في أقرب يعني ساعة، ده يكون كويس جدا، لأن الأمهات القدام يمكن عارفين إنه بيطلع سائل في الساعات الأولى بعد الولادة. السائل ده بيجي قبل اللبن ولونه أصفر كده، ومعروف عندنا إحنا باسم اللبة، واللبة ده هو مادة مفيدة جدا جدا لطفلك، لأنه المادة دي بالنسبة للطفل زي كأنها مضاد حيوي زي الأنتيبايوتكس، بتشتغل بتدي الطفل مناعة من كل الأمراض اللي قبل كده أصيبت بها الأم. فدي حاجة مهمة جدا إنك أنت تبدي رضاعة طفلك فورا بعد الولادة. برضو ما تدخلي طفلك في موضوع الرضاعات الصناعية، لأنه حليب الأم كفاية وما في داعي لأنه الطفل ياخد أي حاجة زيادة عليه من برا. في حيجوك أمهات يقولوا لك إنه مثلا لبنك شوية ما كفاية، ساعديه برضعة خارجية، أو الطفل بالرضاعة الخارجية بيتربى أحسن وزنه بيزيد. كل الكلام ده يا ماما ما حقيقي، طالما إنك أنت الدكتور قال لك ممكن ترضع رضاعة طبيعية فده أفضل شيء لطفلك. كمان في ناس بتنصح بإنه الطفل مباشرة يمكن بعد الأيام الأولى يدوه موية غير الحليب بتاع الأم. الكلام ده الأطباء قاعدين يحترضوا عليه بشدة، وبيفتكروا إنه النسبة بتاعت الموية في حليب الأم كتيرة جدا وكفاية جدا بالنسبة للطفل، ما محتاج ياخد موية من برة، يعني كفاية عليه الحليب بتاع ماما هو بيكفيه، وفيه مواد غذائية عشان تنميه وتغذيه، في نفس الوقت فيه كمية كافية من السوائل عشان ما ترطب جسمه وترويه. برضو حاجة خلي بالك منها جدا، انك انت بترضعي الطفل دايما الاحسن وضع انك انت ترضعيه وانت قاعدة على كرسي، وياريت لو في مسند صغير استنضبيه وظهرك من ورا، ده حيكون كويس، لانه الطفل لو حاولت ترضعيه وانت راكدة جنبه ممكن في عدد كتير من الاطفال بيحصل لهم التهاب في الأذن نتيجة الرضاعة في الوضع بتاع الرقاد ده. فياريت لو كل ام، انا عارفة انه الفترة بتاعت يعني الولادة وأول شهور بعد الولادة الواحدة بتكون مرهقة ونفسها إنه هي ترضع طفلة، خصوصا الرضاعة الليلية مرهقة، بكل واحدة عايزة ترقد جنب طفلة وترضعه، لكن ما كل الأطفال بيحصل معهم كده،
بس في بعض الأطفال ده بتسبب لهم في التهاب في القناة تحت الأذن. وإذا أنت عودتي نفسك أنك أنت كل وقت بتعرضها في كرسي جنبك بتقعدي تاخد دي والرضعة وبعد ذاك ترجعي سريرك، ده أفضل حاجة. في أطفال بيبكوا كتير ويمكن بعض الرضاعة بالذات، وتحسي بأنه الطفل بيفرك رجلينه كده وبيرفس بعد الرضعة، ودي محتاجة ترجعي للدكتور. في نسوان كتير حينصحوكي بأنه ده عادي وده المغص بتاع الأيام الأولى، أنت عندك حاسة سادسة تجاه طفلك ما بتخيب، يعني حاولي أنك أنت تحسي هل ده بكى بتاع أنه مثلا في غازات، ولا بكى متكرر وفي وجع، يعني أنا حاسة أن الطفل في حاجة ما طبيعية. في الحالة ده أرجع للطبيب، لأنه في بعض الأطفال عندهم مشكلة في هضم اللاكتوز. اللاكتوز اللي هو نوع من السكر موجود في اللبن، في كل الأنواع بتاعت اللبن موجود، وفي لبن الأم كمان موجود. إذا طفلك عنده مشكلة في هضم اللاكتوز فهذا كل مرة حيعمل له مشكلة بتاعت مغص شديد، وحيعمل لك بكا وقلق، فالأفضل إنك أنت تتأكدي من الحتة دي. كمان ما تتقل للطفل الملابس، ولبسيه نفس اللبس اللي انت لابساه على حسب الجو، لانه في ناس بيفتكروا انه الطفل بالذات لما تكوني طالعه بيه برا انك انت لازم تلبسيه كميه من الهدوم وبياخد هواء وبيعيا. لا بالعكس، هو ممكن يعيا لو انا لبسته هدوم كثيره جدا اكثر من اللي هو محتاج ليها، وبعد ذاك بيبقى مناحته تجاه موضوع الجو وتغيير الجو بيبقى عندهم فيه مشكله. فالافضل انه انا لو طالعه بيه برا البيت وحاسه انه في هواء ممكن أزيل له قطعة واحدة على الهدوم اللي أنا نفسها، لكن لازم ألبسه نفس اللبس اللي أنا بلبسه. برضو الأطباء بينصحوا بأنه لو الطفل طبيعي نبدأ في الشهر مثلا السادس نديه وجبات صغيرة مناسبة لعمره. أنت ممكن تستشير الدكتور، عشان في ناس بيستعجلوا في أنه أكل الطفل من الشهور الأولى، وده ممكن يكون بيعمل له مشاكل وما من المصلحة. لكن الحاجة المهمة في طريقة تدخيل الوجبات للطفل إنه أنت ما تستعجلي، وأدي الطفل حاجة واحدة ما أكتر. في أمهات بيحاولوا إنه يدخلوا مثلا في يوم أو يومين أكتر من حاجة جديدة للطفل، وده ممكن يعمل مشكلة، لأنه في أطفال في أنواع من الأكل بتعمل لهم حساسية، يعني في أطفال مثلا بتحصل لهم حساسية من الموز، في أطفال بتحصل لهم حساسية من الفول، في أطفال بتحصل لهم حساسية من البيض. فأنا عشان أقدر أعرف إذا كان الأكل ده بالذات بينفع مع طفله ولا لأ، فأنا محتاجة أديه نوع الأكل الجديد ده 4 أيام متواصلة وأشوف تأثيره عليه. إذا حسيت بأنه هو ما عامل له أي مشاكل ممكن بعد كده أجرب نوع تاني كده لحد ما أنا أكون اكتملت العدد بتاع الوجبات. أنا تقريبا بقدر أوفر له في الشهور بتاعته الأولى بتاعت الأكل يعني، وكون بكده أتأكدت إنه ما في واحد من الأكل اللي أنا بقدمه له بيعمل له أي مشاكل. برضو بقول نصيحة مهمة جدا للأمهات، إنه نبتعد إنه نضي الطفل عصير في السنة الأولى، لأنه ما محتاج. لبنك زايد الوجبات اللي بياخده كفاية جدا، العصير حيملى معدته وما عنده فايدة كبيرة بالنسبة له. برضو يا ريت لو الحكاية بتاع الزجاجات الرضاعة إحنا نقدر نتخلص منها، كفاية الرضاعة بتاعتك. وإذا كان عايزة أدي طفلي يتعود يشرب، ممكن يكون في ترين كوب اللي هي الكوباية اللي أبوز دي، عشان يبتدي يتعود يشرب من كوباية، وده كفاية. برضو بالنسبة للتغذية، يا ريت لو نمشي من مركز بتاع تغذية أو أسأل الدكتور بتاعي إن أنا في السنة الأولى أغذي طفلي كيف، في جداول بتكون جاهزة ممكن دكتورك أو مركز التغذية يدوك إليها وممكن تلتزمي بها. هم بكونوا مقترحين جدول بتاع وجبات فطور غدا ما بيناتهم وجبة صغيرة. المهم انك انت ممكن ما تهتمي بانه تعليقات الجارات ولا صحباتك بيقول لك انت بتاكل ولدك بالكتاب، شنو حكايه الجدول بتاكلي بها ولدك، لكن ده مهم وسيبك خالص من التعليقات دي وركزي في الموضوع ده. التطعيمات برضو مهمه جدا، كل بلد عندها نوع تطعيمات معينه بتديها في 9 شهور الاولى، فانت لازم تتاكدي لو انت سافرتي من بلد لبلد انه نوع التطعيمات المختلفه اللي بيدوها في البلد الثاني شنو، عشان انت ممكن يكون في نوع بتاع مرض ما موجود في البلد اللي كنت عايشه فيها وفي البلد الجديده موجود، فانت لازم تهتمي جدا بانه ياخذ كل التطعيمات في البلد اللي هو موجود فيها. وكمان الكرت يا ماما بتاع التطعيم بتاعك ده لازم ما تتخلصي منه، تكوني محتفظه به، لانه في كثير من المدارس حيسالوك عن الكرت ده. دلوقتي طفلك كمل العام الأول، كل سنة وانتم طيبين وهابي بيرس داي، لأنكم حتطفوا الشمعة بتحت السنة الأولى. وفي عيد ميلاده الأول لو ما خطى الخطوة الأولى بتحته وبدأ يمشي ما تقلقي، لأنه في أطفال كتير بعدها بشهرين 3 بيمشوا،
فانت بعد سنه وثلاث شهور اذا حسيتي انه طفلك لسه ما مشى الخطوه الاولى ممكن ترجعي للدكتور وتساليه، وان شاء الله يكون يعني خير وما في مشكله. حاجات كثيرة حابين نتكلم فيها، لكن بكذا وصلنا معكم لختام حلقتنا الليلة. زمن البرنامج بتاعنا انتهى، وحلقتنا كانت بعنوان الأمومة والطفل الأول، وتكلمنا فيها عن حاجات كثيرة بتهم الأم والطفل. وزي ما قلنا حنرجع نلتقيك أختي حبيبة في حلقة قادمة عن التأديب الكتابي للأبناء. حتى القرن القادم تقبلي مني هالة مجدي ومن فريقنا العامل تحية وداع، على أمل اللقاء بيك قريب، وما تنسي أختي السودانية إيكادولي. Thank you.

0: الرؤيا الأصحاح الحادي والعشرون. ثم رأيت سماء جديدة وأرضا جديدة، لأن السماء الأولى والأرض الأولى زالتا ولم يبق للبحر وجود. ورأيت المدينة المقدسة القدس الجديدة نازلة من السماء من عند الله كعروس تزينت واستعدت للقاء عريسها. وسمعت صوتا عظيما من العرش يقول:
1: الآن مسكن الله هو وسط البشر، فهو يسكن معهم، هم يكونون شعبه، والله نفسه يكون معهم ويكون إلههم، وسيمسح كل دمعة من عيونهم، ويزول الموت والحزن والبكاء والألم، لأن الأمور القديمة كلها انتهت.
0: وقال الجالس على العرش:
2: سأصنع كل شيء جديدا.
0: ثم قال لي:
2: اكتب هذا، لأن هذا الكلام صدق وحق.
0: وقال:
2: قضي الأمر، أنا هو الألف والياء، البداية والنهاية، أنا أسقي العطشان مجانا من ينبوع ماء الحياة، من يغلب يكون كل هذا من نصيبه، وأنا أكون إلهه وهو يكون ابني. أما نصيب الجبناء والكفار والنجسين والقتلة والفجار والسحرة وعبدة الأصنام والكذابين جميعا، فهو في البحيرة المتقدة بالنار والكبريت، هذا هو الموت الثاني.
0: وجاءني واحد من الملائكة السبعة الذين كان معهم الكؤوس السبع المملوءة بالمصائب السبع الأخيرة، وقال لي:
3: تعال فأريك عروس حمل الفداء.
0: فحملني بالروح إلى جبل ضخم عال، وأراني القدس المدينة الشريفة نازلة من السماء من عند الله، تتألق بجلال الله عليها، وتتلألأ كحجر كريم جدا كالماس وكالبلور النقي، ولها سور ضخم عال، واثنتا عشرة بوابة عليها اثنا عشر ملاكا، وعلى البوابات أسماء مكتوبة هي أسماء قبائل بني إسرائيل الاثنتي عشرة، ثلاث بوابات من الشرق وثلاث من الشمال وثلاث من الجنوب وثلاث من الغرب. وسور المدينة له اثنا عشر أساسا عليها أسماء رسل حمل الفداء الاثني عشر. والملاك الذي كلمني كان معه عصا قياس من الذهب لكي يقيس المدينة وبواباتها وسورها. وكانت المدينة مربعة طولها مثل عرضها، فقاسها بالعصا فكانت 12,000 غلوة، أي 2200 كيلو مترا، يتساوى فيها الطول والعرض والعلو. ثم قاس عرض السور فكان 144 ذراعا، أي 65 مترا، بحسب وحدة القياس التي كان يستعملها. وكان السور من الماس والمدينة من الذهب النقي كأنه الزجاج الشفاف، وأساسات السور مزينة بكل أنواع الأحجار الكريمة، فالأساس الأول ألماس، والثاني ياقوت أزرق، والثالث عقيق أبيض، والرابع زمرد، والخامس عقيق قاتم، والسادس عقيق أحمر، والسابع زبرجد، والثامن جزع، والتاسع ياقوت أصفر، والعاشر عقيق أخضر، والحادي عشر فيروز، والثاني عشر جمشت. والبوابات الاثنتا عشرة عبارة عن اثنتي عشرة لؤلؤة، كل بوابة منها مصنوعة من لؤلؤة واحدة. وساحة المدينة من ذهب نقي كالزجاج الشفاف. ولم أر في المدينة بيتا للعبادة، لأن المولى الإله القدير وحمل الفداء هو بيت العبادة، وهي لا تحتاج إلى نور الشمس أو القمر، لأن جلال الله ينيرها، وحمل الفداء هو مصباحها، وستمشي الأمم في نورها، ويجيء ملوك الأرض بكنوزهم إليها، ولا تقفل بواباتها طول اليوم، لأن الليل لا يأتي عليها، ويجيئون إليها بكنوز الأمم وجلالها، ولن يدخلها شيء نجس، ولا من يرتكب القبائح، ولا من يكذب، بل فقط الذين أسماؤهم مكتوبة في كتاب الحياة، كتاب حمل الفدائي.

0: أجمل وأحلى الأوقات نتمناها لك مع راديو سمر.
1: الرؤيا الأصحاح 17. وجاءني واحد من الملائكة السبعة الذين معهم الكؤوس السبع وقال لي:
2: تعال فأريك عقاب العاهرة الكبرى، المدينة القائمة على مياه كثيرة، والتي زنى معها ملوك العالم، وسكر أهل الأرض من خمر فسقها.
1: ثم حملني الملاك بالروح إلى الصحراء، فرأيت امرأة راكبة على وحش لونه قرمزي مقطع بأسماء كفر، وله سبعة رؤوس وعشرة قرون، وكانت المرأة لابسة ملابس من أرجوان وقرمز ومزينة بالذهب والحجارة الكريمة واللؤلؤ، وبيدها كأس من ذهب مملوءة بأشياء قبيحة وقذرة من زناها، ومكتوب على جبهتها اسم له معنى سري:
3: بابل العظيمة أم العاهرات قباحات الدنيا.
1: ورأيت المرأة سكرانة من دم الصالحين ومن دم الذين ماتوا شهداء في سبيل عيسى، فاندهشت لما رأيتها. فقال لي الملاك:
2: لماذا اندهشت؟ سأخبرك عن سر هذه المرأة وسر الوحش الذي يحملها، الذي له الرؤوس السبعة والقرون العشرة. هذا الوحش الذي رأيته كان موجودا، وهو الآن غير موجود، وسيطلع من الهاوية ويذهب إلى الهلاك، وسيتعجب أهل الدنيا الذين لم تكتب أسماءهم منذ خلق العالم في كتاب الحياة عندما يرون الوحش، لأنه كان موجودا وهو الآن غير موجود، ولكنه سيسهر مرة أخرى. وهنا لا بد من الفهم والحكمة. الرؤوس السبعة هي سبعة تلال تجلس عليها المرأة، وهي أيضا سبعة ملوك، خمسة منهم سقطوا والسادس موجود والسابع لم يأتي بعد، وهو عندما يأتي يبقى فترة قصيرة، والوحش الذي كان موجودا والآن غير موجود هو ملك سامن، مع أنه واحد من السبعة، وهو في طريقه إلى الهلاك. والقرون العشرة التي رأيتها هي عشرة ملوك لم يملكوا بعد، لكنهم سيملكون مع الوحش ساعة واحدة، ولهم هدف واحد: أن يعطوا الوحش قوتهم وسلطتهم، ثم يحاربون حمل الفداء، ولكنه يقلبهم، لأنه رب الأرباب وملك الملوك، وأتباعه الأمناء الذين دعاهم واختارهم يقلبون معه.
1: ثم قال لي الملاك:
2: أما المياه التي رأيتها حيث جلست العاهرة، فهي شعوب وجماهير وأمم ولقات، والقرون العشر التي رأيتها والوحش سيكرهون العاهرة ويخلعون عنها ثيابها ويتركونها خرابا، ثم يأكلون لحمها ويحرقونها بالنار، لأن الله وضع في قلوبهم أن ينفذوا قصده، فيتفقوا على أن يعطوا الوحش سلطانهم الملكي إلى أن يتحققوا كلام الله. والمرأة التي رأيتها هي المدينة العظيمة التي تتسلط على ملوك الأرض،

0: من أي مكان أنت فيه خليك دايما معانا. نزل تطبيق راديو سمر على موبايلك من أبل ستور للآيفون ومن بلاي ستور للموبايلات التانية، وما تخلي أي حاجة تفوتك.
1: كورنثوس الأولى الأصحاح الثاني. لهذا يا إخوتي، لما جئت لأبشركم بالسر الذي أعلنه الله لنا، لم أستعمل تعبيرات البلاغة أو الحكمة، بل غررت أن أنسى كل شيء وأنا عندكم إلا عيسى المسيح وموته على الصليب. فلما حضرت عندكم كنت ضعيفا وخائفا ومرتعبا جدا، ولما كنت أكلمكم وأبشركم لم أستعمل أسلوب الحكمة والإقناع، بل برهان قوة روح الله، وذلك لكي يتأسس إيمانكم على قوة الله لا على حكمة البشر. ومع ذلك نحن نستعمل أسلوب الحكمة مع الناضجين روحيا، لكنها حكمة ليست من هذه الدنيا ولا من قادة هذه الدنيا الزائلين، بل حكمة الله السرية التي كانت مخفية عن الناس وأعدها الله من قبل بدء الزمان لإكرامنا، ولم يفهمها أحد من قادة هذه الدنيا، لأنهم لو كانوا فهموها ما كانوا صلبوا صاحب الجلالة. فنحن نتحدث عن أمور يقول عنها الكتاب، أشياء لم تشاهدها عين ولم تسمع بها أذن ولا يتصورها عقل إنسان، هي التي أعدها الله للذين يحبونه، لكنه كشفها لنا نحن بروحه، لأن روح الله يفحص كل شيء حتى أعماق الله. فإن روح الإنسان الذي داخله هو وحده يعرف فكر ذلك الإنسان، وكذلك روح الله وحده هو الذي يعرف فكر الله. ونحن لم نحصل على روح هذا العالم، بل الروح الذي من الله، لكي نعرف الأمور التي أنعم بها الله علينا، فنتحدث عنها بكلام نتعلمه من الروح القدوس وليس من حكمة الناس، فنشرح الأمور الروحية للأشخاص الروحيين. أما الإنسان الدنيوي فلا يقبل الأمور التي من روح الله، لأنه يعتبر أنها قباء، وهو لا يقدر أن يفهمها، لأنه لا بد أن يكون فيه روح الله لكي يمكنه أن يميز قيمتها. فالإنسان الروحي يمكنه أن يقيم كل شيء، أما هو فلا يخضع لتقييم الآخرين له. والكتاب يقول: من عرف فكر الله ليرشده، أما نحن فلنا فكر المسيح.

يوحنا الأولى الأصحاح الخامس. كل من يؤمن أن عيسى هو المسيح فهو ابن لله، ومن يحب الآب يحب أبناءه أيضا، ونحن نعرف أننا نحب أبناء الله إن كنا نحب الله ونعمل بوصاياه، فإن محبتنا لله تظهر في أننا نعمل بوصاياه، ووصاياه ليست صعبة، لأن كل ابن لله يغلب هذه الدنيا، وإيماننا هو القوة التي نغلب بها. من الذي يغلب هذه الدنيا؟ الذي يؤمن أن عيسى هو ابن الله، هو وحده الذي يغلب هذه الدنيا. عيسى المسيح هو الذي جاء بالماء والدم، ليس بالماء وحده بل بالماء والدم، والروح يشهد أن هذا حق، لأن الروح هو الحق. إذن يوجد ثلاثة شهود للمسيح: الروح والماء والدم، والثلاثة متفقون. نحن نقبل شهادة الناس، لكن شهادة الله أعظم، لأنها شهادة الله عن ابنه. إذن من يؤمن بابن الله تكون هذه الشهادة موجودة في قلبه. أما من لا يصدق الله فهو يتهم الله بأنه يكذب، لأنه لا يقبل شهادة الله عن ابنه. وشهادة الله هي أنه أعطانا حياة الخلود، وأن هذه الحياة هي بواسطة ابنه. من له الابن له الحياة، ومن ليس له ابن الله ليست له حياة الخلود. أكتب كل هذا لكم أنتم الذين تؤمنون باسم ابن الله، لكي تعرفوا أن حياة الخلود هي لكم. نحن نثق فيه أننا إن كنا نطلب منه أي شيء حسب مشيئته فهو يسمع لنا. وبما أننا نعلم أنه يسمع لنا دائما، فنحن نعلم أيضا أننا نحصل على ما نطلب. إن كان واحد يرى أخاه يرتكب خطيئة لا تؤدي إلى الموت، فيجب أن يدعو الله فيمنح أخاه الحياة. هذا فقط من أجل الذين يرتكبون خطيئة لا تؤدي إلى الموت. توجد خطيئة تؤدي إلى الموت، أنا لا أطلب أن يصلي من أجل هذه. كل معصية هي خطيئة، لكن ليس كل خطيئة تؤدي إلى الموت. نحن نعلم أن أبناء الله لا يمارسون الخطيئة، بل ابن الله يحفظهم، وإبليس الشرير لا يؤذيهم. نحن نعلم أننا ننتمي لله، وأن كل الدنيا تحت سيطرة إبليس الشرير. ونحن نعلم أيضا أن ابن الله جاء وأعطانا فهما لكي نعرف الإله الحق، ونحن ننتمي له هو الحق، لأننا ننتمي لابنه عيسى المسيح الذي هو الإله الحق وحياة الخلود. يا أولادي الأعزاء، احفظوا أنفسكم من الآلهة الكاذبة.

0: الرؤيا الأصحاح السادس. ثم رأيت حمل الفدائي يفتح أول الختوم السبعة، وسمعت واحدا من الكائنات الحية الأربعة يقول بصوت كالرعد:
1: تعال.
0: فرأيت قدامي فرسا أبيضا وراكبه يحمل قوسا، فأعطي تاجا وخرج يحرز نصرا بعد نصر. ولما فتح حمل الفدائي الختم الثاني، سمعت الكائن الثاني يقول:
2: تعال.
0: فخرج فرس آخر لونه أحمر، وراكبه نال القدرة أن ينزع السلام من الأرض ويجعل الناس يقتل بعضهم بعضا، فأعطي سيفا كبيرا. ولما فتح حمل الفداء الختم الثالثة، سمعت الكائن الثالث يقول:
2: تعال.
0: فرأيت قدامي فرسا أسودا وراكبه يحمل ميزانا في يده، وسمعت ما يشبه صوتا من بين الكائنات الحية الأربعة يقول:
3: حفنة القمح بدينار وثلاثة حفنات الشعير بدينار، أما الزيت والخمر فلا تضرهما.
0: ولما فتح حمل الفداء الختم الرابع، سمعت صوت الكائن الرابع يقول: فرأيت قدامي فرسا شاحب اللون، وراكبه اسمه الموت، ويتبعه عالم الأموات، وأعطيت لهما السلطة لإبادة ربع سكان الأرض بالسيف والجوع والوباء وبوحوش الأرض الضارية. ولما فتح حمل الفداء الختم الخامس، رأيت تحت منصة القربان نفوس الذين قتلوا بسبب كلمة الله والشهادة التي شهدوها، فصرخوا بصوت عالٍ:
4: أيها السيد القدوس الحق، إلى متى لا تعاقب أهل الدنيا ولا تنتقم منهم لدمائنا؟
0: فأعطي كل واحد منهم ثوبا أبيضا، وقيل لهم أن يصبروا قليلا حتى يتم استشهاد كل من سيقتل مثلهم من زملائهم وإخوتهم عبيد المسيح. وفي الرؤيا لما فتح حمل الفداء الختم السادس، تزلزلت الأرض بعنف، واسودت الشمس كالخيش، واحمر القمر كله كالدم، وسقطت نجوم السماء إلى الأرض كما يسقط التين عندما تهز الريح العاصفة شجرة التين، وطويت السماء كلفافة، وانقلعت كل الجبال والجزر من أماكنها، فملوك الأرض والعظماء والغادة والأغنياء والزعماء وكل عبد وكل حر اختبأوا في المقارات وبين صخور الجبال، وهم يقولون للجبال والصخور:
4: اسقطي علينا واكفينا عن وجه الجالس على العرش وعن غضب حمل الفداء، لأن يوم غضبه العظيم جاء ومن يبقى أمامه.

0: الصباحات الجديدة بانتظار إشراقاتكم، وإحنا مع انتظارات الحياة بنتلاقى معاكم في صباح بلدنا، نتأمل في جمال الحياة ونشوف كيفين أبدع الخالق، وبخطى شبابنا الواثقة نهزم أزمنة اليأس العنيدة، وبحكمة أبهاتنا نرسى في مراسي آمنة حتى لو كانت المخاوف محاوطانا، وبحكايات نسوية متجددة تحكي عن مبارح والليلة وبكرة الجاي، ونعرج لتفاصيل أيامنا وبوادينا وحوارينا ومدايننا، نجمع كل البتكال في قعدة صباحية اسمها صباح بلدنا. عشان كده علق قل رأيك من غير تردد، صوتك بيوصل، لأنه راديو سمر صدى لأصوات مطروة. صباح الخير، صباح النعمة والبركة على كل زول بتابعنا وعلى كل زول انضم لنا في اللحظة دي. بنقول لك أهلا ومرحب بك، وإن شاء الله يا رب صباحك جميل، وصباحك يا رب دايما باديه بقدرة الله زي ما بتقول دايما رشيدة. أهلا بكل زول يعني دايما بستنانا حتى على الابليكيشن ولا على الساتلايت، بنقول لكم أجمل صباح، وإن شاء الله يا رب صباح نبداه دايما بنعمة ربنا ورحمته الواسعة اللي بتشملنا كلنا، إذا كنا أشرار ولا أبرار الصالحين والطالحين، ربنا بيشرق شمسه علينا كلنا، ما عنده محابة. فعشان كده يعني إذا عندك عتب على زول في الصباح ده، رسل له رسالة كده جميلة، حاول يعني إنك تصفي الجو بينك وبينه، لأنه الليلة موضوعنا اللي حنتكلم فيه موضوع جميل، موضوع يمكن بهمني وبهمك، بخصني وكمان بخصك. فعشان كده تعالوا كده كلنا بلمتنا الجميلة الصباحية بكوباية الشاي والجبنة، نحاول كده نتونس ونشوف حلول كده جماعية، ما أنا ورشيدة بس، لكن أنت كمان برضو شاركنا في المحاور الماشين نتكلم فيها. لكن كده أول حاجة خلوني أصبح على رشيدة وأرحب بها. صباح الخير عليك يا رشيدة، أهلا بك.
1: يا صباح الخير عليك يا إيناس، خلينا أصبح على الناس الموجودة وبدأت تحضرنا، الناس اللي في الشغل، الناس اللي في الطريق، كل زول الليلة قام كده من الصباح لقى نفسه إنه لسه في الدنيا. خلينا نقول صباح الخير عليك، وده يوم جديد وحياة جديدة وبداية جديدة وفكرة جديدة. أرمي الهموم ورا ظهرك وأبدأ يوم كده كأنه أنت مولود الليلة، مولود جديد. شيء الحاجات ما بتتنسي، لكن زي ما بقوله صغيرة شوية وخليها تمشي معك، وخصوصا نحن في نهاية أسبوع. عارفة نهاية الأسبوع ما هو بس للراحة، لكن لتصفية الذهن، فيستمتع اللي من الليلة فكر في إنه بكرة إجازتك هتعمل فيها شنو. لو كنت بتأجز جمعة، لو كنت بتأجز سبت، أو لو كان حتى الخميس عندك إجازة، خصص فيه نص ساعة ساعتين ثلاثة لكن أنت بس، ما لأي زول تاني، حقتك أنت، شوف أنت هتعمل فيها شنو عشان تاخد طاقة لبداية أسبوع جديد. خصوصا إنه اللي نحن في الرادي هنختم الأسبوع ده بموضوع جميل جميل جميل جميل بجد، أنا شخصيا مبسوطة منه. فحس
0: تمام انا شفتك متحمسه شديد يا رشيده.
1: عارفه ليه؟ حاسه انه عارفه اللعبه بتاعت اللي قلت بتاعت الشطرنج، مش بقول لك كش ملك؟
0: ايوه،
1: حاسه انه الليله حلقه الليله دي بتاعت كش ملك.
0: تمام، اذا الليل عايز تلعب معانا لعبه الملوك الجميله والحلوه دي، خليك موجود معانا، لانه بجد يعني الحوار حيكون جميل، لكن ما حيكون يعني كده مكتمل ما لم انت تتفاعل معانا وتشاركنا. وإذا عندك أي سؤال أو استفسار حول الموضوع، حبابك أكيد الكيبورد بتاعك بيكون جاهز، وأكتب على طول يعني ما تخد أي حواجز. وكمان إذا عايز تصبح لزول معين، عايز تسأل على صاحبك، قريبك، أهلك، جيرانك، الناس اللي كانت بعيدة عنك لفترة طويلة، برضو راديو سمر ممكن يكون حلقة الوصل بينك وبين كل زول عايز تسأل عليه. رشيدة، يعني قلت حاجة جميلة، إحنا في نهاية أسبوع كده، يعني قولي لي كده من الأسبوع ما بدأ لحد ما جينا في نهايته، يعني شنو أكتر حاجة فرحتك وأكتر حاجة زعلتك؟ الاثنين سوا.
1: أكتر حاجة طبعا من أنا عايشة لسه، طبعا عايشة في دورين وخلاص كده، أنا أخليت مزولتي، كل واحد من الأولاد بقى في بيته مع زوجته
0: إن شاء الله يا الله. أنا ذاتك يعني أنت من المسؤولية دي.
1: إحساس جميل، إحساس جميل إنك أنت بتشكر ربنا فيه، وإنه كل واحد في في في بيته مع أولاده، يعني مع زوجته، بتشوفي ولدك بتدلل قاعد مرتاح. أجمل حاجة يعني أنا عندي كلمة بقولها كنت لأولادي لما معاي، كنت بقول لهم يعني سيطرة الأم، بقولون أنتوا ضيوف عندي هنا. لما كل واحد يمشي بيته يعمل العايزه،
0: يلا
1: ما دبل يلا أول زيارة لي في بيت أمير قعد كذا، قال لي ماما ليش، قال لي صدق أنت ضيفة عندي أنا.
0: بس عجبني لك يا رشيدة لأنه الكلام اللي كنت بتقولي ولا نطبق عليك انت.
1: قمت قلت لها وتعرديتها لأنا رفحت ايدي قلت لها الحمد لله يا رب اللي ادتني العمر يا عمر اللي جيك دفع يا رب جيك اديني العمر لما نجي ضيفة في بيت أولادك. فكانت كلمة جميلة، حسيت انه لا ربنا يعني مشى معايا الرحلة، لقدرت انه الكلمة اللي أنا كنت بقولها بقولون ده بيتي أنا، انتو ضيوف عندي، فهو أنا جاء الوقت اللي مشت لهم ضيفة في بيوتهم. فده إحساس معادي، إحساس ما بنسب الفضل لي، لكن بقول الحمد لله الحمد لله الرحلة عدت رغم مسؤوليتها، لكن عدت بفرح، عدت بأمان، عدت بسلام، فيها فيها فيها فيها طعم حلو. بالذات لما تكون برضو تاني بقولها، لما الأم تلعب دور كويس في حياة أولادها. أنا ما كنت أم بمعنى الأم الناشفة، كنا أصحاب أكتر من من من إنه كنت أم، فكان في في في احترام لكن ما في الحواجز. لا كان ممكن عادي أمير أيمن يوجهوني أنا أوجههم، نختلف ونتفق ونتناقش ونحسب. لا كنا أصحاب، كنا أصحاب بجد. الحاجة الجميلة إنه زوجاتهم برضو أخذوا يعني الطابع ده.
0: يا سلام يا رشيدة، بجد مبسوطة لك يعني كفريق راديو سمر، وأكيد كمان المتابعين والأحباب. وصلاح والزول بكتب لنا كومنت بقول سلام عليكم الحلوين، أنتوا كويسين، إحنا بخير وبعافية. صلاح مدام أنت كويس وبصحة وبعافية، والزول يعني دخلت علينا كده وسؤالك جميل على حالنا وأحوالنا، وإحنا كمان بنفس القدر يعني بنسأل عليك، ومبسوطين جدا بوجودك معانا. وكمان حباب الناس الموجودة معانا على الصفحة، انت لو قاعد لايك ولا قلب يا جماعة، بنشحكم سلامات ولا تصبيحات، الحاصل شنو يا جماعة؟ ها؟ يعني الصباح بدأ، فأكيد بدايته جميلة، بدايته كده خلوها تكون فيها تفاؤل وفيها كمان تفاعل وكمان فيها كلام يطلع من القلب. عايزين الليلة نتشارك كده بكلام جميل يكون طالع من جوانا. رشيدة مشينا النقطة الأولى خلصناها،
1: النقطة الثانية دار أصبع عليه صلاح وأطمئن عليه، لأنه مرة فات الصلاح كان قال إنه هو مضايق شوية، في شوية أمور كده مكلكعة معاه. طمني عليك يا صلاح، زي ما أنا قلت لك أنا أختك، ولو في أي لحظة أنا ما عارفة سنك بس، لكن خليني أختك، أمك، خالته، قول أي حاجة وطمني عليك. أنا بجد مبسوطة بك يا صلاح، وزي ما قلت لك راديو سمر بيقدر يكون صداقات، ما هي صداقات يعني مذيع بيتكلم وأنت بتكتب، لا أنا في برضو واحد من المتابعين كان مرة في حلقة قال لي تسمح لي أقول لك ماما، فمن اللحظة دي كل ما يرسل بيقول لي يا ماما رشيدة. فدي حاجة جميلة، حاجة جميلة إنه تقدر الإنسان يديك مكانة في حياته، إنه يقول لك أنت ماما، أنت نحن أصدقاء. فلا الكلام ده حقيقي واقعي، وفي الآخر راديو سمر يعني مشكور إنه فتح لنا الدنيا ونحن بقينا نتكلم كلنا بأريحية بدون أي حواجز، بدون إنه ده مجرد ساعات شغل نحن بنقضيها، لا دي علاقات وجذور بدأت تتكون بين الناس.
0: حبابك يا صلاح وألف سلام عليك بصراحة، وإن شاء الله رب كل الأمور مشت بخير وبعافية، ومستنين نسمع الحاجات المفرحة، يعني ربنا يكون مشى فيها معاك خطوات جميلة واختبرتها أنت الحاجة دي، ويعني تغيرت الموازين يعني 180 درجة يعني، ونفرح بك وإن شاء الله نسمع يا رب كل خير. رشيدة مشينا يعني شوية مع المستمعين، ولسه على حد ما الناس تبقى كثيرة يا جماعة، ما تتلموا تعالوا قريبين. وكمان عندنا الزنجي صباح الخير عليك يا صديقنا الغالي، والأستاذ الإعلامي الكبير وزير الثقافة زي ما قال أستاذ أيمن طبعا بسميه، فضل كتشو حبابك وإن شاء الله يا رب أوقاتك بخير وبعافية، وإحنا دايما بنسعد لما يعني طلتك تكون يعني كده بكومنت طويل كده فيه تعابير جميلة وفيه نقاط أجمل طبعا, خاصة يا رشيدة لما يكون النقاط بتصب في نفس الموضوع اللي احنا بنتكلم فيه. طبعا فضل معروف بمشاركاته الجميلة والرائعة, وكل المستمعين وكل الأحباب الموجودين طبعا كلكم احنا يعني بنحب لما تكون في تفاعل وفي مشاركات زي كده, فعشان كده تشجعوا. ورسالة فضل الليلة حتكون يعني 5 مشاركة. طيب خليني أقراها. بقول صباح الخير والنور وأجمل تحية للأستاذتين القديرتين إيناس ورشيدة. شنو يا فضل, يعني بجد متشكرين على يعني التقدير ويعني الإطراء الجميل ده. بقولي حاجة لفضل يا رشيدة.
1: لا فضل, فضل لما تتكلم بعد الفضل ده بقيت يا أستاذ فضل بصبح عليك, ومبسوطين جدا جدا إنك أنت يعني معانا, وبنصلي إنه ما يجي وقت تتقطع لأنك أنت بقيت حاجة أساسية في يعني في ناس حقيقي بتنتظر إنه تعليقات اللي أنت بتكتبها بغض النظر إنه أنت مثلا بتكون في الموضوع, لكن التعبير اللي بتجيبه جوا حقيقي ما بتمثل رسالة لناس كتير, ما لنا نحن هنا بس في راديو سمر, لكن بقت كرسالة أو كجرعة في ناس كتير من المتابعين بينتظروها. فبجد لك التحية يا فضل لكل الناس اللي بتكتب وكل الناس اللي بتتابع. أنت ممكن تكون في أول الصف أو نحن مقدرين ده, لأنه يعني أنت بعيد عن الناس, مضغ الدنيا لسه ما أخذتك, وإنك أنت محافظ على العلاقات, وده بدينا دافع إنه الناس على قدر ما يبعدوا بيقدروا يخلقوا مساحة للحاجة اللي بتأثر فيهم. فأكيد أكيد أنت مع خدمة من ناحية تانية, وأنا بتمنى كلامي يكون صح إنه دي خدمة أو دي رسالة أنت بتأديها. دي على فكرة هم الموضوع ما موضوع إنك أنت بتكتب لنا تعليق, موضوع إنه أيوة. كلامك ده أنت ما عارف الكلمة اللي بتطلع منك دي ممكن
0: تأثيره يكون
1: شنو في أي زول بيسمعه. فبرافو عليك يا فضل ولك كل التحية.
0: يا سلام. وكمان رشيدة المشكلة إنه يعني الرسالة دي بتنفع إننا نقراها لما نكون خلاص يعني بدينا في الموضوع, فتسمح لي يا فضل كده يعني أجل الرسالة بتاعتك شوية لحد ما يعني نفتتح الموضوع كده, ولأنه هي بتتكلم في نقاط جميلة وعميقة. طيب ميلاد منزول, شيخ ميلاد صباح الخير عليك, وسعيدين جدا جدا بطلتك, وإن شاء الله صباحاتك بخير وبعافية. شيخ ميلاد بيسلم عليك.
1: يا صباح الخير عليك يا شيخنا. على فكرة الموضوع بتاع الليلة أنا متوقع إنه في ناس حيخشوا فيه بقوة بس هو يتفتح, فمنتظرينك, فما تصبيحة بس لكن لا انتظرنا في الحلقة, وأكيد حنشوف كلام كتير حيطلع منك
0: يا رب. وكمان ياسر البيه بيقول صباح الخير والسرور يا غاليين أستاذة رشيدة والمبدعة أستاذة إيناس. شكرا لك يا صديقنا الغالي ياسر على الكلمات الجميلة دي. بقول كمان وكل التيم العامل في راديو سمر صباحكم زين إن شاء الله. المشكلة زمن تكون بتاعتك ده موضوع صعب شديد, لأنه الإنسان أغلب الأحيان ما بيحب يصارح نفسه إلا شخص قوي من الداخل بيقدر يقعد مع نفسه ويصارحها ويشوف المشكلة شنو ويحلها. وكل الشكر والتقدير والاحترام لراديو سمر. يا سلام يا ياسر, أنت برضو من الناس اللي خلاص دخلت في الموضوع, وده إن دل يا رشيدة يدل على إنه إحنا خلاص المفروض
1: نخش في الموضوع,
0: نبدأ أول محاورنا في موضوع الليلة. لكن إذا أنتوا جاهزين ومستعدين تعالوا مع بعض يعني نبقى زي ياسر وفضل, الناس اللي بدوا طوالي في التعليق, لأنه عنوان حلقتنا الليلة باين وظاهر جدا جدا, يعني يمكن زي ما قلنا من البداية حاجة بتمسني وبتمسك ممكن بتخصنا كلنا, لأنه دي حاجة بنمر بها في حياتنا اليومية, هي ما موضوع بتاع زمن ولا بيحصل بكرة ولا بعديه, ولكن يمكن من خلال معاملاتنا من خلال تجاربنا في حياتنا اليومية مع الأهل مع الأحباب مع الأصدقاء مع الزوج مع الزوجة في البيت في مكان الشغل, في كل الأماكن دي بنلقى إنه يعني عنوان الحلقة ده بيمثلني وبيمثلك. طيب يا ترى هل حصل وقفت مع نفسك هل حصل وقفت معنا مالك يا رشيدة؟ يعني أنا دايرة صيغ الموضوع ده في شكل سؤال,
1: شكل سؤال.
0: عشان يعني ما الناس تقدر تتفاعل معنا. طيب يا ترى حصل يعني وقفت كده مع نفسك يوم وسألت ممكن أنا أكون يوم أنا يا هو ذات المشكلة؟ ولا بس تعودنا إنه يعني نرمي دايما اللوم على الناس ونقول ياخ فلان ظلمني وده يعني تفكر عني فكر صعب وده أصلا هو ما كان فاهمني. فدايما الحاجة اللي نحن بنرميها على الناس. لكن السؤال الحقيقي اللي نحن الليلة ممكن كل واحد فينا يطرحه لنفسه، هل أنا فكرت إنه أنا ممكن أنا نفسي أكون أنا أهو المشكلة؟ فكرنا سؤال زي كده، بطبيعتنا بنلقى نفسنا يعني بنتهرب من الحاجة دي أصلا، يعني ما بنخدها كده. أو لو جينا وعايزين نحللها لروحنا بنقول يمكن هو ما فهمني، أنا أصلا ما كان قصدي،
1: ما كان
0: يعني
1: قصدي.
0: أنا دائما ببرر لنفس الحاجة دي. فرأيك شو يا رشيدة في السؤال اللي نحن بدينا بودا، هل يا ترى أنا يعني يوم من الأيام بسأل نفسي إنه أنا ممكن أكون ياهو المشكلة؟ ما الزول الحولي ما الآخر؟
1: عارفة يا ناس أنا ضحكت ليه؟ لأنه أنا تخيلت لو إنه أنا وقفت قدام المراية وكنت أنا المشكلة.
0: أيوة.
1: ما قاعد تحصل. ما قاعد تحصل بنسبة كبيرة جدا إنه الإنسان يقول أنا المشكلة. ممكن أقول أنا المشكلة فيني أنا، عشان أنتوا كده لازم أخدت ليها شفتي زي ما بقولوا تحلية بورا. لكن ما في زول بيفكر، ما كل الناس لكن يعني النسبة الكبيرة ما في زول فكر إنه المشكلة. هو المشكلة مش عشان بتصرفاته أو عشان، لكن لأنه المشكلة اللي عنده دي زي ما بقوله حضانة كده ورباها زي الطفل الصغير، فبقى هو المشكلة أساسا. ممكن تسمع الكلمة دي عند الناس يقول لك يا أخي فلان ده مشكلة، فلان ده المشكلة ذاته، يا أخي المشكلة ذاته فيه هو. ممكن الناس يقولوا لك، لكن انت تقولها لنفسك او انت تفكر انك انت المشكله ذاتها. ما المشكله يعني انا ما عارفه اقولها كيف، يعني انت المشكله الحقيقيه. المشكله دي ما حدث، لكن انت بقيت المشكله. الحاجه اللي حصلت في دي خلتك انك انت بقيت العمود بتاع المشكله، جذبت كل الاحداث وطلعت منها شخصيتك. ليه مرات نحن طبيعي، نحن بطبيعتنا الإنسانية اللي احنا عايشين بها، أول ما يحصل لي أي موقف بقوم برميه وبفتش له على سبب خارجي، وده الشيء الطبيعي. يعني احنا ما قاعدين نقول لا، أزمة المواصلات ممكن أكون أنا السبب فيها، عشان أنا ممكن أكون ركنت زي اللي عنده عربية أكون خطها غلط، ليلة تأخير في الشغل، ما بقول مثلا لا أنا المشكلة فيه، بشوف حاجة تانية بخدها. فإذا عودنا إنه نحنا نقول إنه الناس التانيين المشاكل، وكل حاجة نجيب لها مبرر، إن كان وقت، إن كان شغل، إن كان علاقات، إن كان عدم تفاهم، إن كان كسرة قلب، إن كان لازم نجيب سبب نخطه قبل نحنا. أنا لو دار أقول أنا المشكلة، وحتى لو كنت بقول أنا زعلانة، ما هي أنا سبب المشاكل.
0: يعني ما بقول لو انا مقتنعه بانه
1: لا بقول انا انتوا شايفيني انا سبب المشاكل، خلاص انا سبب المشاكل. أيوة. ما بقول عن اقتناع، ما بقوله، لكن انا دايره اوصل فكره انه انت كيف تكون المشكله. وليه انا ببقى انا المشكله في شنو؟ لما انا استفيد من مشكلتي. عارفه في الناس اللي تحصل لهم مشكله، عارفه اقول لك الزول ده استثمر مشكلته.
0: ايوه يلا، يعني هو عارف انه دي مشكلة لكن ما عايز يتخلص منها لانه هو مستفيد منها،
1: مستثمرة
0: ومستفيد منها. طيب يا رشيدة، يعني بجد الحاجة اللي احنا يعني بنعرفها انه غالبا يعني بيكون صعب علي انه انا اقول انا الغلطان. زي ما انت قلت احنا دايما بنفتش في شماعة ونشيل كده كل مشاكل او كل، لا مش هي ما مشاكل، لما انا اساسا اعترف بها انه دي مشكلة. بعد كده انا ممكن احلها، لكن انا لحد هسه لسه في وضع انه الاخر هو المشكله، وهو هو ما فاهم، وهو هو ما عارفني كويس.
1: بالضبط.
0: هو لو كان عارفني كويس، هو لو كان بيفهمني كويس، ما كانت حصلت مشكله. اذا المشكله ما فيني انا، المشكله في منو؟
1: في حواليني.
0: ودائما دائما دائما احنا بنشير باصابع الاتهام الى الاخر، انه هو ما عارف، هو ما فاهم. ويعني لو كان هو ادى فرصه لنفسه شويه، كان على الاقل قدر يعني يفهمني ويسمعني ويعرف انا اساسا الموضوع شنو. لكن دائما هو المتسرع وهو اللي بيبدا، يعني احنا كده. فده الشيء الطبيعي.
1: أيوة.
0: يمكن احنا برضو يعني انا احنا عشان امهات بنرجع بنقول التنشئه، تربيتنا؟ هل اتربينا على كده يا رشيدة انه دائما احنا بنشوف الاخر هو الغلطان؟ هل دي نوع من الانانيه؟ يعني احنا من صغار الام لما تيجي تلقى اخوانا الاثنين بيتشاكلوا، لا انت يا هو البديت وانت عملت له شنو في الاول؟
1: بالضبط،
0: انت منو البدا في الاول؟
1: انا معاك، التنشئه والتربيه والحياه اللي احنا عايشينها ده كله بيخلينا نجيب مبررات للمشاكل. لكن المشكله زي ما انا قلت لك، المشكله دي حدث، لكن انت بتتحول مشكله بتين لما تستثمرها، لما تبدا تستفيد منها. خلاص هنا المشكله انتهت، بقيت انت الماسك فيها، قابض فيها، قابض فيها ليه؟
0: مصالحك.
1: أي لأنه بتحقق لك أيوة. مصلحة، أول مصلحة. عشان أقول لك أنت بقيت أنت المشكلة لما يحصل لك موقف وتبدأ تحس الله المشكلة دي بتحفيني من المسؤولية. عارفة أول حاجة تحفيك من المسؤولية وتلقى روحك موقف حصل لك ومشكلة حصلت وإنت مسكت فيها قامت عافتك من المسؤولية. الليلة يا أخوانا أنا خلينا نكون واقعيين جدا.
0: أيوة.
1: أقول لك انا ما بعرف كمبيوتر، انا ما مدغنه اللابتوب والكمبيوتر، واو دخلت في مجال لقيت الناس كله زول ماسك لك لابتوب وبيصبعين والعشر بيشتغل. انا ضربت المثل ده ليه؟ عشان المثل ده واقعي طبعا، خلي الناس تضحك شويه، لانه طول ما في مشكله حاصله انا لقيت انه انا مستفيده المشكله دي، طول ما انا اولادي الاثنين مبرمجين، فعمري كانت بتلاقيني مشاكل في الجهاز، لكن عمري ما فكرت على حل المشكله دي. ليه؟ لانه انا خدت الدرع شنو انه انا ما بعرف في الكمبيوتر.
0: ايوه
1: ما بعرف،
0: انا اصلا عارف ما في اثنين قاعدين.
1: أيوة. انا بضرب لك مثل حي.
0: ايوه
1: عافيت نفسي من مسؤوليتي انه انا اتعلم نفد. يعني انا حاليا بقيت شغاله بالرسائل، عارفه ارسل امير شويه، ارسل ايما شويه، اخوانا دي بيفتحها كيف، دي بيعملها كيف، دي لا يلا. لقيت انه انا المشكله في المشكله الحاصله دي، انه انا عافيت نفسي من مسؤوليه نهائي، او استغليت المشكله دي. هي انا اساس المشكله عندي انه انا ما بعرف كمبيوتر، كان ممكن اتعلمه، كان ممكن اكون فيه استفيد من اولادي، وكان ممكن اكون اكتب بصبعي العشرة زيهم، لكن خلاص استغليت المشكله دي، استفدت منها وعافيت نفسي انا من المسؤوليه. انا عارف اقول ايه، نفس الحكايه تعالي اخديها في اللي بيكون في مجال عمل، تكون في مشكلة حاصلة يقوم احفي نفسه، ما انا ما بعرف دي، يلا يلقى في زول حلها. كل ما يقولوا لا ما انا ما بعرف، خلاص عفيت نفسي من المزولية دي، يلا انا استثمرت مشكلتي. تعالي خدتيها في البيت في تربية الاولاد، تعالي خدتيها في الابو اللي بيتعصب على اولاده يقول لك ما انا طبيعي كده، استفاد من المشكلة، يلا بقى شنو،
0: وعايز الناس تعذره لانه
1: هو كده. يلا بقى شنو، ابوكم ده ما تكلموا بيه كل شيء، ما تحكوا الآن عشان هم ما خلاص هيقوموا يجوا تبهدل الدنيا، يلا عافى نفسه من المسؤولية.
0: نعم.
1: نفس الحكاية الأم السلبية العافت نفسها من المشكلة خدتها، نفس الحكاية البيت المعايزة تطور نفسها، الولد المعايزة تطور نفسه، البلد فيها حرب، نحن نعمل شنو؟ عافينا نفسنا من مسؤوليات إنه نحن في وقت مسؤولين والوقت أمانة، بقينا قاعدين 3 سنين في نقطة واحدة. تبقى دي المشكلة أول حاجة لما يحصل لك حدث مشكلة تلقى نفسك عافيت نفسك من المسؤولية واستمتعت به، عارف المشكلة فيك انت.
0: فيك انت
1: المشكلة، ما في حاجة تانية.
0: هاي يا جماعة متفقين معنا في الكلام ده ولا عندكم رأي تاني؟
1: طبعا عندي دور برد، لكن عشان باني جيت.
0: ألف سلام عليك يا رشيدة، وكده خلينا نتحمس كده مع الناس اللي بتتابعنا، حبايبنا وأصدقائنا وكده. يا رشيدة أول يعني أنا ذكرتيني بنقطة مهمة شديد، يمكن إحنا يعني ما بقول كمجتمع سوداني كلنا، لكن بقول يعني معظم الأسر السودانية ما كلهم يعني دايما بيستثمروا مشاكلهم في الولد بيستثمروا المشاكل دي في الولد الكبير، كبير البيت.
1: كبير البيت،
0: كبير البيت ممكن تلقيه حصل عمره 40 سنة وهو ما يتزوج، لأنه كان يتزوج حللنا مشاكلنا بتاعت الإيجار، المصاريف، الدار يدرس الجامعة، ولسه عندنا أطفال ماشيين المدارس، كل مرة نحن بنأجل له إنه يكون مستغل بحياته، إنه يبدأ حياة جديدة، يبدأ مسؤوليات تانية. لا، نحن بالعكس بنكون متمسكين به. ليه؟ لأنه يعني
1: استثمرنا
0: احنا راجل راحتنا معاك راجل راحتنا فيك انت المنقذ يعني انت اللي بتحل لنا كل مشاكل يعني انت لو مشات احنا نعمل شنو فبنكبل الزول على حساب راحتنا نحتا راحتنا نحنا وتعبهما مشكله ما هو الكبير اصلا باعتبار انه شنو هو الكبير البكر اصلا ما هو بيتحمل المسؤوليه
1: في واحد أصعب منه يا إينا
0: هكذا قولي
1: أصعب منه في النص ده في خدمة البيت الاثنين الكبار يمشوا والاثنين الصغار يمشوا في النص ده يجري مع الكبير يجري مع الكبير ما الاثنين الكبار ويجري مع الصغير ما الاثنين الصغار ده برضو مستثمر كده بطريقة معادية عارفة دي نحن نستغل استغلالك للمشكلة دي طبعا نحن يعني ربنا يسامحنا في الفترة الفاتت استثمرنا مشكلة الحرب كل زول فينا استثمرها أيوة. ما في زول غايته ما استثمر مشكلة الحرب اكتب هنا كده غايته وخليه ينزل تقرأ أقول أنا ما استثمرت مشكلة الحرب في شنو؟ في تعاطف الناس أنا ما بقول برضو كل الناس لكن أي مشكلة تحصل لك أنت استثمرها في أنك تجذب عطف الناس عليك دي تبقى أنت اللي بقيت المشكلة
0: أيوة.
1: يلا نحن النقطة دي حدث ولا حرج احنا تعاطفنا جزمنا عطف الناس لا تفننا فيه خليك الناس البرة دي اصحاب الدولارات دي لغايته بس يعني
0: تعبنا
1: شفت عصر السمسم دخلنا مع عارفة اي حاجة تدينا احساس انه مشكلة تدينا انه لا الناس تتعاطف معانا وانا اقعد اعيش جوا المشكلة دي واستمتع بها ما خلاص رشيدة دي عندها مشكلة ما أقرب شنو ما النظارات أبدل النظارات دي طبعا دي برضو أنا قاعدة أنا بضرب بنفسي إنه لا ما النظارات كتار يعني 6 عيون أقوم أمشيها طب ما خلاص أنا عندي برد لا ما حاجة الليلة أنت يا ناس غطي يلا وغطي دي أجر عليك أسبوع وأنا أكون هناك مش عندي مشكلة أكون أنا هناك عايشة عالم تاني أيوة. وعشان خلينا تعال خلينا نضحك الناس حكاية تم تدك عطف الناس دي ونحن في السودان فقدنا بيوتنا وبالذات أخواتي النسوان ما يزعلوا مني الملايات ضاعت العفش ضاع عرفنا نكذب عطف الناس الهدف منه نحن نعوض عارفة لما أجذب تكون عندي مشكلة أخليكي أجذب عاطفك بيع عشان أحقق غاية جواي يا إيناس أنا عيانة الأولاد عيانين هنشتغل كيف نجيب قروش من وين يلا يا إيناس حولي لي إيناس حولت لي كرعي قبل ما أمسك التحويل أكون كرعي في السوق
0: أيوه.
1: أقوم مش أشتري ملايتين أخطين معنا لما البيت ده يتفرش أجيب من وين مسرك في ناس استثمرت تعاطف الناس عاشت على قفا ناس استنزفت ناس أنا ممكن استنزفك مش ماديا بس الاستنزاف المادي ما هو شغل وانت بتحسبيه وميزانية بتحسبيها لكن الاستغلال أنا قاعد أقول أيوه. أسوأ استغلال في التعاطف إنه أنا استغل مشاعرك نحن استغلنا مشاعر بعض وريحنا والمشكلة دي مش ممكن تكون في العلاقات بين الولد والبنت
0: نعم.
1: البنت اللي فقدت أبوها فقدت تعال طبطب عليها استغليت مشكلتها وخلتك أمشي نفس الحكاية أنا الليلة خلاص أبوي مات في الحرب أجيب من وين العم يدي الخال يدي الحبيب يدي الزوج يدي ده استغليت الجانب ده كله كلمة اثنين أنا ذاتي أطلع مشاعري دي أستغلها عشان برضو ما نرمي اللوم على النساء بس في رجال برضو استغلوا المشاكل اللي حصلت في فترة الحرب استغلوا بقى عواطف ناس استغلوا مكانتهم يا الله يا أخي أنا ما كنت مرتاح وأنا الدنيا دي ما كان ببيتي وعربيتي وشغل بيتين أنا قاعد أحتاج يا أخي زول ده يا أخي ما زول وحدة لا
0: بأمانة يا رشيدة يعني النقطة ذكرتها دي نقطة مهمة وصعبة جدا جدا ما كانت صعبة بس على يعني علينا احنا السودانيين الموجودين وكانت الحرب قامت وكده لكن كانت صعبة على حتى الناس اللي ما كانت في الحرب لأن واجهتهم حرب من نوع تاني الاستثمار واستغلال الظروف والعواطف وإنه الناس تشفق علي وكده بالمناسبة احنا أرهقنا واستنزفنا جدا جدا مغتربيننا اللي نحن ما عارفين ظرفهم كان شنو اصلا. يعني التحويشة البسيطة كلها, يعني ما في مغترب سوداني ما عانى في فترة الحرب دي. يعني ما قصرتوا بصراحة, يعني احنا هنا من راديو سمر بنقول لكم ما قصرتوا, ربنا يجازيكم خير وربنا دائما دائما يزيدكم اضعاف اضعاف يعني اللي عملتوا ما. لكن المشكلة في اني يا رشيدة لما انا أبقل الولدي أو عمي أو خالي المغترب ده إنه هو المشكلة الما بيساعدنا وعارف ظريفنا إنه نحن هسع في الحرب. يعني فترة بتاعت 3 سنين الناس, أنا غيرت ما بقول يعني إنه ما حصلت ضغوطات, ما حصلت مشاكل, الشغل ما كان متوفر, لكن إحنا مشينا بيوت نزحنا, مشينا بيوت بتاعت قرايبنا, وبدل ما نكون يعني إضافة جميلة كنا عبء ثقيل عليهم في إنه نحن أعذرونا لأنه نحن جايين من من من حرب. أنتوا كنتوا عارفين إحنا بيوتنا كانت كيف, كنا بنستقبلكم كيف, كنا بناكل ونشرب كيف, وكنا لما تكونوا راجعين لولاياتكم كنا بنودعكم كيف. فكأنما جو دوركم أن إحنا كده الرجل وزوجته يفضلوا لهم الغرفة 24 ساعة, هم راكدين جوا وعيالهم لعبين برا ومستنين ست البيت وسيد البيت هم يتكفلوا بمعيشتهم وبمشاكل أولادهم. وبعد شوية لما الناس تضيق في الظرف ده نبدأ نحن نزعل, الناس دي ما استحملتنا, قعدنا بس أسبوع بدوا يكشروا لنا في وشهم وبدوا يعني يبينوا عديل إنهم هم ما دايريننا, رمينا اللوم على وياما مشاكل وياما سوء فهم حصل يا رشيدة بسبب الاستثمار ده.
1: أيوة عارفة يا ناس, صعيدة ليكي أعلى. أديني فيها نقطتين. النقطة الأولى نحن استغلينا المشكلة دي وبقينا نحن المشكلة, بقينا نحن المشكلة في شنو؟ أفرحوا نحن جيناكم. كان في ناس مشت لي ناس كأنه أفرحوا إنه أنا جيتكم كويس. الحاجة الأصعب من كده والأمر من كده استغلينا الناس اللي بدت تساعد. يا ناس في ناس فعلا, عشان بس نتفهم صح, في ناس فعلا حصلت لهم ظروف وظروف سيئة جدا جدا, ظروف حرب. أنا ما نقول ظروف حرب خلاص بعدها نقطة, ما في كلمة بتتقال. لكن أنا بقول لك الظروف دي فات شهر شهرين 5 شهور 6 شهور سنة, أنت بعد كده بتعرف تهندل وضعك. لكن إحنا استغليناها يا إناس, أنا ما عارفة أقول كيف, لكن استغليناها حتى في المنظمات اللي بدأت تساعد, الدخل التساعد في ظروف الحرب, أو حتى الناس الخدمات اللي بدأت تمد يد في ظروف الحرب. نحن استغلينا النقطة دي, استجدينا عطفهم بطريقة سيئة. إذا علمنا من استغلال المشاعر بدأنا نستغل شنو؟ إذا علمنا شنو؟ إذا علمنا الكذب, ودي كارثة. بقينا نحكي حاجات ما حاصلة عشان نجيب عطف الناس, عشان نمد يدنا ناخد مساعدة منه. أنا ما بقول المساعدة غلط, لكن بقول غلط إنه أنا في مشكلة حرب أستغل المشكلة دي وأمشي أحكي قصة ما حاصلة عشان أستفيد من وراها في إعانة, لو كانت مادية إن كانت مادية, إن كانت فرصة شغل, إن كانت دي حاجات حصلت للأسف الشديد. عشان كده أنا قلت لك الحلقة دي أنا متحمسة لها, لأنه حسب أنها هي مواجهة مع نفسك, إنك أنت عملت كده ولا ما عملت كده. جرد عارفة مش أقول لك أجرد نفسك, شوف أنت كنت مشكلة في شنو. لو أخذناها من الأول قلنا فينا نفسنا من المسؤولية دي لا مجالات. نقطة تانية استغلينا عواطف الناس, استغلال عاطفي بكله, ومش خلينا نحصيره بس في الظرف, حتى في علاقاتنا الأسرية, حتى في علاقاتنا الاجتماعية, حتى في الترابط. غيرت مفهوم كل حاجة, حتى مفهوم الزواج ومفهوم الحب ومفهوم التعليم وكله. عارفة النقطة الثالثة اللي ممكن نحن تدخلنا ليها إنه أنت تبقى مشكلة شنو؟ إنه تستغل مشكلتك دي في إنه لعدم التغيير. بلازم تستغلوا مشاكلهم عشان ما يتغيروا, عشان ما يتطوروا.
0: طيب يا رشيدة رايك شنو؟ احنا نسيب النقطة دي ونشوف الجميلين الموجودين معانا على الصفحة يعني مشاركاتهم هم قالوا شنو, وبعد كده نرجع للنقطة.
1: أيوة انا ما عندي 6 نظارات ما قاعدة اشوف.
0: تمام. طيب نرجع لصديقنا فضل في رسالته الأولى الرسالة بعد التحية طبعا والسلامات الجميلة. بيقول كمان راديو سمر المنبر الصادق والصوت النابض لكل السودانيين، تحية لكم ولجميع المتابعين والأهل في كل مكان، وأنتم تجسدون في هذا الوضع الاستثنائي دور الإنارة الحقيقية لمفاهيم الشباب، وتغوصون بالعمق لبحث الحلول ونشر الإيجابية بدلا من الاكتفاء بوصف الأوجاع. بيقول الإنسان الصادق مع نفسه هو من يملك شجاعة المواجهة. حين أكون أنا المشكلة فالحل لا يبدأ بإنكار الواقع ولا بالتمسك بالخطأ، بل يبدأ بالوعي والاعتراف إن المحافظة على المشكلة أو تبريرها هي جريمة في حق الذات وفي حق المجتمع خاصة، وأننا كشعب نمر بظروف استثنائية تتطلب مننا جميعا أعلى درجات المسؤولية والإنسانية. حين ندرك أن القصور منا يصبح التغيير والتعافي واجب أخلاقي.
1: أيوة
0: دي أكتبيه معاكي في نقطة التغيير اللي احنا عايزين نتكلم فيها. طيب فبيقول الحل ليس في الجلد الذاتي، بل في امتلاك الإرادة لإصلاح ما انكسر وتغيير السلوك والارتقاء بالمفاهيم. التغيير الكبير الذي نتمناه لوطننا يبدأ من أفكارنا،
1: من أفكارنا.
0: طيب وسلوكياتنا وتصالحنا مع أنفسنا أول تحية تصالحنا مع أنفسنا أولا. بقول تحية مجددة لراديو سمر هذا المتنفس الراقي الذي يذكرنا دائما بأن الإنسان هو أصل الحل وهو أول خطوة البناء. أتمنى من كل الشباب والمتابعين التواصل والتفاعل مع هذا البرنامج المهم، لأننا بالإنساني والوعي نسترد عافيتنا ونتجاوز كل الصعاب. صباحكم وعي وإيجابية وتغيير الأفضل. الحب أولا
1: هو الإنسانية
0: تانية دائما. فضل كتشو حبابك فضل، وفعلا بجد أنت سكتنا لمحور جميل جدا جدا، ويمكن يا رشيدة يعني نتكلم عن نقاط جميلة في إنه الموضوع ما بمعنى إنه أنا أقعد أجلد ذاتي وأقعد دائما يعني أكون واقف كده وشايل قلم وأكتب أنا سويت وأنا عملت وأنا سويت، لأنه ده برضو ممكن تدخلنا في جوانب نفسية ممكن تكون صعبة. لكن يعني فضل بيتكلم عن الجوانب بتاعت التغيير المفروض ممكن تحصل حتى في بلدنا في الظروف اللي بتمر بيها. التغيير اللي ممكن يحصل ما دائما أنا بالحركة، لكن خليني أبدأ في أول بالفكرة.
1: ايوه عارفه من الكلام اللي هو قاله ان احنا دخلنا في انه الحال مشكله الحدث اللي حصل انه بخليني شنو انه انا سبب انه انا ما عايزه اتغير، انا ما عايزه اضيف حاجه لنفسي، مبرر لعدم التغيير. اخذ المشكله دي مبرر لعدم التغيير، انا ما داير ارمي كل الكلام في ظروف الحرب، لكن بحس انه ده الحدث الاكبر اللي حصل لنا، لكن المشكلة دي أنا ما دايرة أتغير. أتغير كيف؟ وبجيب مبررات أنا أتغير كيف وأنا فقدت مثلا إمكانياتي، ما نحن فقدنا القروش نحن هنتغير كيف؟ عارفة هي ناس للأسف الشديد تعرف في 3 سنين دي في ناس ما أضافوا لنفسهم ولا حاجة، ما أضافوا لنفسهم نقطة زيادة في حياتهم تعليم. بشنو احنا عندنا مشكلة؟
0: عندنا مشكلة.
1: نعم. مشكلتنا نحن فقدنا بيتنا، فقدنا شغلنا، نحن ناس حرب. يلا نحن ناس حرب دي اخذناها زريعة بانه نحن ما دارين نتغير. عارفة مش ماديا، مش حاجة بندفع فيها قروش، ما دارين نتغير حتى سلوكيا. هل نحن ما احتكينا بشعوب تانية في فترة الحرب؟ هل نحن ما احتكينا بمجتمعات جوا السودان مجتمع تاني اتغيرنا؟ لا نحن ما تغيرنا.
0: لكن عارفة يا رشيدة خلينا أذكرك بيدا، حتى ظهرت عبارة هسه حاليا كل الناس ممكن تردد فيها، لما تقول لي واحد أنت مالك ما درست، هو أنا فطرت.
1: أيوة
0: هو أنا فطرت عشان أمشي أسجل في الكورس الفلاني بالمبلغ الفلاني. مجرد ما تسألي يا زول ليه العبارة دي؟ ليه العذر البايخته؟ يعني مع احترامي لكل زول يعني على حسب ظرفه وكده، لكن يعني شنو أنا ما فطرت؟
1: هو الفطور في حد ذاته هو عندك شنو؟
0: أيوة.
1: عارفة تمسكنا يا الناس نحنا ما تغيرنا. نحنا خليني أقول لك نحنا أنا الليلة في بيتنا كنت بأكلها وجبة كاملة. يلا أنا الظروف حصلت أنا ما عندي استعداد أتنازل أكل نص وجبة. وفي ناس تقول ليلى الناس أنت قاعدة وين؟ أنت بتجيوا تقعدوا لكم قدام مايكم عارفين الدنيا حصل. لا نحن عارفين الدنيا حصل فعشانه وعيشنا الكلام ده وشفناه. لكن ده كله ما تستقله إنك أنت ما تتغير للأحسن. ممكن يحصل تغيير للأسف تغيير الحصل للأسوأ. فترة الحرب دي في ناس تغيروا فيها للأسوأ. أخدوها جرد حساب لعلاقات أسرية وكسروا فيها الحدود وبقى الزريعة إنه نحنا ما عاوزين نتغير. وخليني أقول لك حاجة تانية. أنا إحنا كمجتمع سوداني أنا ما جاي أنتقد عاداتنا ولا جاي أنتقد تقاليدنا ولا جاي أنتقد سلوكياتنا. لا نحنا شعب حنين شعب متماسك. لكن لازم نعترف إنه عندنا حاجات في الظروف دي ما بتسمح في الوضع اللي احنا فيه لازم نتخلى عنها لأنها لا تصلح للفترة الجاية. ما بقول أخلاقيات لكن بقول سلوكيات عشان الكلام يكون يعني واضح بين كله مجال ومجال. كأخلاقيات أنا بقول لك إنه لا أنا ما هتكلم في النقطة دي لكن هتكلم في سلوكيات. لا في سلوكيات كثيرة جدا جدا جدا جدا نحن زمان كنا شايفينها دي جميلة وهي جميلة لكن حاليا في الوضع اللي احنا فيه لازم نتغير ونمشي. في زول يقول لي لا انت دايرانا مثلا احنا ما نسأل على بعض ما نمشي لبعض ما نتفقد بعض. لا حاليا بقت في وسائل كثيرة ممكن تتفقد بيها ممكن تسأل بيها بدون ما انا اجيك واكتم على نفسك. خلينا نكون واقعيين. انا ما ضروري يا ناس اجيك الليلة واكتم على نفسك عشان انا دايرة اجيك اطمئن عليك. اطمئن علي بتلفونك ليه؟ لانه انت في حدود في خصوصيات انت ما عارفها. هل درستي وضعي قبل ما تجيني؟ هل درستي الاوضاع؟ الحاجه المؤلمه اللي انا مؤلمانيه يا ايناس انه نحن في جانب كده نحن اهملناه. نحن مرينا بظروف حرب وعشنا حرب لحد اسي ما دارين نتغير. انه يا اخواننا نحن محتاجين لوعي نفسي. يا أخوانا نحن محتاجين إنه نتوعى نفسيا. محتاجين كل سوداني سودانية يعرف معنى الحرب وكيف نتعالج من الصدمة بتاعت ما بعد الحرب. وبالذات لأولادنا نحن ما دارين نحن لسه فاهمين الدكتور مجنون مش هدل دكتور طب نفسي جنون. ما دارين نتغير في النقطة دي. نحن كل أنا بقولها أنا الرشيدة دي بقولها نحن كسودانيين محتاجين كلنا نتشفي نفسيا. في الناس اللي قدرت تشفي نفسها بنفسها
0: وده أول حل للمشكلة.
1: وده أول حل للمشكلة. في ناس قدرت تشفي نفسها بنفسها. في ناس لا. في ناس لحد أسي ما عارفة تتعامل مع جراحة. في ناس لحد أسي ما حاسة إنه هي جراحة. في ناس مكبر دماغها

0: فوضاك طعامه سمع بيها شاف الأثر خلته فكلنا محتاجين إنه نحنا نتغير في الجانب النفسي. عارفة ما شاف حرب اليدوب بس تخارج بدري بدري زي ما بقوله شاشنطة وجوازه وقال باي باي محتاج إنه يتعافى نفسيا لأنه جواه ما عرف يحس بالحوالينه.
1: نعم.
0: الحرب زرعت جوانا مبدأ اسمه الخوف من بكرة. أما أولادنا وأطفالنا وشبابنا لا ده نحنا مش محتاجين الليلة نحنا منوعين نفسيا. لا نوعيهم نفسيا محتاجين فعلا حملة نفسية لكل إنسان. خليك لو ما لقيت أمك وبوك ما عارفين الكلام ده أغنى عن نفسك إنه أنت في مشكلة. كل زول أغنى عن نفسه إنه أنا عندي مشكلة نفسية. مشكلة نفسية دي ما معناها أنت كل ليلة فطي السطر زي ما نحنا بنقول ولا معناها نحنا الليلة أنت بقيت تتكلم برا من راسك ولا دي. محتاج إنك تكون نفسك من أول وجديد. فدي نحن لحد عسين ما دارين نتغير فيها. وأولادنا وشفع الصغار البدو يلعبوا لي أنت من وين وأنا من وين وأسامي الأسلحة وأنا جياشي وإنت شنو وإنت شنو وإنت شنو. لا نحن محتاجين في النقطة دي بالذات
1: نتغير. طب أنا دار أقول لك حاجة تانية يا رشيد احتمال تكون فاتت عليك أو أنا يعني أذكرك بها. عارفة في فترة الحرب دي إحنا برضو في حاجة استثمرنا فيها وكانت صعبة جدا. مجرد ما يهبشوا لك طفلك خلوا ما هو الحرب فخلت فيه حاجة إن إحنا مارين بمشكلة نفسية كلنا تعبانين. الشاب ما شاء الله بكل صحة وبعافية ما دار يطلع يشتغل قاعد جوا مالك يا زول سيبه ما هو مار بمشكلة نفسية. طيب أنتوا عارفين إنه الفلان مار بمشكلة نفسية ليه إحنا ما نعالجه؟ وهل إحنا دائما نثبت الحاجة دي ونديه العذر لهذا ولا إحنا نطلعه من الجودة ونديه فعلا إنه يتعافى إذا إحنا فعلا أدركنا إنه دي مشكلة ولا إحنا بندي عذر وبنستثمر في المشكلة دي في إنني يعفونا من المسؤوليات يعفونا من واجباتنا استثمرنا فيها شديد وكثير كمان
0: كثير بالذات فعلا يا ناس شكرا لك إنك يعني لفتي نظري للنقطة دي. خليني أقول من أرض الواقع أنا شفت طفل 5 سنين بمد يده على أمه تقول لك لا ده شاف وبرضه انتسبت للحرب. لا حرب شنو اللي تنسب لها طفل بيتجرى عليك وبيرفع
1: بيضرب
0: دي سلوكيات. لا احنا هنعمل شنو؟ انا هدق قدام الناس انا لا امسكيه على جنب كده وفهميه زي وضربت في وتر حساس جدا يا ايناس اولادنا المراهقين ان احنا
1: فكنهم
0: هنعمل لهم شنو؟ لانه ما في مدرسه حتى المدارس يعني يدوب لتقلتق من هنا كويس. الشباب الصورة ما واضحة. أنا معاكي بيقى في استغلال للمشكلة وتعالي شيلي أرمي كل الكلام ده أرميه في شنو جانب مادي. استغلال مادي سيء جدا للي تعلم يشرب سجاير للي تعلم ياخد مخدرات نسبة كبيرة جدا للأسف أنا واحدة من الناس شفت نسبة كبيرة جدا من شباب بدوا يعطوا مخدرات وبنات ودي كانت بالنسبة لي صدمة كبيرة جدا باسم
1: الحرب
0: باسم الحرب باسم الظروف باسم نحن نعمل لشنو. لا في حاجات كثيرة ممكن نحن نعملها
1: بأمانة يا رشيد السلوكيات يعني بقد ما بتنضبط أطفال كتار ضاعوا بسبب إنه نحن فاكنهم عشان الأم تعبانة نفسيا الأبو ما فيش أصلا هو ما معروف مكانه وين يعني تقريبا الأسرة مشتتة وحتى القاعدين مع بعض هم كله أي واحد في حاله. قبل كم يوم يعني شفت لي فيديو عن فيسبوك يعني كده كان صعب شديد كان صعب علي أنا كأم اتصدمت وبرضه لفت نظري لأنه أنا أخلي بالي زيادة. مجموعة من أطفال لا يتعدى عمرهم من 12 من 9 لحد 12 13 سنة كل واحد في فترة الحرب وإحنا كل طفل عنده موبايل تخيلي كل طفل عنده محمول وإحنا جايين من الحرب وتعبانين وكده يعني العذر ده فقعد لهم تحت حيطة كل واحد فاتح تلفون بعد شوية كلهم لموا تلفوناتهم خدتوها ويتلموا يعاينوا في تلفون

0: واحد
1: منهم بيحضروا بأفلام صعبة صعبة شديد
0: كتير.
1: يعني والأمهات ما عارفين إنه أولادهم ديل وين، وهم اللمة دي أصلا هي لمة شنو؟ لمة خير ولا في مشكلة هناك حاصلة والمفروض الناس تشوف حل المشكلة دي شنو؟ هل أي سلوك بدر، هل أي تقصير بدر مننا كأسر كأمهات كآباء كمجتمع عموما هي يعني نشيل ونرميه على شماعات الحرب، ولا نحن دورنا أساسا كان شنو؟
0: نحن عارفة دي دخلتني يا إيناس في نقطة تانية، إنه نحن الحرب نزوح، نحن مشينا بنفس الفكرة اللي نحن عايشين بيه في بيوتنا، ما عرفنا نندمج مع المجتمعات التانية، ما عرفنا نندمج أو ما عرفنا نشوف الطريقة اللي نحن نمشي بيه في مجتمع تاني. أنا مشيت لمجتمع أنا ما مطالبة إني أنا أغير المجتمع اللي أنا مشيت له من الألف للياء، مطالبة إنه أنا أشوف قواعد لنفسي أعيش بيها في المجتمع اللي أنا مشيت له، وأطلع الأحسن مني أعلمه، مش أتقوقع حول نفسي وأكفل على نفسي، وبالعكس ده هز شخصية أولادنا. الليلة الأسر السودانية طلعت مشت دول الجوار، عارفة أنا بسميها طبعا عش النمل، يعني عارفة النمل لما تكشحي فيه موية مش بتلمى كده عشان نحمي بعض. نحن ما عرفنا ننقل ثقافتنا صح، ما عرفنا بقولة بدون بدون بدون زعل، العالم انتبه لينا في نماذج جميلة لكن تتحاسب على الصوابع، نماذج السيئة حدث ولا حرج.
1: لفتنا نظر الآخر بالنماذج السيئة.
0: ليه؟
1: لأن الكعب فينا نحن طلعناه بسبب الحرب.
0: بسبب الحرب.
1: شماعة الحرب.
0: شماعة الحرب. استغلينا الميديا بطريقة سيئة جدا. أنا ما من حقي أتكلم على إنسان، لكن أنت ما من حقك إنك تمسك جهازك وتتكلم بالأسلوب اللي أنت شايفه صح بحق إنه ده حرية. حريتك تنتهي طول ما الكلام اللي انت بتقوله بمس ناس تانين. يعني مبارح ساردس كان في حلقة قال كلمة جميلة جدا أنا وقفت عندها، قال نحن كالسودانيين جوا عندنا تحديد، انت من وين؟ انت منو؟ أنا منو؟ أنا سوداني. لا لا لا، انت والناس منو؟ انت قبيلتك شنو؟ انتو منطقتكم وين؟ قال لكن الحاجة اللي انبهرنا بقى برا إنه ما في زلزال كلامنا، ها سوداني
1: قبيلتك ولا خشم بيتك
0: ولا أسرتك سوداني. سوداني يا ريت نفهم بس إنه نحنا العالم بعينين إنه سودانيين، نبطل نقطة إنه نحنا ما دارين نتغير. لا لا لا، ناس فلان وناس علان وديل هن ناس الفوضى. نحنا يعني هو قال، أنا بشكر ساريس جدا مبارح، قال مفهوم إنه نحنا ديل أسياد البلد وده المأسي هذا البلد، وده نحن الأصل ونحن الساس ونحن الرأس، والكلام الغريب اللي ودانا في في في في في مشاكل ورانا ودخلنا في متاهات، ده لازم نحن نتغير منه، لازم نحن نتغير منه. عارفة يا ناس عشان أقفل لك المحور ده، أقول لك أنت بتبقى مشكلة بتين لما يكون عندك مشكلة تكون مبسوط أنا لعب دور الضحية، وده دي خاصة بالنسوان، يعني خلينا أقول لك حقيقي. المرة الطبيعي مبسوطة بمشكلتها إنه عايشة دور الضحية.
1: أيوة.
0: ما دايرة، ما بتربي الأولاد ليه؟ ما بهم بنهر، ما داير يدقون فك الشارع. طوري من نفسك.
1: بشنو؟
0: وعندها تلفون ممكن تشوف بالعالم كله. عارفة دور الضحية، التسول من الأخوان، التسول من الأعمام، عدم نقطة عارفة. سلم السابتة الوحدة. أنا عندي يعني نقطة كده بجد أخواتي سامحوني فيها. أي طلعت أقولك يا فيها ناس
1: قولي يا رشيد بأي طريقة أنت بس قولي.
0: نحن كمجتمع سوداني ناخدين إنه يعني آخر باب بيتقفل عليكي باب الزواج، وبعده أنت ما تطوري نفسك
1: خلاص وصلت القمة
0: الزواج دي. خلاص ده الإنجاز.
1: أيوة.
0: بعده فكرك بيبدأ يتحول لحاجة تانية، رغم أنه أنا قاعد أقول الزواج هو بداية التطور للحياة، لأنه تحجيبي أطفال محتاجة أنك تدرس عشان تطوريهم، ما تمشي تخلي في لك طفل وانت ما عارفة عن التربية أي شيء. التربية أنا ما بقصد هنا إنك تحممي كيف ولا تلبسيه البامبرز كيف ولا تديه الرضعة كيف، لا أنا بقصد إنك أنتي هتفهميه كيف. ده أنتي لو عاوزة تطبقي النموذج اللي أنت تربيتي به في البيت غلط. أنا بقول لك بفهم الملان غلط، لأنه كل يوم العالم بتطور، كل يوم الدنيا التربية ماشية لأكتر. لو ما درستي وفهمتي إنه الطفل اللي أنت دار تجيبيه ده درستي مليتي راسك ده كويس بإنه حتربي كيف، ما تاخدي الخطوة دي. لكن إحنا لا، ماخدين إنه الزواج ده خلاص ده قمة التطور، قمة الإنجاز.
1: أيوه.
0: إنه أنا الزواج ده لا، الزواج ده فيه إنك تطوري نفسك، إنك تتعاملي مع الكائن المعاك ده كيف، تعاملي مع الزوجي كيف. نفس الكلام للرجل السوداني، خلاص نحن رابطين الزواج ونتحمل المسؤولية. لا، الزواج ما تحمل المسؤولية بس، زواج فيه جزء كبير، زواج حياة
1: طبعا.
0: انت حتعيش مع الزوجة دي كيف، انت حتربي اولادك، انت حتستمتع بحياتك دي كيف. لكن احنا كمرأة سودانية خلاص اتزوجتي، تطور عندك عشان الناس تفهمني صح يعني، سامحوني، تطور عندك ترسم حنة، تطور عندك كيف تعرفي تعملي ده، تطور عندك كيف ده جزء من من من إضافة لحياتك أو كزينة لمرأة سودانية. لكن ده ما التطور المطلوب حاليا. التطور إنه كيف تعرفي تديري المملكة اللي انت دخلتيها دي، كيف تعرفي تخطي لها حدود. لو مشيتيها زي ما انت كنت عايشة في بيتكم، يبقى انت ما عملتي ولا حاجة ولا حاجة،
1: غيرت مكان السكن وبس.
0: بس
1: يبقى الشيء ده طيب. فعلا يعني شيء، انت عارفه النقطه بتاعت لما نكون ان احنا لاعبين دور الضحيه دائما. انا ما يعني ما بستسهل المشكله في انه ايوه صح، انت يوم من الايام ممكن كنت ضحيه لمشكله معينه او لموقف معين او لظرف معين، لكن انا ما حكون عايشه على طول في الدور ده. انا لا، اذا عشته في الماضي انا محتاجه اتعامل معه في الحاضر واخد خطه مستقبليه بانه كيف انا أقدر يعني أطلع من الجو اللي أنا موجودة فيه ده. لأنه إذا أنا ما طلعت منه وما قررت أنه أنا أطلع من الجو ده، أنا حكون المشكلة أساساً ليه ده. يعني لا حتطور، لا حتغير، لا حتقدم، لا حتعلم ولا يشي، بالعكس أنا كل مرة ماشى في يعني حتى العندي ذاته ببدأ شنو حيبدا ينقص، حتنقص حياتك، شغفك، يعني دورك انت مفروض اساسا تاديه في الحياه دي ما في. بنشوف الام مثلا زي ما يعني احنا دائما زي ما قاعد نقول بناخد الاسره كمثال لنا، لانه هو ده اللي بيطلع منه الصالح، بيطلع منه الطالح اذا احنا ما خلينا بالنا لده. لما الام تكون خلاص عندها شغالة في البيت زي ما متعودة، يعني مرفهة وراكدة 24 ساعة، عندها هي اللي بتطبخ، هي اللي ممكن تشوف الشافع اللي جرى الشارع جيبيه، الوسخان حميه، وين دورك؟
0: ما في دور. عارفة يا إيناس، انت كنت بتتكلمي كأنك دخلت جوا مخي. أنا طبعا عندي هوس كده وحاجة بكرهها، أي إنسان ما يقول أنا بكره حاجة لكن ما بحبها. عارفة من القشافع قرعين وملانات تراب وما شافيان بجد ما بحبها، ما بحبها. من القشافع جاري قرعين وملانات تراب وحافيان، أنا بقول الأم فاشلة حقيقي حقيقي.
1: أيوة بجد على شيء ده. وخلينا أديكي تاني حاجة، بيصحى الصباح يشيل شنطته، هو ماشي المدرسة، هدومه ما مكوية، وهو ما مرتب في ذات نفسه، وين الأم؟
0: عارفة برضو البلقاو لابس قميص
1: مزرر غلط
0: ومزرزر زرارة فوق وزرارة تحت. عارفة أنا ما بتكلم على الماديات، كلنا مادياتنا في
1: ولا قصدنا خالص،
0: ولا قصدنا يعني الواحد، لكن بقول نحن دخلين في انه نحن ما دارين نتغير ليه. يا اخي انت عندك تلفون، ولدك ما عارف يكون عنده قميصين، اتعلمي انه تفصلي، تخيتي، اعملي له قميص، اعملي له قميص. جاري حفيان لانه عنده جزمه ما بيعرف منها عليه لما يمرق.
1: رشيدة يعني انت ذكرتيني القصة اللي انت قلتي كان امك بتسكن الترزي وتشوف هيك.
0: لا مين بيسوقنا بالصف؟ طبعا نحن طبعا دايما نحن زمان
2: بيسوق. بس هو جمال، جمال موجود هسه.
0: يا جمال
2: كيفك يا اخي؟ قال لك من الزمن الجميل للجيل الذهبي.
0: جمال الجيل الذهبي ده سنة كم؟ انا ما مسامحك في النقطه دي يا جمال. في مش في حاجه في الضيف.
2: انا بقول شنو يعني
0: انا كذا اجي فنب
2: حسن. انا واختي انا اخوي الكاشف جمال، وانا واختي شريت
0: جمال. قالوا في جيل الفضي ولا الفضي ده؟ أيوة. مش الفضي ده مش الخمسينات يا جمال.
2: الذهبي
0: ده مش سنة كم يا جمال؟ يا أخي سامحك ربنا بس احتمالها.
2: يا جمال
0: الله يضوي الضحكة يا أيوة. جمال يا أخي،
2: يا جمال يا أخي حبابك يا جمال، وسعدنا جدا بطلتك ووجودك معنا. بقول عد لك تاني يا رشد.
0: لا صاحبتي ما تقول أهلي.
2: بقول صباح الخير لأخواتي الغاليات من الزمن الجميل. عنا الزمن
0: وعيتو في مسلسل زمان اسم ناس الزمن الجميل.
2: أيوة بس هم دينا نحن يا رشيد. طيب يا رشيد رأيك شنو نطلع فاصل كده؟
0: يا رب نطلع فاصل
2: نروق فيه مع المستمعين والمتابعين. وبقول لكم احنا في الفاصل ده لسه مستنيين يعني مشاركات أكتر وكمان تفاعل أكبر حول الموضوع. عايزين نشوف المشكلة ويعني كمان نحاول نضع حلول للمشكلة دي. يمكن أيوة. انت بمشاركتك تكون جزء من الحل في المشاكل احنا قاعدين نتكلم فيها، فما تبخل علينا بأي حل، خليك يعني مشارك ومتفاعل معنا. نطلع فاصل ونرجع نواصل.
0: أوكي.
3: من واقع حالنا بنتشارك كل أحوالنا، مشكلاتنا، سعاداتنا، آمالنا، فرحة نجاحنا أو دموع الخوف وبكانا. الله معانا وكل الخير بيستنانا على أثير راديو سمر.
4: راديو سمر، قوة الكلمة وصدق المضمون.

0: حنتكلم ونتعلم، نتناقش ونتصالح، نفضفض لبعض، نشيل هم بعض، نسمع بعض بكل محبة واحترام، نصل لإنه يعم بلدنا خير وسلام. خليك معانا على مدى الأيام في راديو سمر.
1: راديو سمر نافذة إذاعية تطل بها على العالم.
2: بكرة نسمع قالوا سالمة وقالوا آمنة ونبقى أجمل شعب صابر ويبقى كل الفات حكاوي. ستشرق شمس الخرطوم بالخير من جديد، وسنضحك وتصفو سماؤها وتلمع نجومها لأننا نحبها. ما في ليل ما بيعقبه صباح، مهما طال الظلام فإن شمس الوطن ستشرق أمنا وسلاما وطمأنينة.

0: تتكلم من قلبك، شارك وعبر عن رأيك معنا في كل برامجنا كل يوم من الأحد للخميس على راديو سمر.
1: حبابكم مرة تانية، وبرحب بكل زول موجود معانا مما بدينا، وكمان برحب بكل زول انضم لنا في اللحظة دي. أكيد بقول لك ما تأخرت، لكن جيت في الوقت المناسب لأنه ماشيين نخش في برضو محاور مهمة جدا جدا، ومستنية لسه تعليقاتكم ومشاركاتكم وكمان تفاعلكم في حلقتنا الليلة. يمكن أسئلة كثيرة طرحناها، وكمان تكلمنا في نقاط كثيرة ممكن تكون مختلفة، وأكثر حاجة أخذناها يعني هي يعني مشاركات الأصدقاء. خلينا رشيدة برضو قبل ما نخش في المحور الأخير نشوف بعض الأحباب. المجتبى محمد الأمين بيقول صباح الخير والسعادة حبابك يا صديقنا المجتبى، وسعيدين جدا جدا بوجودك. أنا تقريبا أول مرة أقرأ الاسم ده.
2: لا كان زمان لو فترة متواصل معنا،
1: عشان كده بنقول لك حبابك وسعيدين مرة تانية بوجودك وانضمامك لنا. ريما خميس بتقول التطوير مع التغيير في فترة الحرب، التغيير أشيل الحاجة الغلط، أشيل الحاجة الغلط بتقول وأبني الحاجة الصح مكانها. يعني ما بس أبطل، لازم أتعلم وأكبر وأكبر. من المفترض يكون في تطوير روحي وشخصي واجتماعي. روحي عشان علاقتك مع ربنا تقوى وسط الظروف، أقرأ ولو آية واحدة. سؤال، يا رب داير تقول لي شنو؟
2: الله.
1: صلاة حوار ما طلباته بس، يعني ما أمشي أنا شال الليستة بتاعتي. يا رب أنا دايرك تعمل لي وتسوي لي، نحكي معه تحكي معه قالت زي أبوك. وأكيد طبعا يا صديقتنا ريما بنتفق معاكي. كمان بتقول تطوير شخصي عشان تكون أفضل نسخة منك. ممكن يعني تتعلم مهارة واحدة، اتعلمي شيء جديد كل 3 شهور. طبيخ كمبيوتر،
2: أيوة.
1: بتقول طبيخ كمبيوتر، لغة، إدارة وقت، جدول بسيط. خدتي باقي الأشياء، خدتي ربنا أول بعدين الشغل وبعدين باقي الأشياء. تطوير علاقتي عشان نعكس المسيح للناس. أسمعي أكتر، أسألي وتغيري وتطوري وتطوري من نفسك كل يوم ولو بنسبة 1%. ما شرط التغيير أو أطور نفسي 100%، يكفي 1% روحي شخصي واجتماعي ثقافي أيا كان. ريما
2: ادتنا يعني... برافو عليك يا ريما، برافو عليك بجد.
1: نعم، شكرا يا ريما على المشاركة الجميلة دي. وفعلا التطوير ما بالضروري يكون 100%، بتفق معاك تمام، ولو 1% ده أنا بعتبرها خطوة جميلة جدا. طيب سارة دفع الله بتقول السلام عليكم راديو سمر، يسعد صباحكم إناس ورشيدة. موضوع لما تكون أنت المشكلة. قالت يا جماعة أسهل شيء نحن بنظلم الناس ونقول هم السبب، لكن أصعب شيء إنك تقيف قدام المراية وتقول أنا المشكلة. مرات بنكون إحنا المشكلة بعنادنا، بلساننا، بتكبرنا، بنخرب علاقاتنا بيدنا، وبعدين نبكي ونقول الدنيا ظالمانة. طيب بتحلها ولا بتحافظ عليها؟ اللي بيحافظ عليها ده بيلقى شماعة يعلق فيها فشله. الناس ما بيفهموني، الحظ ما معاي، لكن عمره ما حيتقدم خطوة. أما اللي بيحلها ده الزول الشجاع، بيعتذر لما يغلط، بيغير طبعه لو بيزي غيره، بيقول أنا غلطة وحصلح غلطي حتى ولو كان صعب. أنا شايفة إنه الحل بيبدأ بخطوتين، الأولى اعترف إنك أنت المشكلة، والثانية قرر أن تكون الحل. ما في زول كامل، لكن في زول شجاع بيواجه نفسه. سارة أضيف على رسالة جميلة وفعلا حقيقية جدا جدا، محتاجين نعترف زي ما قلنا، وبعد كده نبدأ النقطة بتاعت التغيير.
2: يعني هي دخلت في محور جميل جدا جدا.
1: نعم.
2: قلنا حنبدأ فيه يعني.
1: أوكي. عمر السنوسي بيقول صباح النور والسرور عليكم راديو سمر. أنانية النفس مشكلة بالمناسبة، لذا نحلها ذاتيا أفضل من الوجه المقنع.
2: يعني تحلها من نفسك، من تخد تلغينا على وشك وتمشي لو أنا في
1: أو أفضل بالوجه المقتنع وإذا أمكن ذلك ممكن نستشير الجهة المتخصصة لحل تلك المشكلة بدلا من الحفاظ على العادة السلبية. وده قبل قلنا لأن نحن ما بنمشي للدكتور النفسي عشان ما يساعدنا إذا أصلا في مشكلة يعني زي كده. برضو في تقريبا كم رسالة كده فضل برجع بقول لنا الحقيقة والواقع اللي بيحصل بين الناس اليومين دول إنه ما في زول بيشوف نفسه المشكلة ولا في زول بيعترف إنه تصرفاته أو أخلاقه هي السبب. المشكلة بتكبر وتتكاثر دايما بسبب غياب التنازل والتكبر عن الاعتذار. كل طرف بيشوف إنه الاعتراف بالخطأ بيقلل منه فبدل ما يحلوا المشكلة بيكبروها ويحافظوا عليها عشان الزول يحل مشكلته بنفسه وما يكون هو سبب الفتنة. الحل في خطوات واقعية. أول حاجة امتصاص الصدمة. لما تبدأ المشكلة لازم تتوقف عن العناد والرد الفوري.
2: خذ وقتك.
1: كتم الغضب وامتصاص الجو هو نصف الحل. طيب قال النقطة الثانية شجاعة المراجعة والاعتراف. أسأل نفسك بصدق أنا أخطأت في شنو؟ الاعتراف بالذات والاعتذار مش ضعف بل هو قمة القوة والأخلاق. التنازل عشان العشرة شفتي؟ تنازل يا أخي ما يمشي إن شاء الله يمشي. طيب وقال تاني
2: عنده حلول جميلة جدا. أيوة.
1: قال التنازل عشان العشرة. العلاقات ما بتستمر إلا بالتنازل المتبادل. لو كل زول تمسك برأيه وكبرياءه البيناتنا
2: بينتهي
1: وبينتهي ذاته. لو عايز تحل مشكلتك وما تحافظ عليها أبدأ بنفسك. اتنازل واعتذر لما تغلط. وكمان لأنه الكلمة الطيبة والتواضع هم الأساس لإنهاء أي خلاف. الحب أولا والإنسانية دائما. فضل كتشو. فضل طبعا هو بيلخص الحلقة كلها بيشوف المشكلة وفي نفس الوقت
2: بيديك الحلول. بيديك الحاجات جميلة يعني.
1: جميل. طيب تقريبا ممكن نشوف بقية رسائل أصدقاء بعد ما نتكلم شوية في النقطة دي. طيب يا رشيدة خلينا كده نرجع لمحاورنا وبما إنه خلاص يعني وكدنا لسه عندنا شوية متسع من
2: يعني الوقت. قدر شنو كده قدامنا عشان
1: أنا ما حوريك عشان بس ما تخلص أنا حوقف
2: عشان أعرف ألمها. عارفة في في في يعني جانب كده خليني أتكلم لك فيه إنه مرات نحن بنبقى مشكلة بتين أو بتكون أنت المشكلة بتين خليك من إنك تتطور خليك من ده من ده لما ودي موجودة دي ما مرتبطة بالظروف الحالية لما زول يتمسك يمسك ليك في حاجة حصل الزمان عارفة مشكلة حصلت من قبل 10 سنين أنا أكون مسكاها أنا ما حصل لي كذا أنا ما حصل لي كذا أنا ما حصل لي كذا دي ما داخلة في إنك أنت بتستثمر مشكلك دي داخلة في إنه مشكلتك بقت جزء من حياتك رغم إن المشكلة دي أثرها بكون يكون انتهى لكن خلاص هي بقت جزء من حياتي عارفة بقت هي الصفة بتاعتي يعني من يقولوا إيناس بقول لك لا إيناس دي حصل لها كذا حصل لها كذا حصل لها كذا إيناس دي قصتها دي ومشكلتها دي من سنة نحن بنقول حفر البحر محل ما تقعد بتقعد تحكيها لك ما نصب حصل لنا كذا وحصل لنا كذا خلاص المشكلة دي بجد جزء من قصتك جزء من حياتك أخذ السنة وأخذ السنتين وأخذ الثلاثة وأخذ العشرة وفي ناس عايشين بمشاكل زمان لدرجة إنه بيحكوا عليك يقول لك لما حصل لنا كذا طب خلاص وحصل وانتهى انت
1: خطيت المرحلة
2: لا لا لا خلاص شعلوه خطوه بقى جزء
1: من حياتك
2: يلا هو ما داير المشكلة دي انتهي. وما داير تفينا وما داير تخطاها لأنه حيعمل فيها شنو بالذات لو كانت المشكلة دي أخذت من حياته جزء أخذت من حياته وقولي 5 سنين أخذت من حياتك 10 سنين لكن انتهت الحدث ذاته انتهى لكنه أنا
1: ما انتهت عندي
2: بقيت أنا المشكلة أنا ما دايرة انتهي أنا محل ما أقعد بحكيه وعلى فكرة ومعلمين كتير في ناس أول ما يجوكي خلاص أصحى يقول لك هيقول لك الحصل له زمان حصل له كذا حصل له كذا عارفة أحكي لك بين نقطة معلش سوري قال لك واحد مشى البحر كشع لو جرد الموية. فقامت أسلامة هو واقف كده قالوا التمساح داير يختفوا, فقام ضرب التمساح بالجردل. تمساح جرى وجاب مال جردل موية. أنا شافته إيه زلدني جميل التمساح محل ما يقعد يقول لها
1: عملت شنو انت؟
2: انت زود طلعت من خشمة تمسحك. انا ما يوم كدي مشيت البحر كنت شايله الجردل والتمسح جاي يختفنه وخبطته كدي في راسه بالجردل. بقى يحكي يحكي حكا سنة سنتين ثلاثة أربعة عشر بقت خلاص هو التمسح والجردل. فلما بزهق قالوا انا رأس التمسح ده لو بلعني قلت ارتحت. يلا نحن في ناس
1: لا داير حل المشكلة
2: ده خلاص زهق
1: منه.
2: يلا في ناس لا تغذيها خلاص هي قصة وانتهت وحدث وانتهى. لكن أنا أسيبه؟ لا أنا ما هسيبه, أتمسك لك فيه لأنه بقى جزء من حياتي.
1: أو أنا ممكن أستخدم المشكلة دي وأحكيها في أي مجلس في أي مكان عشان أنا زي ما قلنا أستعطف الناس. داير الطبطب أنا دائما داير يطبطب علي ويا سلام وانت معقولة مرات بالحاجات دي كلها.
2: بقت هويتك
1: يعني خلاص بقت هويتك فعلا
2: بقت التعريف بتاعك.
1: حتى لما تيجي هاي ناس هاي ناس عتمل كم مرض بالمشكلة
2: بالذات خليني أرمي عليكي لما يحصل لك حدث جلل ده يحصل لك حدث جلل خلاص. في ناس للأسف بتستثمر حتى الوفاء فجعة الوفاء وفجعة الموت خلاص اتألمت مات مشى دنيا مشت. ليه مهم ان احنا متمسكين فيها لانه خلاص بقت جزء من حياتنا. في جانب تاني يا ايناس انه حصلت لك مشكلة الناس يشيلوها تبقى خلاص هي دي الصفة اللي بوصفوك بيها
1: فلان جا فلان يا تصاحب المشكلة
2: بس الحصل ليه وهو بقت خلاص. مرات انت بتتمسك بها ومرات الناس بيغزوها لك وانت ما بتاخد موقف. انت بتكون مستسلم انك انت خلاص انت صاحب المشكلة انت المشكلة. عارفة اقول لك المشكلة المشكلة المشكلة بكرعينة اهو دي المشكلة المشكلة بكرعينة. محل ما تمشي تلقى فيه مشكلة مشى مشى الناس ينسبوها لك. انا بحب جدا انه الكلام نحن طبيعي نرجعه لربنا. هل ربنا يتكلم عن الحاجات دي؟ الكتاب المقدس يتكلم عن ناس حلوا مشاكلهم ولا عاشوا فيها ولا ناس نسبوها ليهم. أدانا لها نماذج. عارف أنا كل ما أقرأ القصة بتاعت نازفة الدم لما نعاين كده ده حدث حصل ليها الناس عمل شنو؟ يسيم منه
1: يسيمها ما مذكور
2: يسيمها ما مذكور خلاص بقت مذكورة بالحدث رغم يلا بقت مذكورة بالحدث. هل هي عاشت بالحدث ده ولا كانت بتفتش له عن حلول؟ الكتاب بيقول انها فتشت له عن حلول لدرجة انه افتقرت من القروش اللي عندها كلها دفعتها للدكاترة. لكن الناس ممكن تنسب لك الوضع اللي فيه. يلا سين احنا في ظروف حرب ما تخلي الناس تنسب لك مشكلة عشان تبقى جزء من هويتك. ده الناس فلان البيت ونتهدى هاي ده مش البيت ونوقع فيه قدانا هاي
1: أيوه.
2: مش ده اللي مات لهم فلان مش ده اللي سرقوا بيته مش ده اللي ما بعرف. ما تخلي الحدث يبقى هو الهوية بتاعتك يبقى هو تعريفك
1: أيوه.
2: المرأة نازفة الدم الناس ما قالوا اسمها خلاص بقى ده الحدث اللي هي عايشة فيه. لكن هي كانت بتزعى انه تتطور وتغير. فانت لما يحصل لك حدث او يحصل لك اي موقف بجد يا اخواننا شيلوا رجعوا لربنا شيلوا رجعوا لربنا لانه ربنا ما حيشكلك بمشكلتك. ربنا بشكلك بيديك حياه جديده. كانت يسمى المراه نازفه الدم لما كانت بتزعى انه تغير مشكلتها وقابلت المسيح وقالوا القصه كلها عارفينها قالت المس هدب ثوبه. نحن قاعد نقول طرف ثوبه. انت عارفه انه هو الهدب ده الخيط الهدب ده الخيط
1: الهدب ده بس ايوه
2: الشرشف بتنزل كده دي قالت انا بس لو لمست الخيط ده طولت النيل مثل الخيط ده انا خلاص حياتي اتغيرت. من كانت مرأة نازفة الدم ومنبوزة ولأنها كانت بتزعى انه تغير الكلمة دي عنها المسيح قال لها يا ابنة بقت بت
1: بدل ما كانت نكرة ما كانت عندها وجود وما كانت محبوبة كانت منبوزة.
2: هنا ده شنو؟ ده هوية جديدة
1: أيوة.
2: ده حياة جديدة ده طريقة تعيش بيه. ما تستثمر مشكلتك لنفسك
1: أيوة.
2: شيل المشكلة دي وخدها قدام ربنا. عندك بارتلماوس الأعمى الحين كلهم مسمينه اللعمة. أيوة. ونحن عندنا ده اللعمة وده اللحوص وده اللحوص وده الطويل وده القصير وده بكريش وده ما بعرفه. يعني يسامحنا ربنا. ما ترتضي انه تعيش بمشكلتك، ما ترتضي انه المشكلة تبقى هي الدائرة بتاعتك، ما ترتضي انه المشكلة تبقى هي اللي بيخطوها لك الناس. شيل مشكلتك وامشي بيها لربنا.
1: نعم.
2: واعرف انت داير شنو الأعمى. لما ربنا لقاه ما قاعد يشرح له أنا عميت ليه، لأنه زمان حجر ضربني في عيني. أنا مش كنت ماشي في شارع ودنوباوي ولا في الشنقيطة والرصاصة دي طايرة ووقعت في الطوبة خبطتني في عيني، في عيني دي وجعتني ولا التهبت لما خلاص طفت. ما حكى الماضي، لكن حدد هو داير شنو. قال له عايز أشوف، أريد أن أبصر. خلاص بيقع شاف، أخذ شكل جديد، أخذ حياة جديدة. يلا أي مشكلة عندك في الحياة ولا تستثمرها ولا تخلي الناس تغذية لك، حاول إنك تتعالج كيف، وما تبقى إنك أنت المشكلة. أنا عارفة حلقات إنك تبقى إنك أنت المشكلة دي بجد. أنا عجباني بجد، لأنه لما ممكن الليلة ممكن يكون في زول سمعنا فكر إنه ياها هو ممكن يكون أنا المشكلة، إني أنا استثمرت وما استثمرت عن خبص. أنا ما بقول الناس خبيصين عشان أعرف أقعد في الكرسي ده بكرة تعالي. أنا ما كنت الناس خبيصين.
1: نعم.
2: لكن استثمار بقبول بقبول. يعني حتى مرات حتى لما يجيك الحل أنت بتقعد تلقى مبررات، ده اللي بتمسك بمشكلته إنه لا، ارفض اي مقترح انت تدي له، اي مقترح انت تدي له ارفضه. لا لا لا ده ما يحصل كيف، لا لا لا انت درني انا اتعلم السي، انت قاعده لك قدام مايك درني انا امشي اقعد افتح التليفون ده افتش الهدوم بفصلوها كيف، اعرف اركب الزراير كيف، ابو ده ما قاعد ما يمشي يجيب له قميص جديد. يلا اي مقترح انا للتغيير وللتجديد انا ارفضه. لا
1: نعم.
2: عارفه يا ناس، انا نفسي في تدريب كده جميل، انا ما عارفه الوقت تسمح ولا لا،
1: بقي لنا تقريبا 6 دقائق أو 5 دقائق بالضبط.
2: طيب 5 دقائق حلوة. جيب ورقة كده، ورقة أقسمها على 3. أنا ما عارف عندي ورقة فاضية ولا لا، طبعا خط الحلو ده يعني قول دي ورقة أقسمها كده. يعني الليلة ما نحن الليلة الخميس عندنا الجمعة، كل زول يمسكها كده دي ورقتك، وخد الناس بتقول عنك شنو أو أنت بتقول عن نفسك شنو. أكتب الحاجات اللي أنت خايف تواجهها في نفسك، أكتب المشاكل اللي حوالينك اللي أنت متمسك بيها، أكتب الناس اللي أذوك، أكتب مشكلة الأذى، أكتب أي حاجة اللي كل زول حيعرف يكتب شنو. في الناحية الثانية فطل في النص دي، أكتب في الناحية الثانية الناس بيقولوا عنك شنو، الناس بيطلقوا عنك شنو، الأعمى الأعرج اللحوص المتهور الفاشل ما بيعرف يحل، الكلام الكثير اللي بتسمعه عن من الناس وانت خايف الناس تقول عليك شنو. عارفة في النص اكتب شنو، في النص اكتب ربنا شايفك كيف، ربنا شايفك كيف، انت في ربنا منه، انت علاقتك مع ربنا شنو، ربنا داير يديك شنو، ربنا متوقع لك شنو. دي حياتك انت والناس وربنا. عايز تعيشه صح وعايز تعيشه بدون وجع، عايز تعيشه بدون ما تبقى انت مشكله، وعايز تعيشه بدون ما الناس بيقول لك مشكله في حياتك، شيل الصفحه دي اتنيها كده بتاعت نفسك، واتني الجنب الثانيه بتاعت الناس، هتلقى في وشك ربنا شايفك كيف.
1: نعم.
2: فانت طول الوقت خلي ربنا
1: هو
2: مرايتك.
1: ايوه.
2: طول ما الناس بيقول لك فاشل شوف ربنا بيقول لك شنو، طول ما الناس بيقول لك انت ظالم شوف ربنا بيقول، طول ما نفسك دي بتشتغل جواك وبترجعك خطوات لورا اقف وشوف ربنا بيقول لك انت شنو، شوف خسارتك شنو وربحك شنو، خسرت الخساره اللي حصلت لك في الحرب شنو، خساره في العلاقات، علاقات مؤذيه، فشل زواج، كسرة قلب في حب، استغلال، يتغشوك بكلمة، موقف حصل قصبا عنك عملوا الناس فيك، أتنيه بيجاي وأتني بيجاي، خد ربنا قدامك. عشان كده يا إيناس أنا قاعد أقول أبدأ يومك بقدرة الله، لأنه الله بس الله بس هو القادر يغير لك نفسك ويغير لك كلام الناس وغير نظرة الناس لك. لو تنسى صفحة ربنا من حياتك
1: أكيد. عشان كده ريمون توتو بيقول لنا شنو. ريمون توتو بيقول طيب بيقول صباح الخير يا حلوين. أنا يعني إذا قدرت أعترف إنه أنا المشكلة اتحلت الباقي بسهولة. ربنا يعلمنا إننا نتواضع. دي واحدة من الحاجات المهمة جدا جدا إننا نتواضع ونعترف بأخطائنا. طيب وأحمد عثمان بيقول صباح الخير لأسرة البرنامج وشكرا على الطرح الجميل. فعلا هويتنا بتجي من تعلقنا بالبشارة وكلنا عائلة واحدة في جسد واحد ومواطنين في المملكة السماوية. إذا كان أحد في المسيح فهو خليقة جديدة. الأشياء العتيقة قد مضت هو ذا الكل قد صار جديدا. وده بنلقاه في الرسالة الثانية لأهل كورنثوس. أكيد يا صديقنا
2: بشكرك
1: أحمد.
2: بشكرك على الرسالة دي بشكرك على بجد.
1: أيوة شكرا يا صديقنا أحمد على الرسالة الجميلة دي. وكمان عندنا صديقنا قسيس متوكل. حبابك يا قسيس صباح الخير عليك وعلى الأسرة جاردة والأولاد إن شاء الله كلكم كويسين. بقول يعني قال حلوة حلوة دي التمساح والجردل
2: يا قسيسنا
1: باركم شنو وجدكم متأخر ما مشكلة أن تأتي خير من أن لا تأتي. سعيدنا جدا بطلتك وبوجودك معانا. بدر الدين بيقول صباح رباح. حبابك يا بدر الدين وأهلا ومرحب بك. بدر الدين محمد بيقول تحياتي من نيالة. حبابك يا صديقنا بدر الدين وحباب كل أهلنا الطيبين بغرب السودان خاصة نيالة. وبنسعد جدا جدا إنه برغم الظروف والانقطاع مرات الإنترنت وشنو إنه في واحد بيطل علينا وكده بيطمننا حتى على يعني أطوال البقية. فبجد تحية لكل زول يعني شاركنا لكل زول يعني كان موجود معانا في صفحتنا الليلة. هيثم بيقول صباح الخير المبدعات إناس ورشيدة تحية طيبة لكم منورين صباح بلدنا وكل الحب والاحترام لكل زول بيسمعنا وبيتابعنا وبيشاركنا. لكن الموضوع رهيب جدا بكل صراحة. لكن فاصل ونرجع نكمل مع إناس ورشيدة. أنا شفت الرسالة دي وطلعت فاصل براي يا هيثم.
2: طبعا يا هيثم يعني بجد لك كل التحية. مرات نحن فعلا هيثم زي ما بقوله يعني الرمال بتضبط الميزان يعني. ربنا يباركك ويبارك حياتك يا هيثم.
1: آمين. يلا أرجع لك لرسالة جمال. جمال بيقول الجيل الذهبي للسودان هو الجيل الذين ولدوا وعاشوا من السبعينات إلى نهاية الثمانينات. ولكن المعذرة إذا كنت أخطأت في تقديري. أنتم لكم أخلاق وسلوكيات الجيل الذهبي رغم صغر سنين أعماركم. الرجاء عدم إفصاح أعماركم للكل في اللايف لأنه ما سمح تسأل أي امرأة أو بنت عن عمرهن.
2: يا جماعة يا جمال انا شفت من زمان انا بقول لجمال والناس ما راح تعرف. عارف يا جمال كان في حاجه كده بالطوق وبغزولك في الورد بتاع المدرسه. نحن سجلنا بتاع المدرسه البشير شايلون الطوق كده في
1: فلازم تعرف
2: يا جمال
1: يا جمال احسبنا من السبعينات من الثمانينات. المهم الجيل الفول بتاعتي
2: والطوق. انا الناس على كده شفت الجيل بس أيوه. يقول لك احتفال غزولك الطوق في الورد ده كنت
1: يا سلام. بجد يا رشيدة يعني العنوان كان جميل جدا ويعني بصراحة بما أننا ما كنت جاهزة لكن يعني نشكر ربنا أنه كل الحاجات بتعمل معنا الخير يعني. فسعدنا جدا وكمان نستمر نصلي من أجل والد هيثم والظروف الصعبة اللي هو بمر بيها أنه ربنا يعني يتفقدهم كمان بالشفاء وبالراحة النفسية والجسدية لأنه
2: أمين. أمين.
1: تعب يعني شديد حاصل
2: حق زميل علينا وحق المتابعين انه الناس كلها تخط هيثم في الصلاة وربنا يمد يد الشافية للوالد وهيثم. انا بقول لانه علاقتنا به ما هو مذيع لا هيثم اخ واخ حقيقي حقيقي سند حقيقي بتلقاه في كل وقت والموضوع مش جسدي إرهاق جسدي بالنسبة له أكثر ما هو موضوع نفسي في نفسياته. فكلنا حقيقة هيثم بيقعد هنا وبيتكلم الناس ممكن تكون ما عارفه من جوا قلبه مشغول كيف. فكلنا نخطه في الصلاة والصلاة بتهز السجون وبتفتح الأبواب.
1: أمين. وكمان باقي لنا دقيقة تفصلنا من الناس اللي بتتابعنا على الابليكيشن أو الساتلايت. بنقول لكم يعني سعدنا بوجودكم معانا وإنكم بتسمعوا لنا صوت من غير صورة, ويعني نتلاقى دائما في يعني برامج كثيرة متنوعة. وما تنسوا تستنون على الساعة 4 بتوقيت السودان في برنامج ساعة سمر. وكمان يا رشيدة يعني في نهاية حلقتنا الليلة عايزة أقول للناس ما كمان نبقى لحد ما يعني يغن علينا إسحاق الحلنجي يقول المشكلة ريتك بقت هي ذاتها يا ها المشكلة. فبالعكس عايزين إن إحنا نبدأ بالتغيير, لأنه الكتاب المقدس بيقول التغيير ما بيبدأ من الناس لكن التغيير بيبدأ بك أنت في الأول. فنتعلم أول حاجة نعترف ويعني بكل تواضع, وكمان نبدأ خطوة جميلة في إننا كيف نبدأ نتغير ونتخلص من القيود المكبلانة دي. عايزين الحنية, عايزين الطبطبة, عايزين الناس تشفق علينا, عايزين الناس تخطنا دايما في نصب عينا كده إنه فلان ده مسكين وإحنا ماشيين له وما بعرف سو. لا, نطلع من ده عشان ما نقدر نمشي لقدام خطوة.
2: عارفة يا إيناس, يعني أنا في نهاية الحلقة بقول حاجة جميلة جدا, إنك تنتبه إنه المشاكل الحواليك خلتك إنك أنت بقيت تستثمرها. دي ممكن نكون إحنا أول مرة, أو أنا شخصيا أول مرة أتكلم في الموضوع ده إنه كيف أنت استثمرنا للمشاكل. فلا, من النقطة دي من الليلة ما تستثمر مشاكلك. أنا عجباني جدا التدريب, وتاني بقوله خلي الناس, خلي نفسك وخلي الناس وخلي الله اللي قدامك, اكتبه عديل, لانه نحن الحاجة اللي بنشوفها بعيننا هي اللي بتركز جوانا, واللي بيركز جوانا نحن ربنا مدينا قوة انه نحن ننفذه ونحن نعيش به. أتني الكلام السيء اللي بتقوله لك نفسك عن نفسك, واتني الكلام السيء اللي بيقوله الناس عنك والدارين اللي فيك, خلي كلام ربنا بس قدامك واكتبه في ورقه, اكتبه في ورقه وخط قدامك, لانه بتشوفه عينك بتشبع بيه عقلك بتشبع بيه وقلبك, ومن القلب بتطلع مخارج الحياه.
1: امين. ونبقى كمان زي داود النبي لما قال قد اخطأت الى الرب, ودي بدايه الطريق للتوبه وان والاستقامه كمان, حتى وان نستعيد علاقتنا اول حاجه بربنا وبنفسي وكمان بالاخرين, لان انا دائما قاعده اخدهم انهم هم يا هم المشكله. فالتغيير يبدا منك انت ويبدا مني انا, وبعد كده نشوف الاخرين. سعدنا جدا اعزائنا المستمعين بمتابعتكم بوجودكم معانا ساعه ونص, ما زمن هين لكن كنتم متابعين معانا لحظه بلحظه, وتعليقاتكم وكمان مشاركاتكم كانت جميله حول الموضوع. إذا عندكم أي مقترح لأي موضوع وحابين يعني

0: هلو ايفري ون، ذيس از دلال.
1: برا صندوق؟ كتيرة عملوها كتير. طيب برا التراك؟
2: لا ولا التراك، مستهلك.
1: طيب برا
3: برا الويف؟
2: خطيرين.
3: دي
2: هتكون ظابطة
3: على فكرة، حتعجب الناس. انا حاسة كده وايد.
2: برا الويف كله اوريجينال بدون زيف،
3: افكار وصور مرسخة في وجداننا وحادية التعريف،
2: امور كسرتنا وقوالب علبتنا، نمطت افكارنا، محتاجة فرمطة. كلين يعني تنظيف.
3: الادنى والاقصى في المواقف بتخليك محنط بدون تغليف،
2: لكن بينهم مسافة ممكن تتمشي، اتحرك ما تجيف.
3: فكر وتعرف على اطر جديدة تلقى بها تصريف،
2: غير زاوية وعيك يمكن بعد وقعتك تاني تجيف،
3: ولما تقرر اتعامل مع الأمور بدون تسويف.
2: كده جرب، يمكن تلقاها مقبولة وسهلة وحالك يكون لطيف.
3: وبنقولها تاني،
2: برا الويف.
0: دلال توتو جنابو، خريجة مختبرات طبية جامعة UMST في السودان، 21 years old، 21 سنة. تخرجت يدوب السنة دي بيرلي مع كل حاجة حاصلة، فطلعت من السودان من شهر 10. حاليا maybe أكتر حاجة ممكن أكون بعملها أو hobbies يعني بقرأ. I love to read different things، ممكن literature. كنت برسم but somehow not now، يعني ما كتير
4: مثقفة يعني. ما شاء الله صديقة، يعني حاجة كويسة يا أستاذة دلال. يعني احنا حاب يعني مبسوطين بوجودك معنا، ومبسوطين بطلتك الجميلة والسكارف اللذيذ والحياة اللطيفة اللذيذة. منورة يا دلال، منورة جدا جدا جدا جدا،
5: منورة كده وبنوتية كده شديد يعني.
4: صراحة
5: يعني انا مبسوطة شديد ان انت معنا يا دلال في البودكاست، والموضوع طبعا يعني هو موضوع قمة في الأهمية يعني اللي هو move on. فكده يا دلال ممكن يعني ممكن تشرح لينا كده بطريقة كده واضحة يعني شنو هي الحياة ممكن فعلا تكون بتعلم علي، أو مواقف صعبة، ذكريات صعبة ممكن تكون هي بتأثر علي وبتعلم علي وبتوجعني.
0: أي موقف في حياة أي زول بيختلف. من أي موقف أي زول ممكن ياخده كأثر كبير في حياته، ممكن يتشاف لزول تاني دي حاجة مرة عادية أو نظام مشيها. بس لا، في بيعتمد على طبيعة الزول. للكايند بيبل بيكون مرات أقل شيء بجد، لو like العكس تماما من طبيعة الموقف ذاته. أي موقف ممكن يأثر على الزول بطريقة مختلفة، بس الناس are good at hiding it. أي زول بتفاعل مع الموقف بطريقة مختلفة أو reaction تجاه الحاجة إذا بانت بيكون برضو مختلف من زول لزول. يعني أنا وإنجي ما ممكن يعني ممكن ما نكون في نفس الويف أو ما في نفس الحاجة اللي بتأثر علينا. أنا ممكن أكون يعني أقل حاجة، يا اخي لو لقيت حاجتي ما في، مثلا لقيت كوبايتي المفضله ما في،
4: ممكن تكون حاجه بتاثر.
0: اي حاجه بتاثر
4: طبعا. كمان عاوزين نعرف هي شنو ممكن تكون المواقف دي، يعني الحاجات اللي هي ممكن تكون بجد يعني بتاثر علينا، فاهمه؟ يعني حاجه بتكون بتوجعنا، حاجه عشان نقدر اصلا نتخطاها، او حاجه بتجرحنا، فاهمه؟ يعني الجرح بتاعها ما سهل اصلا. كلمه move on دي معناتها انك انت بتعمل حركة ضخمة وصعبة جدا، فيها لخبطة من المشاعر، فيها حاجات كثيرة. بس زي ما انت قلت انه هي ممكن تكون مختلفة من زول لزول، يعني ممكن دي حاجة بتوجع الشخص ده لكن في زول تاني مثلا ما بتوجعه، لكن في حاجات ممكن تكون common، يعني حياتي مشتركة بيناتنا احنا كلنا، ممكن تكون فعلا بتأثر علينا كلنا يعني. فممكن تكون من ضمنها يعني حاجة مثلا common بالنسبة لي احنا كلنا، ممكن الحرب. يعني دي من ضمن حياتها ممكن تكون فعلا صعبة شديد يعني. وفي حياة تانية ممكن تكون غيرها كمان،
0: خسارة زول من الأهل، زول قريب.
5: أيوة طبعا،
0: حتى ولو كان يعني صاحب، يعني حتى ولو ما زول من العيلة. إنك تطلع مجبور زي ما قلتي في الحرب، تكون في مكان أول مرة تكون فيه،
5: أيوه.
0: خسارة زول في علاقاتك إذا صحب، ما بقصد موت، بس إن الزول ده ما بقى جزء تاني من حياتك، أو أنت يعني مضطر إنك تفصل نفسك منه عشان ما تتأذي أو تأذيه هو كمان.
5: كمان يعني من الحاجة اللي أنا فهمتها منك إنه ممكن يكون في أي زول عنده مواقف معينة بتأثر فيه، يعني ممكن زي ما أنت قلتي لو أنا الموقف ده ما بأثر معي ممكن يكون بأثر على أخوي الثاني أو أختي أو الناس اللي معي، لكن ممكن حتى في الحرب إحنا اتفقنا إنه دي ممكن تكون مؤثرة علينا كلنا، الأطفال الكبار الناس اللي قدرنا والناس الأكبر مننا، كل واحد فينا تأثر، لكن حتى التأثير ده ما حاجة يعني واحدة، يعني أنا ممكن تكون أثرت الحرب دي معاي في موضوع معين مثلا، يعني طبعا خسرتني حاجات كتير شديد، لكن مثلا اتأثرت في مثلا أنا ما كملت تعليمي، وواحدة تانية معاي في نفس الجامعة هي برضو ما كملت تعليمها، لكن دي ما الحاجة اللي هي مؤثرة معاها هسي، هي مؤثر معاها موضوع تاني. فحتى لو بقينا يعني إحنا مثلا نفس العمر ومرنا بنفس التجربة الصعبة، لكن ما بيعني إنه كلنا هسي عادي إحنا ديل في نفس المستوى بتاع الجرح أو يعني الكسرة، ما كلنا بنكون نفس المستوى، لو أنا فهمتك صح يعني. فيعني بياخد أي واحد بياخد يعني طريقته الخاصة أكيد، وأي واحد عنده موقفه اللي بيأثر معاه وعنده الحاجة اللي ممكن تكون بتطلعه حتى من الجرح ده، وممكن نكون بنعرف حياتي أكتر في من خلال الونس وكده يعني.
4: وكمان في حاجة يعني حاسة كنت بفكر فيها إنه الموف اون especially لما نيجي نتكلم في الموضوع بتاع الحرب، يعني بتحس زي كأنه أنت يعني بتعمل في حاجة يعني زي انك انت بتعمل في جريمه. كيف تقول انك انت قدرت تعمل موف اون من حرب؟ يعني دي حاجه، انت كيف تعمل موف اون من بلدك يعني، او زي كانه انت بتعمل موف اون من اصعب حاجه ممكن تكون حصلت معاك، ويعني ممكن يعني دي بجد اصعب حاجه ممكن نكون بنمر بها احنا كسودانيين، يعني في شنو اصعب من كده انك انت تكون مركت من بيتك، يعني تم اصعب الحاجات من ناحيه تعذيب او يعني حياة صعبة، حياة صعبة شديد يعني ممكن تكون حصلت. فكيف تقول إنه أنت تطلع يعني تعمل move on من الحاجة دي؟ وممكن يكون ده سؤال في ناس كتار يعني حاسة تحضرنا وتسمع في move on وفي حرب وبلد كمان، كيف تتكلم في حياة زي كده؟ يعني مستحيل. ويعني على هذا الأساس ممكن تكون حياة كثيرة كمان، يعني ممكن حتى في علاقاتك، يعني أنت مثلا ممكن يكون زول شايف إنه مراقب حياتك، انك انت كيف كنت متعلق مثلا فلنفترض بالشخص الفلاني ده، اذا كان والد او الوالده او اذا كان اخوك او اختك او صاحبك او قريبك او زول عزيز عليك شديد، وتكون بعد كذا يعني انت بتحاول تعيش حياتك وتستمر وبتاع، كيف انت بتعمل حياه زي كده؟ زي كانه دي خيانه للحاجه دي، او زي كانه دي خيانه اللي انت كيف تتخطى موضوع زي ده؟ ده موضوع مهم شديد، يعني ما ينفع انك كده تكون بتتخطاه، او زي كانه انت بلا انسانيه او بلا شعور او بلا وطنيه، ممكن بلا يعني بلا حياه كثيره شديد. فيعني يعني دايرين نتكلم في الحته دي يا دلال، انت في رايك يعني كيف انا ممكن اكون بوضح يعني لنفسي قبل الناس، يعني انا بتكلم عن نفسي انه انا كيف اكون بوضح لنفسي، لانه دي فكره حتى جواي قبل ما تكون للناس اللي بتشوفني مثلا او بتتعامل معي. فكيف انا اكون بوضح لنفسي انه انا كون ان اكون بعمل موف اون ده ما معناه انه انا يعني بنسى الحاجه زي كانه بتخطاها، زي كانه هي ما كانت حاجه في حياتي، او زي كانه هي ما حاجه ذات اهميه يعني في حياتي، فهماني؟
0: الكلام اللي قلتيه ده ذكرني بمقولة قريتها في كتاب ما من فترة بعيدة الصراحة، إنه في حاجة في الإنسان اسمها الولاء الخفي. يعني ما بقدر أحدد لك، بس هحاول أديك مثال. إنه في ناس رغم مثلا العادات والتقاليد، أقرب مثال عادات والتقاليد للأهل أو للقبيلة أو حتى لبلدك، أنت يعني بتلقى الناس متمسكين بها. أقرب زول أمك أو أبوك، انت متمسكه هي متمسكه بالحاجه دي، بتلاقي نفسك انت ذاتك متمسك بالحاجه دي بس ما عارف ليه.
5: ايوه فعلا،
0: لانه ده ولاء خفي، يعني اللي هو بس عشان ماما بتعمل كده انا برضو حعمل كده. ماما تزوجت عمرها 17 سنه، انا برضو المفروض اتزوج عمري 17 سنه. الفكره بس انه زي انك يعني كوبي بيست كده، يعني من من الأهل الحاجة دي تخطط فيك، فبتلقى نفسك عندك ولاء خفي الحاجات كثيرة. أبسط حاجة معتقداتك القديمة، الناس بتتغير، أنت جسمك فيزيكلي بيتغير حقيقة. فما عايزة عقلك يتغير، هتفضل لسه عندك يعني الولاء الرهيب ده لمعتقدات أو لأفكار قديمة خاتيها في عقلك يعني. ما أظن يعني ما ما ما حاجة يعني. فأنا أيوة برضو كنت من الناس دي النظام، هسا أنا مفروض أتجاوز مثلا إنه أنا طلعت من الحرب دي وكل حاجة أنا عشتها. أنا يعني شخصيا أنا اتحبست في الخرطوم 4 أيام، ما قادر أطلع، ما قادر أرجع لأهلي، ما قاعدة مع بنات جامعتي في داخلية. أنا بكل بساطة حانسى الحاجة دي عشان أنا لغاية هسه حية يعني، ولا حانسى الأصوات اللي سمعتها، ولا الوضع اللي عشته لغاية ما قدرت أطلع حرفيا من السودان. بس في نفس الوقت في حاجات يعني ما بقول it doesn't deserve إنك أنت يعني تفضل قاعد هناك، بس it's better إنك تطلع من الـ environment، إنك تطلع تتحرك. بس يعني to stick in one place sometimes it's pointless. ما بيكون فيه كمية التغيير أو كمية الحاجة اللي أنت عايز تتملى بها الفراغ ده، ما هتكفيك.
4: أيوة.
0: You find yourself خلاص يعني أنا هقعد هنا لغاية 200 أو هعمل شنو أنا قاعد هنا يعني.
5: كلامك ده يا دلال بصراحة أداني سؤال كده في رأسي، بما إنك أنت بتقول يعني it's better إنه نعمل move on ونغير الحاجة دي، يعني ممكن تورينا إنه ليه مهم، يعني ليه الموضوع ده مهم، ليه مهم إن أنا أكون فعلا أي صح مرات بحيات كتير شديد صعبة، لكن الحاجة دي مهمة في شنو، يعني ليه أنا مهم إن أكون بتحرك من الـ من الـ من الحتة اللي أنا قاعد فيها دي، أو من الـ يعني أنا كسرتها أو أي حاجة، لكن أنا محتاجة إني خلاص أقول ستوب لحد هنا، يعني بكيت بما فيه كفاية، حرمت نفسي من حاجات كثيرة شديد، يعني كوني إنه أنا أساسا لحد الآن أنا يعني سيف وقاعد كده وبتكلم، معناته إنه أنا أساسا ربنا طلعني من الموت، يعني أنا كنت في الحرب، يعني كلنا ما كنا في الحرب يعني. فيعني ليه مهم إني أكون بعمل move on؟ مهم في شنو يعني؟
0: دي حاجة يعني ما بقول practical شديد، بس حاجة كلنا بنعرفها يعني. البيبي أول ما يتولد بيضطر إنه هو يبكي. هو بيبكي ليه؟ لو يعني لو فكرتوا فيها يعني.
5: غير الانفايرمنت بتاعه.
0: غير الانفايرمنت بتاعه، فهو مضطر إنه هو يستخدم رئتيه لأنه ما كان مستخدمهم
5: حقيقي
0: في الرحم. فهو مرة هنا يعني مضطر إنه هو يستخدمهم، عشان كده يبكي وبعد شوية يتعود. وهنا غير إنه مهم you find yourself already doing it. الإنسان بطبع هو بيتغير، يعني إذا هو عايز الحاجة دي أو لا. أنت مثلا إذا اتولدت في مثلا جزيرة، أنت وعيلتك ساكنين في الجزيرة دي، إذا لقيت إنه منسوب الموية بدأ يرتفع وإنه بقى ما في أرض، أنت بتلقى نفسك مضطر تشوف لك حتة تانية تقعد فيها. فالقصة ما بس هو ليه مهم أو هو مهم أو لا، أنت كده كده هتعمله رغم إنه أيوة mentally some people are still stuck. بس الموية ما بتقعد يعني، إذا لو نهر الموية ما بتكون قاعدة، ما بتكون راكدة في مكان واحد.
5: أيوة.
0: لازم الحاجة دي تحصل، بياخد فترة أيوة من زول لزول إنه يفكر أنا خلاص أنا كده أخدت زمني في الحزن، فعايز أطلع من الحتة دي، أو المفروض أنا أطلع عشان أشوف حاجة تانية جديدة غير الحزن. في ناس بس عشان I don't know exactly what to do، والحاجة اللي أنا بعرفها حاليا إني أفضل حزين يعني. ف you find yourself
5: حقيقي في ناس كتار شديد يعني بيلقوا نفسهم خلاص تخطوا في الحتة دي، فأنا ما حعرف أعمل شنو، وأنا يعني بلدي قاعد تتحرك فيها حرب، يعني بيتي يعني خلاص بيقى ما بيتي، بيقوا في ناس تانين قاعدين فيه، جامعتي تكسرت، منو داك حصل له شنو، فقدت ناس.

0: يعني ما زول لما يكون عايش في حياة ستيبل ما بكون خدت انه في يوم زي كده ممكن يجيه يعني، وكلنا ما كنا متوقعين حاجة زي كده. ف يعني هو فعلا مهم انه انا خلاص اخذ الفترة اللي هي بكى حزن واعيش فعلا، لانه كمان يعني لو ما عشت الفترة اللي هي صعبة دي حيكون يعني الموضوع حيكون سيء جدا
1: حيكون أخطر
0: لقدام.
1: كمان،
0: ايوه
1: أسوأ.
0: يعني زي لما يقول لك الزول ده مات له زول قريب منه وما بكى، في ناس بيقول لك الزول ده رهيب والزول ده صنديد وما عرف شنو، لكن بالعكس هو لو ما بكى اكيد يعني بعد ما الناس خلاص تكون بكت وانتهت وخلاص عملت موف اون اساسا من الموضوع ده، هو يا
1: هو
0: دوب
1: ده
0: حيكون
1: عايز
0: داير
1: ياخد
0: يعني
1: فترته.
0: شنو يقول يا جماعة قول بس انا فعلا مثلا الزول ده مات فعلا، انا ما قادر اصدق الحياة دي، انا يا دوب عايز الله شنو ينهار وكده لانه كتم على نفسه يعني. فبرضه الحتة بتاعت الاستابيليتي دي تكون مهمة يعني، انه اكيد في موقف صعب خلاص انا ما كعب اني اكون غرقان فيه وما كعب اني اكون يعني عايش فيه وكده، ده بكل مشاعري ابكي وازعل واحبس نفسي واعمل داير عامله، لكن في خطوة اللي هي احنا نتكلم فيها هسي اكبر ودايرة قرار ودايرة مجهود ودايرة معافرة اللي هي الموف اون دي. فحقيقي يعني الموازنة دي مهمة شديد.
2: وكمان يعني كنت افكر في انه بجد كيف الموف اون لو ما بقى موجود، يعني الحياه دي حتكون بتاثر على مستقبلي بصوره كبيره شديد. يعني احب اتكلم كده، يعني بجد هو الحياه دي بتستمر، هي الحياه ما حتقف، وفعلا هي فعلا الدنيا ما بتقف، يعني حاليا هي فعلا مستمره، وحيلقى اي واحد فينا بجد حياته فعلا مستمره وماشيه وكل حاجه، وين كنت ما قاعد في المنطقه اللي انت كنت اصلا فيها، وبعد كده نزحت من منطقتك مشيت لمنطقه ثانيه او مشيت لبلد ثانيه تماما، لسه استيل الحياه ماشيه ومستمره، وفي ناس برضو قاعد تعيش ومستمره ومتحركه في الدنيا دي. فالموف اون حركه لازم تكون بتحصل في حياتنا كلنا. وكمان في حاجه ضروري شديد احنا نكون يعني بنكون بنركز فيها، انه الموف اون ما بس في امور اللي هي بتتعلق بس بالحريم، يعني حنلقى انه في ناس كتار حياتها متعطله، ممكن ناس ما تاثرت بالحرب لكن موجوعه لحياه كثيره تانية، ممكن تكون ناس اصلا ما عاشت حرب قبل كده، يعني في ناس ممكن تكون فعلا حياتها كانت مستقره جدا وما في حرب قبل كده حصلت في حياتها، لكن في حاجات كثيره مفروض انه هي تعمل عليها موف اون، يعني مثلا زي الفشل. يعني في زول قبل كده فشل فخلاص، يعني انا دنيتي انتهت، يعني انا ده شنو ده، انا جبتها سي انا حقابل ناس بيتنا كيف، يعني انا وغير ناس بيتنا انا حعمل شنو تاني بعد كده، انا دنيتي باظت، يعني انا
0: نظرتي حتى لنفسي ممكن تتغير عادي، يعني انا زول فاشل
2: بالضبط كده، يعني خلاص انا حقيف كده وحياتي انتهت، يعني انا هتصرف كيف انا يا اخواني، يعني الناس دي قالوا دايرين مثلا اقل حاجه مثلا فنفترض ايه مهم، فانا حقابل المجتمع كيف وانا حعمل شنو، خلاص انا كده دنيتي انتهت، يعني الخطه اللي انا كنت خدتها خلاص انتهت، الدنيا باظت. فالاسوء شديد انه في حاجات كثير شديد ما قادرين نعمل منها موف اون، ويعني للاسف الشديد ممكن نكون خاتين انه ده ولاء، زي ما انت قلت الولاء الخفي، ممكن نكون خاتين انه يتعلق، او يعني ممكن نكون تربطنا بالحاجات دي، تربطنا بها عاديين، يعني احنا خلاص مربوطين بانه هو ده المفروض يكون بيحصل، هو واحد اثنين ثلاثة كده خلاص دي هي كده، ما في طريقة انه هي تكون بطريقة غير الواحد اثنين ثلاثة دي، يعني خلاص. فالموضوع هو صعب، والمشاعر تجاه الموف اون
1: اصعب بكثير
2: بكثير شديد، وسبيشالي انه يعني الموف اون كمان يعني ضروري نكون بنذكر الحاجه دي، انه الموف اون ما ينفع ما يكون خطوات، هو ستيبس،
1: ما دفعه واحده خالص،
2: ما دفعه واحده، لانه صعب انه يكون دفعه واحده، في النهايه احنا بشر، في النهايه احنا بنتعلق، في النهايه احنا بنحب، في النهايه احنا بنرتبط بحاجات كثيره، الموضوع صعب، احنا في النهايه بشر، فموضوع ما بسهل، لكن للأسف الشديد مرات كثير بنكون عاوزين انه يكون الموضوع كده
1: بس
2: فاهمين، يعني
1: بس
2: ننط خلاص احنا بس ننط كده ونلقى نفسنا ان احنا عملنا موف اون وخلاص احنا دنيتنا كده بقت باصه، يعني فالموضوع هو بروسس ورحله، لكن لازم تكون بتحصل، لانه الماضي هو في النهايه اي حاجه ممكن تكون حصل هي ماضي وعندها حيكون تاثير كبير شديد جدا على مستقبلي، بس في الموف اون يعني كيف اكون انا بغير المسار بتاع الماضي بتاعي لمستقبل تاني يكون مختلف. دي هي
1: الفكرة من

0: قد يعني الأكبر. طيب يعني أنا غايته بالكلام ده حسيت إنه الموف أون ده مكلف شديد، بيكلف حياة كثيرة شديد، يعني ممكن يكلفني إني مثلا أقول خلاص كفاية، يعني مشاعري أنا أديتك حقك خلاص، لكن هسه أنا خلاص ما عايز أبكي، ما عايز أدردك، ما عايز يعني خلاص أنا عايز أكون زول بفكر بصورة جادة أنا عايز أعمل شنو الستيب الجاية. فما حيكون بالنسبة لي القرار ده حاجة سهلة، ما حيكون بالنسبة لي إنه أغير الموضوع أو أغير الإحساس أو المشاعر أنا عايش فيها دي زي ما قالت إنجي بستيب واحدة بس، هو ستيبس طويلة شديد. فرأيك شنو يا دلال في الحاجة دي؟
1: النفس الشبعانة بتدوس العسل. يعني الموفون ما بس في الحاجة الكعبة، انت لما تحس نفسك مبسوط شديد مثلا حفلة لقينه الفايب جامدة وانا مبسوط وشنو، بعد شوية بتحس روحك يا اخي انا خلاص امشي البيت. يعني الفكرة ما بس انه الوضع الكويس او الحلو او الباسطك انت بتكون عايزه يدوم. المشاعر المختلفة دي ما عشان في واحد منهم ما محتاجينه هسه، او لا انا ما عايز اكون حزين خالص في حياتي كلها، ما عايز اكون حزين. كل مشاعر عندها مكانها، عندها زمنها، عندها الاستعمال الطبيعي بتاعها. المشكلة انه احنا بنستخدم ياتو واحد بياتو كمية 200 لشنو رياكشن لشنو
0: بالضبط.
1: فما اظن انه كويس انت تفضل في حاجة واجعك. طيب اذا انا سألتكم يعني سؤال بديهي شوية كده، اذا لا سمح الله واحدة منكم يعني was bitten by a snake، لدغتك ثعبان، انت حتجري ورا الثعبان تقول له انت ليه لدغتني ولا انا عملت لك شنو، انا شايفك ماشي في الغابة وانا ماشي وانا ماشي في اتجاه انت جاي هنا،
0: انا بجري عموما
1: يعني ما بوزن حيستناه ويجي اصلا صح. ولا انت في الوقت ده حتعاني لنفسك وتقول يا الله انا تعديت، طيب انا اعمل شنو لغاية ما اصل المستشفى؟ حتفكري في اقرب اسعافات اولية مثلا، حتتصلي لزول تقول له طيب مسافة ما انت تجي انا اعمل شنو لغاية ما عشان السيم ده ما يبدأ
0: تلحق الموقف يعني.
1: أيوة. فأنت الفكرة إنه أيوة أنت في وقت بتكون بتفكر يا أخي طيب هي عضتني هسه ليه، طيب لكن في نفس الوقت you start to do something. لأنه أنت لو في خسارة الوقت اللي أنت بتندب فيه حظك بتخسر حياتك. فنفس الفكرة عملوا لها copy paste بجاي، إذا أنت قعدت في الحزن بتاعك بتعين له حيتفوتك حاجات كثيرة كويسة
0: قيمة.
1: يعني مثلا اذا زول مع الحرب دي وقف دراسه تمام، انا ما عارفه هل ممكن انا القى فرصه تانية اقرا في جامعه تانية، طيب اغير مجالي، لقيت جامعه هنا كويسه، لقيت سكولرشيب، لقيت، فانا ممكن اكون بفوت في الحاجات دي واكون قاعده لسه بندو في حظي. يا اخي طيب انا جامعتي لسه وقفت انا اعمل شنو، وما عارف اقعد ابكي ليل نهار وبتاع والقى روحي تميت شهر شهرين في الموضوع ده.
0: وأكون فوتت فرصة يعني
1: فوتت حاجات كثيرة،
0: يعني ستيب جاية بتنفعني في المستقبل، إذا كانت دراسة ممكن كان أكون ممكن كان ألحق يعني عادي أقرأ مع الناس اللي نزلت في جامعة مختلفة في أي حاجة يعني
1: أغير مجالي، أغير حقيقي. أخذ أستجيم أنا ذاتي، أقعد كده أروي كده. يمكن أنا من الناس كنت مضغوطة من الجامعة شديد شديد، كنت منتهية حرفيا، فمع الحرب دي لقيتها فرصه شنو اروي اول حاجه كده نهدى ونشوف الدنيا فيها شو.
0: جاتني اجازه كده،
1: جاتني اجازه يلا
0: اجباريه
1: اجباريه ما معروف لمتين تمام. فما ما ما فكرت كثير في موضوع الجامعه لانه اصلا كنت شنو مستني اي فرصه شنو انفض الجامعه دي من دماغي. قعدت وروقت وما فكرت في الموضوع كثير. لقيت دفعتي بتمتحن، لقيت نفسي انا عيانه، ولقيت الموضوع ده في ولايه ثانيه وصعب اني اوصل وبتاع. قلت خلاص اوكي اتس اوكي، انا دام شايف انه ما في قدرتي في الوقت ده في الوضع ده اني اعمل حاجه اتس اوكي. وهم كمان ما قصروا، ادونا تشويس انه مثلا يا اما ما نمتحن هسه او يعني جست نقعد لغايه ما تتحل.
0: ايوه.
1: فبعد فتره بتقريبا 3 أو 4 شهور لقيت انه هم فتحوا فرصه تانية ان احنا نمتحن عشان نخلص انت جراديويت. فايوه انا في الوقت ده يعني كان ممكن اضطر بقسم على الارض وامشي امتحن بعيابي بكل حاجه بس عشان انا شنو ما شايف انه في حاجه تانية حتدعمي او ما حيكون عندي فرصه تانية. بس لا، وقت لقيت انه في طاقتي في مقدوري اني انا اقعد and just give it a chance. يعني give myself ذاته يعني وقت إني أعمل حاجة. قعدت لقيت فرصة تانية إني أقدر أمتحن بطريقة أحسن، بنفسية أحسن، وأنا أكون على الأقل أوكي أنا جاهزة إني أعمل الحاجة دي. لقيت فرصتي في الحاجة دي، لقيت فرصتي في حاجات تانية
0: غير استعجلتي نفسك
1: خالص.
0: أهم حاجة. وحبي كمان يعني قبل ما نقول ختام يعني الحلقة دي، يعني هي حلقة يعني مليانة بحاجات كثيرة
2: عندنا لعبة يعني
0: كلام
2: صح لعبة يا مدر
0: في لعبة مهمة شديد. شيل البتاع قدام دي ورقتين هنا يا
2: عشر. عندي واحدة.
0: تفضل يا أستاذة.
1: واو عاملين ليه لعب انتوا في الحقيقة؟ تعملون ليه لعب ليه؟ حركات بودكاست عارفة.
2: الألعاب دي يعني كتر خيرهم الفريق اللي بعيد الأسئلة قولينا عشان تطلعوا كده من المود، فقولينا دي عملوا حاجة كده تطلعكم من المود اسمها برر المود. فيا دلال كده اقري لنا جاك سؤال ولا جاك شنو؟
1: طيب ده مثل كان عندك دبارة وشطارة سوي ليك توارة.
0: اوكي
2: اشرحي لنا لو فهمت منه حاجة يعني.
0: انت فهمت الحاصل شنو؟
1: يس
0: ايوه
1: كويس امثال، لكن انا ما عارفه انتوا شكلكم
0: صراحه.
1: طيب دباره جايه من التدبير، انك تكون عارف يعني ما بقول عارف حتعمل شنو في الموقف الفلاني، بس
2: مدبر مجهز.
1: مدبر نفسك، مجهز نفسك، بتحاول. يو دو يور بيست ات ذس ثينج. شطارة عايزين لها؟
2: لا لا دي عشان
1: شطارة انا عارفة
2: دونا لا درسونا هذي.
1: طيب توارة دي شكلكم كده ما ناس مطبخ.
0: انت زود مطبخ طبعا
1: اكيد.
0: لا لا يعني
1: نتفاخر
0: نحيق من هنا يا دلال.
2: اها يعني كده كله على بعضه يعني.
1: فالتوارة دي ده العجين او الخمارة بتاعت العجين اللي بيعملوها للكسرة. يعني بنجهزها قبل العجين. المفروض
2: تشرفنا
1: وانا حاسه ذاتها تشرفت بكم الكسره بتسلم عليكم من المنبر. فالفكره من المثل انه لازم انت تدبر. لو انت شاطر ومفتح كده وبتعرف تدبر لازم يكون عندك يعني زي التوارد، يكون عندك حاجه شنو بتضبط لك دنيتك.
2: أيوة. اوكي لا عم اخذ صراحه
0: لا شغل عارف صراحه
1: يعني لازم
0: شغل تكون... عارف صفق الناس الاعداد يا جماعه.
2: انا حصفق عشان ده صراحه بعدين ما حصفق في حاجه كده كده حقيقي.
1: قدامك
0: شنو المقصود بالقدح سله سله والقومه يا الله يا الله. اوكي
2: فهمتها.
0: انت فهمتيها؟ ها
2: لكن من دورك.
0: لا لا دورك
2: كده يجرب حظك.
0: شنو القدح شنو المقصود بالقدح سله سله والقومة يا الله يا الله والهي سلة سلة
2: سلة سلة يعني سلة سلة تقريبا يعني القدح الله أعلم. تعمليه يعني يعني ببراها والقومة
0: القومة يا الله يا الله يعني الموضوع إن المهل يعني فيها المهلة.
2: أيوة
0: الموضوع على المهلة.
2: علاقة بالمهلة
0: ما له علاقة بالمهلة.
1: ما شاء الله.
0: خلاص يا جماعة ناس كده في الكومنتات. الناس فهمت شنو من المقولة دي.
2: طبعا ما في لك الأمي كتير كده لكن غايته كاتبين فوق أشرح المثل ده. نوم الزيف يعني دقيقة. أربعة خاف منهن خيف. أربع حيات خاف منها يعني تقريبا شديد. كويس طلعت يعني عارفة أقول شو لك الحمد لله. نوم الزيف. الراكوبة في الخريف. النسيب الخفيف. أكل التلافيف. أكل التلافيف يا جماعة أنتوا معي ولا لا؟
0: هنحلها مع بعض. لا دي لازم نحلها مع بعض. أول جملة شنو عشان
1: كده أول جملة؟
2: نوم الزيف. نوم الزيف نوم الزيف
0: ده اللي هو في نص اليوم كده.
1: ولا ده الزول اللي بيعمل نفسه نايم
0: ولا عامل نفسه نايم اي حركه الضيوف دي الضيوف في الصالون نايم في الصالون كنت عامل نفسك نايم.
1: لا لا لا لا
0: ممكن.
2: طيب الركوبه في الخريف ليه خاف من الهواء في الخروف؟
3: لأنها بتقع
1: في الخريف. هذا بتقع قلها هواي.
2: أوكي. في أربع حاجات تخاف منها تمين. النسيب الخفيف.
4: راديو سمر نافذة إذاعية تفتح لك آفاق واسعة لمعرفة الحقيقة.

0: الرؤيا الأصحاح العاشر. ثم رأيت ملاكا آخر قويا نازلا من السماء لابسا سحابة وعلى رأسه قوس قزح، وجهه كالشمس ورجلاه كعمودين من نار، وفي يده كتاب صغير مفتوح، ووضع رجله اليمنى على البحر والشمال على البر، وصرخ صرخة عظيمة كزئير الأسد. فلما صرخ ردت الرعود السبعة بأصواتها، فلما ردت الرعود السبعة تهيأت للكتابة، لكني سمعت صوتا من السماء يقول لي:
1: لا تكتب ما قالته الرعود السبعة، بل احتفظ به سرا.
0: والملاك الذي رأيته واقفا على البحر والبر رفع يده اليمنى نحو السماء وأقسم بالحي إلى أبد الآبدين، خالق السماء وما فيها والأرض وما فيها والبحر وما فيه، وقال:
2: لا مهلة بعد الآن، بل عندما يحين الوقت ينفخ الملاك السابع في بوقه يتم سر الله. هذا السر هو الإنجيل الذي أعلنه لعبيده الأنبياء.
0: والصوت الذي سمعته من السماء كلمني مرة أخرى وقال:
3: اذهب خذ الكتاب المفتوح الذي في يد الملاك الواقف على البحر والبر.
0: فذهبت إلى الملاك وطلبت منه أن يعطيني الكتاب الصغير، فقال لي:
2: خذه وكله، سيكون مرا في معدتك، لكنه في فمك يكون حلوا كالعسل.
0: فأخذت الكتاب الصغير من يد الملاك وأكلته، فكان حلو كالعسل في فمي، لكن بعدما أكلته كان مرا في معدتي. ثم قيل لي:
3: يجب أن تتنبأ مرة أخرى عن كثير من الشعوب والأمم واللغات والملوك.

من الرحب. الرب لي فلا أخاف، ماذا يصنع بالإنسان؟ الرب لي بين معيني وأنا سأرى بعدائي. الاحتماء بالرب خير من التوكل على إنسان. الاحتماء بالرب خير من التوكل على الرؤساء. كل الأمم أحاطوا بي باسم الرب أبيدهم، أحاطوا بي واكتنفوني باسم الرب أبيدهم. أحاطوا بي مثل النحل، انطفأوا كنار الشوك باسم الرب أبيدهم. دهرتني دهور لأسقط، أما الرب فعضدني. قوتي وترنمي الرب، وقد صار لي خلاصاً.

0: الصباحات الجديدة بانتظار إشراقاتكم، وإحنا مع انتظارات الحياة بنتلاقى معاكم في صباح بلدنا، نتأمل في جمال الحياة ونشوف كيفين أبدع الخالق، وبخطى شبابنا الواثقة نهزم أزمنة اليأس العنيدة، وبحكمة أبهاتنا نرسى في مراسي آمنة حتى لو كانت المخاوف محاوطانا، وبحكايات نسوية متجددة تحكي عن مبارح والليلة وبكرة الجاي، ونعرج لتفاصيل أيامنا وبوادينا وحوارينا ومدايننا، نجمع كل البتكال في قعدة صباحية اسمها صباح بلدنا. عشان كده علق، قل رأيك من غير تردد، صوتك بيوصل، لأنه راديو سمر صدى لأصوات مطروة.
1: صباح الخير الأصدقاء، صباح الخير المستمعين الكرام في كل مكان، أهلا وسهلا بكم في صباح جديد، في يوم جديد، في شراقة جديدة، وسعيدين بلقائكم، سعيدين بمقابلتكم من الصباح، وما أجمل وجودكم معنا دائما في صباح بلدنا من راديو سمر. تحية طيبة لكم من صديقكم هيثم حسن في صباح جديد، في مشوار جديد، نتمنى ربنا يوفقنا جميعا المستمعين الكرام. دخلنا شهر 8 والزمن ماشي بسرعة، قبل يومين كنا بنقول بداية السنة، ولكن الليلة احنا تخيلوا احنا في شهر 8، تخيلوا معاي كده احنا في شهر 8، قبل يعني ناس كانت بتتكلم يدوب بدينا 2026، وكان ناس منتظرة بشوق كأس العالم، ناس كان منتظرة، لكن الليلة يعني احنا في شهر 8. حساباتكم كيف؟ كده قولوا لينا حسابات الناس كيف، وانتوا دخلتوا شهر 8 شنو الحاصل معاكم؟ يعني في ناس ما تكون مضايقة، في ناس ما تكون يعني زعلانة، لأنه الزمن مشى، ودي الحقيقة يعني احنا فيها، فمفترض نصحى، مفترض كده كل زول يصحصح نفسه قدر شنو الأيام دي جارية. وفي ناس كثيرين يعني بيتكلم انه ما زي زمان، الأيام ذات بقت سريعة، الوقت بقى سريع، ولا في شنو غلط؟ في ناس كثيرة بتتكلم كده، بتسأل السؤال ده، هو في شنو غلط بالضبط؟ احنا ما قادرين نفهمه، لأنه في ناس كثيرة بتتكلم انه الأيام بدأت تجري، السنين بدأت تجري، الساعات بدأت تجري، الشهر بقى يجري، الكل بقى جاري في جاري في جاري. انت ذاتك بيت جاري، ما عارف نفسك، والحسابات ممكن تكون صعبة جدا جدا بالنسبة لك وبالنسبة ليك في المشوار الطويل الممكن كثير صعب على ناس كثيرة. يعني قبل يومين كنا بنقول بداية السنة، واليوم بقينا نتكلم في أغسطس، نتكلم في يعزول الأيام دي، كمان في حاجات كثيرة. يعني حنتكلم على يوم مبارح، الناس اللي عاشت رعب، في ناس يعني تتكلم عن زلزال حصل في مصر، والناس يعني في ناس خلاص الأمور بقت لها بشكل تاني أو بطريقة تاني. لو حصل وإنت موجود في القاهرة، حكينا شنو اللي حصل بالزلزال، يعني إنت كنت في الزلزال، ويعني إنت كنت صاحي، الزلزال يعني صحاك، كنت نايم واستغلت الفرصة بتاعت التريندات بتاعت الناس وخشيت بأنك إنت ذاتك كنت صاحي بتاع، ولا حقيقة الموضوع الناس اللي ممكن يكون لأول مرة في حياتها يعني تحس بالهزة الأرضية، تحس بحاجة اسمه زلزال، يعني لأول مرة في ناس تقريبا يعني صدمت، وشعوره وإحساسه شنو كده. اكتب لنا وقول لنا من الصباح، أول حاجة تعال صبح سلم علينا كده من الصباح، وقول لنا أنت بتسمعنا من وين، قول لنا أنت بتتابعنا من وين، ولو طوال دخلت على العنوان بتاع الحلقة اكتب لنا برضه، لكن صبح كده وسلم وقول لنا أنت بتسمعنا من وين في الصباح الجميل، وجاتوا مدينة، فياتوا دولة. وبعد كده لو أنت كنت من الناس الموجودة في القاهرة، قول لنا كده شعورك، إحساسك بالزلزال، يعني لأنه كان ممتد، يعني حتى في ناس حسب ما بيقول المصادر أنه وصل فلسطين، وممكن يكون لبعض دول في الشرق الأوسط. والسؤال اللي بيطرح نفسه، يا ترى الأشهر الفاتت علمتنا شنو؟ الشهور الفاتت علمتنا شنو؟ شهر 7 تعلمت منه شنو؟ فهمت منه شنو شهر 7؟ طيب شهر 6 فهمت منه شنو؟ شهر 5 فهمت منه شنو؟ لو انت راجع كده بحساباتك شنو اللي انت استفدته من الشهور اللي فاتت؟ انت في اغسطس هسه قروشك لميتها كم؟ لميت شنو في القروش؟ قريت شنو؟ اتعلمت شنو؟ فهمت شنو؟ كسبت شنو؟ خسرت شنو؟ استفدت من شنو؟ يعني لغاية هسه ما هو خلاص نص السنة عدت، يعني احنا في حساب الثاني باقي كم شهر لنهاية السنة، جينا النص والنص عديناه بشهرين. حساباتك كيف؟ حساباتك ماشية كيف؟ يعني انت دنيتك ماشية كيف؟ الحاصل فيها شنو؟ وشنو الباقي لسه عشان انت تعمل؟ يعني الشهور الفاتت حساباتك كانت معاها شنو؟ شنو اللي انت عملته؟ والشهور الجاية انت هتعمل فيها شنو؟ انت هتعمل فيها شنو؟ شهر 8 عنده مناسبات وأحداث جميلة بتذكرنا بقيمة الإنسان والحياة، لأنه شهر 8 فيه اليوم العالمي للشباب، ونحيي الشباب من هنا تحية طيبة لكم لكل شاب وشابة، وإحنا مبسوطين جدا لكل شبابنا ولكل الناس الممكن دائما يعني هي بتتابع هي بتشارك وهي بتتفاعل دائما معانا في حلقتنا ومعانا في مشوارنا الطويل دائما في راديو سمر. ومرحب بكم كده من الصباح، وأهلا بإضافتك وأهلا برأيك وأهلا بمقترحك وأهلا بكل شيء معانا في هذا الصباح. اليوم العالمي للشباب، ودي فرصة يعني نتذكر إنه الشباب ما بس عمر، يعني أنت شاب ما بس عمر، لكن دار أقول لك الشباب فكرة، الشباب طاقة وتأثير. أنت ما مجرد عمر، لو أنت بتسمعني، لو أنت بتسمعيني أنت شابة بس، يعني ما مجرد عمر مرحلة بتعدي وخلاص، لا، لكن أنت فكرة وأنت طاقة وأنت مؤثر، ودي حاجة مهمة جدا أنك تحتفظ بثلاث الحاجات دي، ممكن تكون أكتر من كده. وفيه كمان اليوم العالمي للعمل الإنساني، في عمل إنساني في شهر 8، في هيئات ومنظمات يعني بتختص أو يعني هي متخصصة في الحاجة دي وخطط التاريخ ده وخطط مثل هذا اليوم إنه يكون ده اليوم العمل اليوم العالمي للعمل الإنساني، عشان تفتكروا إنه الدنيا لسه محتاجة ناس تقيف مع بعض. الناس اللي بتحاول إنه دائما تكون براها ده شيء صعب، لأنه أنت كائن اجتماعي، أنت ربنا أوجدك عشان أنت تكون مع الناس. ففي يوم عالمي للعمل الإنساني تقدر تقيف مع زول محتاج، تقدر تقيف مع الأرامل اليتامى، وتقدر تساعد كبار السن، وتقدر تعمل الحاجة الإنسانية اللي ربنا يقدر يديك لها. وكلمة طيبة ممكن تغير يوم كامل، حتى يعني مش بس حاجات مادية، لكن في حاجات معنوية مهمة جدا جدا يوميا أنت ممكن تعملها، ممكن تقوم بها عشان تقدر تساعد بها ناس وتقيف بها مع الناس. وكلمة طيبة ممكن تغير حياة ناس كثيرة جدا جدا، تغير مفاهيم ناس كثيرة. وبرضو فيه اليوم العالمي للتصوير الفوتوغرافي، التصوير الفوتوغرافي ابتدى طبعا، ما في شيء ما عنده تاريخ في هذه الحياة، كل شيء عنده تاريخه، كل شيء عنده وقته، وكل شيء عنده زمانه، وأكيد في سجلات اتكتبت. وده بيذكر إنه في صورة بنلتقطها بالكاميرا، يعني الناس بتحتفل بمناسبات، لكن في حاجات صغيرة جدا يعني انتم ما عارفينها، 200 كانت وتاريخها كان 200، لكن تخيل معي انه فوتوغراف ده عنده تاريخ ابتدى فيه، الصورة الفوتوغرافية شكلها كانت كيف، للدرجة اللي وصلت يعني اللي وصلنا لها او انت وصلت لها اليوم، بتتجدع وبتبدع في الصورة بتاعتك والصورة بتاعتك بالذكاء الاصطناعي، وكلام كثير جدا جدا. وفي صورة بنرسمها بتصرفاتنا في قلوب الناس، ديات الصورة انت رسمتها في قلب إنسان غالي عليك، في قلب إنسان غالي عليك، صديقتك، صاحبتك، أخوك، إنسان لأول مرة تصادف، لأول مرة أنت تشوفه، يا ترسمة أنت رسمتها بتصرفاتك في قلب إنسان، يا نوع من الكلام اللي أنت تركته في قلب إنسان. فدي حاجة مهمة جدا، مش بس الصورة الفوتوغرافية اللي تفضل سنين طويلة، لكن هل بنقدر نرسم رسمة حقيقية بتصرفاتنا وسلوكنا في قلوب الناس ولا لا؟ وعايز أقول لكم إن إحنا في بداية شهر جديد، خلونا نتفق على حاجات صغيرة بسيطة ومهمة جدا جدا. حلقتنا جميلة، حلقتنا متنوعة، حلقتنا فيها الكثير جدا جدا، وفيها سؤال مهم جدا جدا. هما سؤالين، لكن السؤال المهم، أنت بتتغير ولا بتتنازل؟ أنت أنا بتغير ولا بتنازل؟ شنو الفرق بين التغيير وبين التنازل؟ أنت بتتغير ولا بتتنازل؟ ده السؤال بتاع الحلقة بتاعنا وموضوعنا بتاع الليلة، التغيير والتنازل. فاكتب لنا كده وشاركنا وقول لنا رأيك، قول لنا فكرتك، وضيف لنا العبارة اللي أنت بتحبها جدا في الحلقة دي في الموضوع، وصبح علينا في مشوار الصباح. حلقتنا هتكون متنوعة ودائما فيها الكثير جدا جدا، وفيها يعني هتكون أنت بتستفيد منها في رحلة الصباح. بس بنذكرك كمان إنك تقدر تتواصل معنا من خلال رقم 0035976565 5. تواصل معنا عبر الواتساب من خلال الرقم ده، وبننتظر مشاركتك، وبننتظر رأيك، وبننتظر إضافتك، وبننتظر مقترحك، وبننتظر كمان رأيك في البودكاست. في بودكاست جميل كده نزل مبارح، منو التابعه، منو السمعه، منو الممكن يكون يعني علق، منو الكتب، بصراحة يعني فيه رسالة جميلة جدا. أتمنى إنك تدخل الصفحة بتاعتنا، أتمنى إنك تدخل الصفحة بتاعتنا وتشوف البودكاست ده وتقول لنا بس رأيك، تكتب لنا معنى الكلام الإتقال، وده شيء جميل جدا جدا إنه نسمع رأيك. عموما يعني ممكن تطيل علينا وتشاركنا عبر الصفحة بتاعتنا وتشوف التفاصيل جوا الصفحة بتاعتنا، ونشجعك كمان إنه ممكن تحمل تطبيق راديو سمر وتابعنا. بصراحة يعني حنقولكم كمان لبعض الأحداث المهمة، في أحداث كثيرة جدا الأيام دي وعاملة ترند، غير الترند بتاع الزلزال بتاع مبارح ده والحديث بتاعه والناس والكلام الكثير جدا. لكن تتخيل معاي في حرب دائرة تانية جديدة في كرة القدم، اتحاد الفيفا. منو اللي بيعرف اتحاد الفيفا؟ في موضوع كده مدور سخن جدا جدا بسبب يعني قصة كده حدثت بعد كأس العالم، أو بدت في كأس العالم، أو في ناس لاحظت في كأس العالم الأرقام اللي قاعدة تتقال والتذاكر والحاجات الكثيرة. الموضوع بقى أعمق بصورة أصعب، لأنه يعني هسي الموضوع دور بطريقة تانية، بأنه في يعني مطالبة بإقالة رئيس الاتحاد أو اتحاد الفيفا. هنشوف التفاصيل دي وحنشوف الحاصل شنو، هنشوف كمان عناوين، وحنشوف كمان بعض الأخبار من مصادر مختلفة. فتابعنا وشاركنا، إذا أنت من الناس المواكب اللي بيحصل في اتحاد الفيفا شاركنا واكتب لنا، وعايز تصبح مرحب بك، وعايز تحكي لنا وتقول لنا لأول مرة أنت شعرت بحاجة اسمها هزة أرضية بزلزال، فأكتب لنا وقول لنا رأيك، وكمان ضيف لنا رأيك في موضوع الحلقة. عايز أقول لك من الصباح كده أبدأ يومك بالشكر قبل الشكوى، أشكر الله، أشكر الله كده من الصباح، من غير ما تشكي، من غير ما تتزمر، من غير ما تلعن اليوم، من غير ما تيجي على الطبيعة. نعم الجو سخن، ما بكذب عليك، الجو سخن شديد، لكن نقدر نقول لربنا شكرا، لأنه ده فصل، في فصل جاي اسمه الشتاء، وفي ناس قد تكون بتحب الصيف. أنا من الناس كده، يعني عندي يعني حب كده مع الصيف وكلام زي كده، رغم أنه شوية صعب، لكن في ناس برضو ما بتحب الشتاء، فبيجي وقت للشتاء فأنت بتستمتع بالشتاء. لكن كمان خلينا نشكر الله على كل الفصول اللي بتمر، دي دائرة مهمة جدا جدا في رحلة هذا الكون. من الصباح سامح الزعلان منك، والمسيح مشى لأصعب من الحتة دي، يعني إنه الزول الأخطأ له إنه يمشي يعتذر، ده قمة الإيمان، قمة الحب الحقيقي اللي قاله المسيح. يعني مش الزول الغلط له، لا، الزول الغلط مفترض، يعني الزول الغلط هو يعتذر، لكن المسيح مشى لأبعد كده ومشى لحتة أعمق، داري ورينا حاجة كده. أو أمشي صالح الزعلان منه، يعني ممكن تكون زعلان من زول، ممكن تكون يعني مضايق من زول. فمن الصباح كمان اتعلم حاجة جديدة، اتعلمي حاجة جديدة أنت ما متعود عليها. شنو اللي أنت عايز تتعلمه من الصباح؟ شنو اللي عايز تتعلمه كده من الصباح حاجة جديدة. هل أنت من الناس اللي بتحب تتعلم ولا أنت زول تقليدي؟ أنت زول قديم بس أنت زول بتحب الروتين، يعني ما بتحب تعمل حاجة جديدة. النظام شغلك نفس شغلك، تجي مكتبك مكتبك وزي ما هو سخان ما بتقدر تعمل فيه شيء. الناس مرات بتكون قاعدة مع بعض بتعمل الفطور بتشارك، يعني أنت دار تقعد أمير ويجيب لك كل حاجة، ليه ما تشارك بحاجة مختلفة؟ ليه يا أخي ما تعمل إيش؟ أعمل شاي للناس مثلا يا أخي، أمشي أي محل إن شاء الله تجيب لك أي حاجة للناس لأول مرة، كي تطلع من الطور بتاعك، أطلع من العادات بتاعتك القديمة والما في، يعني اتعلم. ما ضروري يا أخوان الدراسة، دراسة كويسة، ودائما الناس بتقول لك يا أخي بس لغة إنجليزية لغة، لا، في حاجات صغيرة صغيرة ممكن تتعلمها، يعني حرفة صغيرة ممكن تتعلم، مهنة صغيرة ممكن تتعلمها، سلوك، عادة، يعني شنو ممكن تتعلم حاجة جديدة حتى لو كانت صغيرة، حتى لو كانت صغيرة في بيتكم، في بيتك، يعني وسط أولادك، أصحابك، زملائك، الناس في الشغل. قلل المقارنة بينك وبين الناس وقارن نفسك، دي حاجة كويس. ما تقارن أي زول بنفسه ومنفسه. الليلة ده يعني قرر إنك أنت ما قدرت تقارن أي زول. أنا ما قدرت أقارن زول. نفسي دي داير أشتغل عليها. اهتم بصحتك لأنه النجاح بدون صحة ما بيكمل. خصص وقت لأهلك وأصحابك لأنه العلاقات الحقيقية رأس مال. وخلي عندك هدف واضح للشهر، شهر 8 هدفك فيه شنو. الكلام ده مزعج، الكلام ده في ناس بتقرف منه، بتضايق منه، شنو كل مرة هدف، لكن صحيح. عشان ما تزعل من الناس اللي بينجحوا، عشان ما تحسد الناس اللي بتنجح، عشان ما تحسد الناس اللي بتتفوق، عشان ما تحسد الناس اللي بتترقى، عشان ما تغير من صديقتك اللي ممكن تكون يعني مشت خطوة من حياتها، غيرت حاجة في حياتها، فخد هدف، فخليك عندك هدف، عندك هدف معين يعني في الشهر ده تقدر تحققه، وده شيء مهم جدا، حتى لو خطوة واحدة بس، حتى لو خطوة واحدة. النجاح ما بيجي بضربة حظ، النجاح بيتبني بعادات صغيرة بتتكرر كل يوم. دايرة تنجح، دايرة تنجحي، شيل موضوع اسمه الحظ، ده ما بيجي كله معك. عشان كده شهر 8 ممكن يغير حاجات كثيرة في حياتك وفي رحلتك. كل يوم قرر حاجة واحدة تعملها، ده بكون شيء كويس جدا جدا وجميل، وده اللي احنا بنتمناه في هذا الصباح من راديو سمر، وانت معانا في رحلتنا في هذا الصباح. ونرجع لناسنا الجميلة، نرجع لناسنا الحلوة، نرجع للناس اللي بتتابعنا وصبحت علينا وشاركتنا من الصباح والكتبت لنا من الصباح وطلت علينا من الصباح وحياتنا من الصباح. أول زول كان معنا نسرين أندراو. صباح الخير عليك يا نسرين، تحية طيبة ليك، وأنا مبسوط جدا جدا أنك أنت بتتابعينا من الصباح. نسرين، الناس بتتغير ولا بتتنازل؟ الناس بتتغير ولا بتتنازل؟ الحاصل شنو بالضبط في الزمن اللي احنا فيه؟ أبو شامة بقول صباحات محبة وسلام لكل أسرة راديو سمر، من الكواليس إلى التقدم وكل المتابعين، لكل الناس الخلف اللي بيحصل والبيتشاف والبيظهر والبيتسمع، في تحية كبيرة لكم من أبو شامة، ومرحب بك يا أبو شامة. ميلاد منزول، تحية طيبة لك، نشكرك على الالتزام اليمدي. يعني إحنا اليمدي مبسوطين بوجود ميلاد، لأنه يعني كان بيكون مضغوط ومشغول ودائما جاري، لكن يعني مبسوطين انه هو معانا الايام دي. مارسيل، هلا مارسيل. مارسيل الايام دي صراحه ليك تحيه كبيره، يا مرنم يا مبدع يا مؤلف وكاتب والملحن والزول الجميل، صاحب الصوت والانامل الجميله. مارسيل صباح الخير عليك، منور راديو سمر، وحقيقه اضافاتك الايام دي جميله جدا جدا، شكرا لك يا صديق العزيز مارسيل. مارسيل، انت بتتغير ولا بتتنازل؟ اللي بيحصل في رحلتك، اللي بيحصل في، خلينا نعممها كده، في رحلتنا هذه الايام، هو عباره عن تغيير ولا هو تنازل؟ والحاجه دي بتفرق ولا ما بتفرق؟ وهل انا فاهم انه ده تغيير ولا بس أنا بتنازل عن مبادئي، بتنازل عن القيم بتاعتي، بتنازل عن حاجات عشان الناس وكلام كثير. وهل أنا يعني التغيير الحاصل نتيجة إنه أنا يعني بقيت زول ناضج، بقيت زول كبير؟ وبالمناسبة ما أي تغيير هو يعني إنه أنت زول ناضج، دي المشكلة الكبيرة جدا جدا. فتعالوا كده نحكي، تعالوا كده نتكلم مع بعض في الحلقة. فمارسيل بننتظر رأيك كأستاذ صدام سيكو. إحنا مبسوطين يا صدام بطلتك، بوجودك معانا في الصباح الجميل. يا صدام تحية طيبة لك، بقول صباح الفل أستاذ هيثم. موضوع شيق جدا، ويعني بيخش في الموضوع، لكن يعني أنا بحييك على السلام، لكن برضو حنرجع. وأنا حاسي أنه الناس كلها دخلت في الفكرة ودخلت في الموضوع. فخلونا نشوف صدام كتب شنو. طالما بيقول أنا عن نفسي بحب التنازل حتى لو الطرف الآخر غلطان. أما التغيير نوعين، في تغيير سلبي وفي تغيير إيجابي. التغيير الإيجابي مهم لبناء الذات، أما التغيير السلبي لهدم الذات وهدم الآخرين. ده شيء مهم جدا جدا، بيتكلم عن نفسه إنه بيحب التنازل حتى لو الطرف الآخر غلطان، حتى لو الزول الثاني يعني غلط في حقه وغلطان بكل المعاني، بيحب إنه هو يتنازل في حاجات كثيرة جدا جدا، أو في النقطة اللي بيتكلم فيها. أما التغيير نوعين، بيقول في تغيير سلبي وتغيير إيجابي، وده شيء مهم جدا. والتغيير الإيجابي مهم لبناء الذات، أما التغيير السلبي لهدم الذات وهدم الآخرين. تأكيد. كوكو بيقول صباح الخير، تحية كبيرة للأستاذ هيثم ولكل فريق راديو سمر على البرنامج الجميل والمفيد اللي بتقدموه. وبيقول إجابتي على السؤال هي إنه التغيير هو إنك تغير حياتك للأفضل. أما التنازل فهو بيكون على مضض ويسبب ضغط نفسي. أتمنى نشوف رأي في بعض، رأي البعض في الموضوع ده، رأيكم شنو؟ وكوكو بيقول التنازل بيكون على مضض ويسبب ضغط نفسي، بيسبب ضغط نفسي حقيقة، لأنه في يعني مؤلم صراحة إذا كان على حساب نفسك أو على حساب قيمك وإيمانك ومبادئك وحاجات كثيرة، إذا التنازل ده ما هو المفترض يكون. فحنشوف الشغلة دي، حنشوف الموضوع ده، وهو دار ينتظر، دار يشوف رأي الآخرين، الناس هتقول شنو. ود موسى صباح الخير عليك، منتظرين رأيك، منتظرين أنك تشاركنا برأيك. فيبي صديقتنا العزيزة والغالية، تحية طيبة ليكي، بتقول صباح الخير، صباح بلدنا، صباح الأمل والتفاؤل، تحية صباحية أسرة راديو سمر. التغيير إنه أنا أطور نفسي، أطور نفسي إيجابيا، وتنمية الذات، ونحسن عاداتي وأفكاري نحو الأفضل. التنازل أتخلى عن جزء من الحقوق والرغبات لتسهيل الحياة لإيجاد حل. لكن ده تنوع يا فيبي، أي تنازل؟ يعني أنا بس أتنازل عشان أقدر من الحقوق والرغبات لتسهيل الحياة لإيجاد حل أكيد للأفضل، يعني الحاجة الكويسة للحاجة المفيدة اللي بتبني. بالنسبة لي الزلزال قمت جارية، قامت جارية من الزلزال. المشكلة يعني الجري ده هو خطورته ذاته في إنك تقوم، لأنه يعني الناس ما عارفة الطريقة الممكن، يعني في يعني في بعض الأفكار بتقول إنه كيف لو حدث زلزال يعني تتعمل شنو وكلام زي كده، لكن الحاجة دي يمكن ما موجودة كتير في بعض الدول الأفريقية، لأنه ما كتير بتتعرض لزلازل وكلام زي كده، وما في زول بيعرف الحاجات دي، لأنه الدول العالم المتطور، دول العالم الأولى عندها تكنولوجيات عالية جدا بتقدر تعمل تنبيهات وتحذيرات لأنه في زلزال وكلام زي كده، رغم أنه ما في مؤشر واضح كده بيأكد أنه يعني ده حيحصل الساعة كده والزمن كده، لا. بعض معلومات بتأكد أو تقول يعني ممكن، فما علينا. لكن يا فيبي ده شيء صعب جدا، ولا رأيك شنو؟ ما كان شيء عادي. أتشول بتقول فعلا أنت لو عندك كهدف شغال فيه ما حيكون عندك زمن تعاين للناس وتقارن نفسك معهم. ودي حاجة جميلة. شكرا لك يا تشول, احنا مبسوطين جدا لمشاركة للكلام الجميل والرائع واللي انت كتبته يا تشول, عفوا اللي انت كتبته. وصباح الخير مرة تانية لكل الناس اللي بتتابعنا واللي بتسمعنا في الحلقة واللي بتتابع مشوارنا الصباحي الجميل واللي احنا بنتكلم فيه من الصباح, وعادين ناخد كده رحلة صباحية جميلة معاكم في الموضوع الشيق الموضوع الجميل, انت بتتغير ولا بتتنازل. ولأنه صراحة الزمن اللي احنا فيه زمن صعب جدا جدا, والضغوطات يعني في الزمن احنا فيه ضغوطات كثيرة جدا جدا, وممكن تأثر ممكن تلعب دور كبير في انه تخلي ناس كثيرة بتتنازل عن المبادئ, بتتنازل عن القيم, بتتنازل عن حاجات كثيرة لحلول أو لإيجاد حاجات مناسبة لهم بتساعدهم ممكن تجيف معهم. وما كلنا واحد, يعني ما بتكلم في الكلام ده بس للناس اللي ممكن تكون قادرة وعارفة, لكن في ناس ضغطت أكثر من اللازم, في ناس عايشة ظروف سيئة جدا جدا ما زي ظروفي ما زي ظروف الزول الثاني, بتنازل من أجل لقمة العيش, بتنازل عشان يعيش, بتنازل عشان يسكن, بتنازل عشان يربي أولاده, بتنازل عشان يقدر يمشي وهو في أمان وفي سلام. في ناس بتفتكر أي يعني تغيير هو نضوج حقيقي حصل في حياتهم, دي مشكلة كبيرة جدا جدا. لكن الحقيقة إنه في فرق كبير بين إنك تتغير للأفضل, وفي فرق كمان إنك تتنازل عن مبادئك والقيم بتاعتك. وده اللي احنا عايزين في الصباح ده, انه نساعد بعضنا ونقدر نفرق بين التغيير الصحي القاعد يحصل لحياتنا والمفروض يحصل لحياتنا والتنازل المؤذي. ودي مشكلة خطيرة جدا جدا للتنازل, اي زول بيتنازل التنازل المؤذي بالنسبة له. وهل فعلا في تنازل مؤذي للناس؟ هل بتتنازل عن يعني حاجات تأذيك ممكن تكون عارفة ان هي صح, وتكون رب ويكون عارف ربنا بيقول شنو, لكن تتنازل والتنازل بتاعك يأذيك أذية صعبة جدا جدا. عشان كده عايزين نخلي كل زول يراجع نفسه في هذا الصباح ويسأل نفسه, هل أنا بنمو؟ هل أنت قاعد تنمو؟ في تغيير ملحوظ وفي نمو حاصل جديد في حياتك في رحلتك الأيام دي أو في الفترة دي أو في السنين دي ولا لا؟ ولا أنت فقدت نفسك؟ هل أنت فقدت نفسك؟ هل أنت نميت في الفترة اللي فاتت؟ هل في نمو لحياة كثيرة جدا في رحلتك في الحياة ولا لا؟ شنو يعني اللي أنت نميته في الفترة الماضية؟ وفي ناس كثيرة ممكن تكون عكس كده, فقدت نفسها بسبب التحديات بسبب الضغوطات. عشان كده احنا عايزين نشجع بعضنا أنه نقدر نتماسك بالمبادئ, يكون عندنا مبادئ ونكون كمان أسهل, نكون كمان قادرين على إنه نكون مرنين, نقدر نوصل للناس التانية ونقدر نمشي في طريق كلنا فيه الأمان. كلنا بنتغير, يعني بنتغير طريقة كلامنا, بنتغير في لبسنا, بنتغير يعني حتى في أفكارنا, حتى أحلامنا قاعدة تتغير. لكن السؤال خطير, هل التغيير اللي حصل لك خلاك أنت زول كويس؟ التغيير اللي حصل في الفترة اللي فاتت, التغيير اللي حصل في الفترة الماضية, هل هو للأحسن؟ هل اتغيرت للأفضل؟ هل اتغيرت للأحسن ولا للأسوأ؟ يعني شنو اللي انت تخليت عنه؟ شنو اللي انت يعني مشيت فيه بطريقة أفضل وبصورة أفضل بصورة أحسن من الفترة اللي فاتت اللي انت كنت فيها يعني تعبان متألم متضايق من نفسك ومن سلوكك ومن تصرفاتك ومن كلامك مع الناس, أو حتى يعني في طريقة لبسك أو في يعني الأفكار بتاعتك. هل في تغيير للأحسن؟ هل في تغيير للأفضل؟ هل في حاجة ملحوظة الناس لاحظت لأنه يعني أنت بقيت هادي, بقيت زول كويس, بقيت زول ربنا, وبقيت ملتزم, بقيت يعني عندك مواعيد, لما تقول كلمة ما بتخلف المواعيد, زول يعني واضح في كلام وزول صريح بيوفي بالوعود وكلام زي كده. هل في تغيير للأحسن ولا لا؟ ولا خلاك زول ما بتعرف نفسك؟ في مرات كثيرة يقول لك يا أخي أنا تغيرت للأسوأ. في ناس يعني لاحظوا في نفسهم بيقول لك أنا بقيت كعب. للأسف الشديد بيكون صريح معك، أنا تغيرت للأكعب. زمان الناس كانوا بيعرفوك إنك أنت زول مختلف، إنك أنت زولة مختلفة، إنك أنت زول مؤثر، إنك أنت زول جادي، أنت زول قدوة. لكن أقول لك مع الظروف بتاعت الحرب، مع الوضع، مع الضغوطات، بيعترف بدموع إنه أنا بقيت كعبة، أنا بقيت زول كعب، أنا بقيت زول كويس، يعني مفترض أنا أمشي للأحسن. باعتراف وهو متألم بيعترف إنه بقيت يعني ما زول ربنا، يعني حتى الحاجة دي بقت مؤلمة، ما بقيت أصلي، ما بقيت أقرأ كلمة ربنا، يعني حتى يعني ما في حياة روحية كده، في جفاف، أنا تعبان، يعني حتى ما قادر أمشي الكنيسة، ما قاعد أصلي، ما قاعد أقعد مع المؤمنين. يعني الحصل لي بسبب الشغل، حصل لي إنه أنا بقيت يعني منطبع عن نفسي كده. فدي مشكلة، ده خطر جدا جدا على فكرة، على إنك أنت تكون عارف نفسك إنك أنت ماشي في منحدر صعب جدا جدا، ماشي للتحت مش للأحسن. دي الحاجة الخطرة. هل عشان كده إحنا بنقول هل أنت تغيرت للأحسن؟ هل أنت تغيرت للأحسن؟ سلوكك، تصرفاتك مع ناس بيتكم، بقيت زول متنرفز، بقيت زول يعني غضوب، ده ما تغيير، دي حاجة صعبة جدا جدا. لكن في ناس يقول لك يا أخي حتى بشهادة ناس كثيرة جدا جدا في البيت، بشهادة أولادك، بشهادة ناس كثيرة، يقول لك يا أخي أبوي اتغير، أختي اتغيرت، أخوي ده اتغير للأفضل. بصراحة بيعترفوا يعني بصورة واضحة، في خدام بيعترفوا بأنه الشباب، في خدام وفي جسوس بيقولوا أنه الزمن اللي إحنا فيه في تغيير ملحوظ. فإحنا تغيرنا للأحسن ولا للأسوأ؟ عشان كده ليه بنقول الكلام ده؟ في ناس كانوا صادقين بيجا يقولوا الدنيا كده، الدنيا كده، كانوا صادقين الدنيا كده، معنا دايرشنا ما داير الناس صادقة، الدنيا كده ما داير زول أمين. وده ضد الكلام اللي قاله الكتاب المقدس، فدي مشكلة كبيرة جدا جدا. فكنت صادق، يقول لك أنا كنت صادق زمان، يعني كنت صادق في أنا بعمل، وكنت صادق في، لكن عشان الدنيا الحياة بقت ما داير زول الصادق، الزمن اللي إحنا فيه ما داير زول صادق كله. تكون زول صادق ده يعني ما بتعيش، ودي مشكلة. وفي ناس كان عندهم مبادئ بيجا يقولوا لو عملت زي الناس حتتعب. غيرت المبادئ بتاعتك؟ غيرتي المبادئ بتاعتك؟ عشان ما أتعب أنا أغير المبادئ بتاعتي، ودي مشكلة كبيرة جدا جدا، ودي كارثة خطيرة جدا جدا في الزمن اللي احنا فيه. وما الناس كده ما بقيت زول صادق، ما بقيت زول أمين، ما بقيت زول بتاع الحق، ولا بتحب العدالة، ولا حتى احترام الناس. الناس ما في زول الزمن ده، الناس ما دارينك تحترمها خلاص، ما في، يقول لك ما في مخافة الله يا زول، هوي احترام القانون بقى ما في، ولا ذات تدافع عن المظلوم، تشوف زول مظلوم هداك عينك هداك، ولا تكيف تساعد ولا أي حاجة. حتى الإخلاص ما تكون مخلص، الناس دايرة كده، الزمن ده داير الناس ما مخلصة، الزمن اللي احنا فيه ما داير زول مخلص خالص، ودي مشكلة كبيرة جدا جدا. يقول لك أنا كمان زمان كنت عندي مبادئ، ودي مشكلة. في ناس كانوا قريبين من ربنا، لكن شوية شوية من غير ما يحسوا بيجوا بعيدين من الله. هل بعدت من الله؟ بعدت من ربنا؟ وبقيت عايش حياة الدنيا بس، بقيت عايش زي ما الناس عايشة، وفي منه يعني بيجينا نطلع أسباب نقنع بها نفسنا ونقول ما الكنيسة كده، ما ده الحاصل في الكنائس، ده الحاصل من الجسوس، وده الحاصل من يعني حتى ربنا بيجي نربطه بالناس. هم اليوم دور كبير جدا بيأثر في حياتنا، اليوم دور كبير في انه يعني الأحداث والحاجات الممكن بتبدر ما من كل الناس، لكن بقت يقول لك بقت طاردة، ودي مشكلة كبيرة جدا جدا. هل أنا وإنت بعيدنا من الله؟ كلام ربنا في حياتنا بيجا وين؟ وين ربنا في حياتنا؟ وين الله في حياتنا؟ وين الوصايا بتاعته؟ وين الكلام اللي قاعد يقوله الكتاب المقدس لينا؟ بيجينا نضرب به عرض الحائط، بيجينا عايشين حياتنا، بيجينا ناجحين في حياتنا اليومية، في حياتنا المهنية، في العلاقات والصداقات بيجينا ناجحين، لكن بعيدين كل البعد من المصدر. ومرات ممكن تجيك قرصة، تتقرص يوم من الأيام، بتفتش ربنا وين، تمرض، تحصل أي سبب من الأسباب، يدوب أنت عايز تتذكر ربنا. ودي مشكلة كبيرة جدا جدا. في ناس كانوا قريبين من ربنا لكن الزمن يعني زي ما هو، لكن الحصل شنو؟ اتغيرت حاجات كثيرة في حياتهم، لا قيم لا مبادئ ولا ربنا في حياتهم، بيجوا ماشيين في سكة صعبة. اتغيرت للأحسن ولا اتغيرت للأسوأ؟ شنو اللي انت تنازلت عنه؟ تنازلت عن شنو؟ عشان كده عزيزي المستمع، في رأيك شنو الفرق بين التغيير والتنازل؟ إذا إحنا عرفنا ده، إحنا عرفنا الفكرة دي، يلا شنو الفرق بين التغيير والتنازل؟ إحنا عايزين نمشي رحلة كده مع بعض، رحلة جميلة ورحلة توصل بينا لنقطة مهمة جدا جدا، ودي الحاجة اللي بنتمنى إنه نقدر نوصل لها. قبل ده تخلونا نطلع فاصل كده ونرجع معاكم نكمل الرحلة بتاعتنا الجميلة في صباح بلدنا. وتحية لكل زول بيسمعنا، وتحية لكل زول بيكتب لنا وبيشاركنا الصباح الجميل. وآخر رسالة إحنا قريناها رسالة الأستاذ تشول، أو الأستاذ أتشول. نجات صباح الخير عليكم من الغالية، تحية طيبة ليك وأسعد الله صباحك وإنت بتسمعين من أديس، وإحنا مبسوطين جدا. وتحية للشباب ومرحب بكم في الصباح. مارسيل صباح الخير عليك، بيرجع تاني مارسيل بيقول أنا أؤمن إن الإنسان لا يعيش دائما بالتغيير بالتخيير ولا دائما بالتنازل، هناك أمور يجب أن أتمسك بها ولا أتنازل عنها زي إيماني ومبادئي وكرامتي. وفي المقابل هناك مواقف يكون فيها التنازل بدافع المحبة والسلام والنضج، أفضل من الإصرار على حقي. لذلك اختار متى أتمسك ومتى أتنازل بحسب حكمة الله وليس بدافع العناد أو الضعف. شكرا يا مارسيلو. برجع بيقول أنا لا أختار التنازل في كل شيء، هو ما بيختار التنازل في أي حاجة، ولا بختار التغيير في كل شيء، أتمسك بما يرضي الله، عظيم جدا جدا، وأتنازل عن الأمور الشخصية عندما يكون ذلك من أجل المحبة و السلام. من أجل المحبة والسلام أنا ممكن أتنازل، ممكن أعمل حاجة دي. لكن كمان النقطة هو الحساسة اللي قالها، ولا أختار التغيير في كل شيء، أتمسك بما يرضي الله. ممكن تكون دي صعبة جدا جدا لناس كثيرة جدا جدا عشان يتغير. في ناس الكتاب المقدس يتكلم عنهم بصورة واضحة جدا جدا، ويعني عشان يمجدوا الله في حياتهم والله يتمجد، رفضوا حاجات ممكن تكون غالية وثمينة جدا جدا، عشان عندهم مبادئ وعندهم قيم، بيخافوا الله بيتقوا الله، رفضوا على إنه يتنازلوا ويهينوا الله، لكن كانوا في قلبهم إنه الله يتعظم لوحده. آدم بشير وتبشير بيقول صباح الخير والسعادة والتفاؤل، التغيير هو من الأسوأ إلى الأفضل، والتنازل عن من ظلمك واعتذر. شكرا لك. اللمين بيقول اللمين صباح الخير عليك وتحية طيبة. موسى السيد أبو وعد صباح الخير وتحية طيبة ومرحب بك في صباح جديد. خلونا نطلع فاصل ونرجع نكمل معاكم في مشوار الصباح، نرجع ونشوف شنو الأحداث، نشوف شنو الترندات، نشوف شنو الجديد في هذا الصباح والأيام دي والإسبوع ده، شنو الجديد. زي ما قلت لكم في أخبار متنوعة جدا جدا على الصعيد الداخلي والعالمي، في كثير من الموضوعات الأيام دي الناس بتتكلم فيها، ويعني الحديث بخصوص رئيس الفيفا لكرة القدم والكلام الممكن يكون كثير، لأنه لما السياسة تخش في الكورة، ولما الجانب ما أظلم الحتة بتاعت النظرة الممكن تكون من جانب واحد مرات ممكن تكون مؤلمة. ويعني في مبدأ تاني اسمه احترام رأي الآخر. واحترام الرأي الآخر ده بيقلب الموازين, بيقلب الموازين جدا جدا, وده الحاصل. لكن يعني هل ممكن يكون لمصلحتك لما تتنازع عن القرار اللي انت أخذته؟ هنشوف رئيس الفيفا عمل شنو وشنو النتيجة, لأن الموضوع مشى لسكة تانية, وهل ده بيعفيه ولا لا. أشجعك إنك ترجع بعد الفاصل.
0: تعالوا نتونس ونتشاور, نصلي على فضاءات المحبة في راديو سمر.
2: راديو سمر, كلمة صادقة دون تزييف.

رجعنا الأصدقاء، رجعنا المستمعين الكرام، ومرحب بكم وأهلا بكم في صباح بلدنا. نهاركم سعيد، أمسية طيبة، أمسية طيبة بنتمناها لكم. أنت بتتغير ولا بتتنازل عزيزي المستمع؟ بتتغير ولا بتتنازل؟ ده السؤال المهم في مشوار حلقتنا وفي موضوع حلقتنا الليلة الجميل، وزي ما تكلمنا في رحلتنا، زي ما تكلمنا في موضوع الصباح، وأسئلة كثيرة جدا جدا، وما زلنا معاكم، وشكرا لكل الناس الكتبت وبتابعنا. إذن التغيير سنة الحياة، لكن ما كله تغيير صح، ما كله تغيير صح. فإنت قاعد تتغير للأحسن ولا للأسوأ؟ التغيير اللي حصل في حياتك هل هو تغيير كويس ولا تغيير كعب؟ كل إنسان لازم يتعلم، لازم ينضج ويصحح أخطائه، لكن برضو في إنه تفرق بين إنك تطوع

نتغير من الداخل من جوا، ما عشان الناس. لو انت بتتغير عشان الناس هو ما غلط، ما غلط عشان الناس يقبلوك، ما عشان الناس لا، لكن التغيير الأساسي والحاجة المهمة انه التغيير ده يجي من جوا ما عشان الناس. الناس لو تغيرت لهم في برضو ما يقبلوك، في رأي ممكن يعني يمشوك او هم دارين يمشوك، لكن يتغير من الداخل لانه ربنا بيشوف الداخل، وممكن يديك نعمة في عيون الناس دي إن هم يقدروا يقبلوك. فزي ما قلت لكم مستمعين الكلام، في أحداث كثيرة، في نقاط مهمة جدا في رحلتنا، وشهر 8 ملان بالحاجة المهمة، وأهم ما فيه إنه اليوم العمل، اليوم العالمي للعمل الإنساني. هل أنت زول إنساني بتحب العمل الإنساني ولا لا؟ زي ما وعدتكم خلونا ناخد ونشوف شنو الجديد بعد موضوع الزلزال. وفي ناس كثيرة ما عرفت الحاصل شنو، لكن حسب المصدر في تأكيد بيقول على إنه الزلزال سوى بشنو. عشان كده تعالوا نشوف تفصيل صغير كده، نقطة صغيرة كده، ونقول الحاصل شنو ونسمع الحاصل شنو. أكد رئيس قسم الزلازل بالمعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية واحد اسمه شريف الهادي، إنه الهزة الأرضية اللي سجلتها محطات الشبكة القومية للزلازل لرصد الزلازل يوم الاثنين بلغت قوتها 5.5 درجة على مقياس ريختر، ووقعت في منطقة خليج السويس، ودي منطقة قالوا إنه هي معروفة جيولوجيا يعني جيولوجيا بالنشاط التكتوني بوجود صداع شديد التكتوني، وفي وجود صداع شديد جدا في المنطقة دي. ونقلت المصادر دي عن انه نتيجة تحرك احد الصدوع النشطة بالمنطقة، يعني الخليج بتاع السويس معروف بانه منطقة يعني فيها صداع نشيط بموضوع الزلازل، وموضح انه اي زلزال يحدث عندما تتراكم الاجهادات داخل الصخور على جانب الصداع ثم تتحرر بصورة مفاجئة، فتنطلق الطاقة المخزونة في هيئة موجات زلزالية يشعر بها المواطنين. ده بيفرق من الزلازل الثانية اللي ممكن تكون واضحة لبعض الناس. إذن دي واحدة من النقاط، إن المنطقة بتاعت السويس ده رأسه هناك، إنه دي منطقة متصدعة لنتيجة تراكم نتيجة تحركات زي ما هو قال في هذه المنطقة. وما معروف يعني هي بين كل فترة قدر شنو وزمنها قدر شنو، ودي أحد من الحاجات المهمة. نجي لحتة كمان حديث يعني بخصوص الذكاء الاصطناعي. في ناس بتتكلم عن الذكاء، في ناس بتعتمد على الذكاء الاصطناعي، لكن هل هو خطر؟ هل حتى الناس يعني اللي يعني بيبدعوا بيبتكروا بيخلقوا في موضوع الذكاء الاصطناعي وبيفكروا فيهم، هل في خطورة بتشكل عليهم أو على التفكير بتاعهم في استمرارية التطوير بتاع الذكاء الاصطناعي؟ نشوف الكلام ده قالوا كيف وقالوا شنو. مهندسو الـ AI يطالبون برقابة دولية عاجلة قبل فوات الأوان. يعني شنو الكلام ده؟ كيف المهندسين ديل بيطالبوا على إنه يكون في مراقبة دولية قبل فوات الأوان؟ الموضوع ده يعني ممكن يشكل تهديد كبير جدا وخطورة للناس اللي بتستخدم الـ AI، لأنه الموضوع ممكن يطلع يعني برا السيطرة، والله أعلم. في كمان نقطة مهمة جدا في الجانب ده، اختراق بعض الشركات سر. هل خرج الذكاء الاصطناعي عن السيطرة؟ هل الذكاء الاصطناعي خرج عن السيطرة؟ سؤال مهم جدا. تعال نشوف واحدة من الشركات كشفت، شركتها أوبن آي إيه، بتقول إنه في نماذج ذكاء اصطناعي متخصص في الأمن سيبرياني، بتقول عن إنه خرجت من نطاق الاختبارات ونفذت عمليات اختراق استهدفت شركات دون علم أو إشراف مطوريها، ما أثر مخاوف أمنية واسعة. ويعني دي حسب صحيفة وول ستريت جنرال، بتقول على إنه شنت نموذج الذكاء الاصطناعي المصمم لاختراق سلسلة هجمات إلكترونية بعد إخراجها من نطاق الاختبار بدأ من شهر أبريل. يعني
في اختراق حاصل

0: لكن الموضوع هل هو يعني قادرين يتحكموا عليه وقادرين يسيطروا عليه أم لا. فكمان سريع وإحنا بنمشي في رحلتنا بنمشي في موضوعنا، تعالوا نأخذ عنوان آخر وده من بلدنا السودان. السودان يتصدر الدول العربية في عبء الدين العام، ده موضوع بسبب الحرب، ده موضوع مهم جدا. خلينا نشوف تفاصيل شنو. أظهرت بيانات صندوق النقد الدولي إن السودان تصدر الدول العربية في العام 2025 من حيث نسبة الدين الحكومي إلى الناتج المحلي الإجمالي، في مؤشر يعكس تصاعد الضغوط المالية التي واجهها الاقتصاد السوداني مع استمرار الحرب وتراجع النشاط الاقتصادي والإيرادات. في تفاصيل كثيرة جدا لأنه التاريخ قديم من 2025 بأنه في عبء كبير جدا جدا على الدين بالنسبة لدولتنا السودان. وأيضا موضوع تاني مهم جدا جدا، كردفان تقلب موازين الحرب، هل تتغير خريطة السيطرة بالسودان أم لا؟ دي نقطة مهمة جدا جدا، وفي حديث يمكن يكون مطاول بخصوص هذا الموضوع بأنه الحرب الدائرة في كردفان ودخلت حتات حساسة جدا جدا، وحديث وجدل ما زال لسه بخصوص الحرب الدائرة. ربنا يحفظ الجميع في المناطق المختلفة في جبال النوبة، وإنه ما يحصل يعني انقسام داخل القبائل والعشائر، لأنه الموضوع خطير جدا جدا. مؤخرا للناس اللي بتتابع الأحداث في منطقة هيبان وأطورو والناس اللي بتشوف يعني التدخلات، يا ريت إنه ربنا يدي حكمة لقادة الحركة، لأن الموضوع حساس جدا جدا. لو دخل موضوع القبلية والعنصرية ممكن يكون صعب جدا جدا داخل النظام، وده ممكن يكون مؤثر خطير جدا جدا للأهل وللناس. ممكن بدل حرب الكبيرة يكون في نزوح، يعني لأنه في حرب قبلية ممكن تكون صعبة، يعني لما تجي الناس اللي بتعرف التفاصيل وبتعرف الأحداث ممكن تكون شنو حاصل بين الأطور وبين قبيلة يعني هم نفس العشيرة، هم واحدة قبيلة واحدة كلها، دي مشكلة تكون خشم بيوت ممكن تكون صعبة جدا جدا، لأن احنا بنعرف كسودانيين شنو لما يخش الموضوع قبيلتي وقبيلتك وكلام كثير، فلما يكون أغرق من كده بتودي الناس في حتة صعبة. وأيضا نشوف موضوع آخر، السودان انقطاع الكهرباء يشعل الاحتياجات ويعمق أزمة السودان المعيشية، ودي نقطة نشوف يعني جزء بسيط منها جدا. بعد ليلة من الظلام الدامس اضطر عبدالله السيد هو من سكان حي الدروشاب شمال الخرطوم بحري إلى الانتظار لأكثر من 3 ساعات في أحد المستشفيات لإجراء فحص يعني شعائي لابنته 7 سنوات، لكنها عاد بها إلى المنزل خالي الوفاط بعدما حاول انقطاع المستمر للتيار الكهربائي لأكثر من 15 ساعة يوميا. حياة سكان العاصمة الخرطوم ومدن البلاد الأخرى إلى معاناة دائمة وسط عجز تام من السلطات الحكومية عن حل الأزمة المستفحلة، ودي مشكلة أزمة الكهرباء في السودان وبعض الأزمات المختلفة. أيضا قيادات حقوقية أفريقية تطلق تحالفا لمناصرة السودان، وزي ما قلنا قبل شوية في حديث يعني في جدل كبير جدا جدا بخصوص يعني اتحاد كرة القدم فيفا، لدرجة أنه في رؤساء دول يعني بتدخلوا في الموضوع، لكن الموضوع بقى أبعد من كده، لأنه كل الاتحادات لكرة القدم المختلفة جزء منها كبير أو الأعظم أو الأكبر منها هم وقفوا ضد القرار، والقرار ده ممكن يكون شوية خطيرة جدا. نشوف تفاصيل، ماكرون الرئيس الفرنسي يدخل حرب الفيفا ويصطف ضد إنفالنتينو، الموضوع بقى أغرب من كده، الموضوع دخل أغرب من كده إنه السياسيين الكبار دخلوا في النقطة، نقطة حساسة جدا جدا لأنه يعني فيها أبعاد مادية كبيرة جدا جدا، والقرار ممكن فكر فيهم الرئيس أو فكر فيه رئيس اتحاد الفيفا. ضغوطات جديدة على رئيس الفيفا يفقد حليفين بارزين، هو فقد حليفين بارزين بالنسبة ليه هو، ودي مشكلة كبيرة جدا جدا. ونشوف بعض القرار أيضا، 5 مرشحين لمناسبة لمنافسة انفنتينو، يعني في منافسين خلاص الموضوع مرق، رغم أنه هو يعتزل يا أخوانا، رغم أنه يعزول ده يعتذر ويتنازع عن القرار. لكن زي ما قلت قبل شوية، مرات في قرارات إحنا بنصدرها، قرارات إحنا بناخدها ممكن تكون صعبة جدا جدا، مكلفة، بتدفع الزول ثمن غالي جدا جدا. إنفلنتينو يواجه أخطر تمرد داخل فيفا منذ انتخاب رئيس، وما حيترشح للفترة الجاية. دي الحتة الصعبة جدا جدا. وممكن يعني الحرب الثانية دي معروفة، لكن الحرب بتاع اتحاد كرة القدم فيفا كل مرة ممكن يخش حياز حتة صعبة جدا جدا. تعال نشوف تفاصيل صغيرة ونرجع. فشل السويسري جان إنفنتينو رئيس اتحاد الدول لكرة القدم فيفا في خططه التي تضمنت الاستعانة بمستثمرين من أجل ضخ مليارات الدولارات. ده الموضوع الجاب الهوى في مسابقة الاتحاد، والتي كانت من بينها بطولة كأس العالم، الأمر الذي قد يؤثر أيضا على إعادة انتخابه لرئيس المؤسسة الكروية الأقوى والأهم في العالم. الزول ده فكر، يعني فكرة شنو كانت؟ في إنه يكون في خطة، يعني إنه تستعين بمستثمرين من أجل إنه هم يضخوا يعني مليارات الدولارات في مسابقة الاتحاد. وده جاب المشكلة كله، ومن ضمنها كأس العالم. الجماعة قاموا وقعدوا وقلبوا الدنيا، والشرارة ولعت. وهذا الموضوع ده داخل موضوع صعب جدا جدا، لأنه هو فقد أكبر حليفين. الحليفين ديل منه؟ فقد الاتحاد الأوروبي لكرة القدم اللي هم منه يويفا، هو فقد ده أكبر اتحاد. والتاني الاتحاد الأمريكي الشمالي والوسط الكاريبي الكوكاناف. ودي مشكلة كبيرة جدا جدا، إنه يفقد الحليفين ديل، إنه يفقد الكوكاناف ويفقد اليويفا. دي مشكلة خطيرة جدا جدا. وبعد كده توالت الاتحادات، الاتحاد الآسيوي والاتحاد الأفريقي والاتحادات، ممكن تكون السلسلة طويلة جدا. فزي ما قلت لكم، يعني في قرار أنت بتتخذه ممكن يكون ما مدروس، ممكن يكون ما صحيح، ممكن ما يكون في محله، وتبقى المشكلة أكبر من إنك تتخيل. فعشان كده دائما التغيير خلي بالك منه، يعني أنت يعني بتاخد سكة للتغيير، بتاخد سكة لأنك تطلع قرار، تصدر قرار لأمر معين مدروس من جهة ما فيه استشارات كثيرة. رغم ده هو يعني قدم اعتذر على أنه اتنازع عن هذا القرار، لكن القرار يعني حسب المصادر بتقول يعني أنه فقد فيه الثقة أنه تاني ينتخب مرة أخرى لأنه يكون رئيس لدورة تانية في اتحاد كرة القدم، رئيس اتحاد الكرة. ودي مشكلة كبيرة جدا يا سادة يا كلام. الموضوع ما سهل في أنه يعني بس أنا أتنازل، الموضوع ما بس أنه أنا أطلق قرار وأقول كلام، لكن أنا يعني بتحاسب عليه، ودي مشكلة كبيرة جدا جدا. وزي ما قلت لك يعني أنه في يعني ثقافة عالية جدا في الدول العالم الأولى، أنا بعتذر عن الحاجة الغلطة اللي أنا عملته والحاجة اللي أنا قلتها، ودي مشكلة كبيرة جدا جدا. لكن مؤسسة زي كرة القدم، مؤسسة زي اتحاد الفيفا، الموضوع ما سهل، لأنه في أبعاد تانية سياسية للناس ممكن بعد كده حتكتشف في المرحلة الجاية. التنازل بيبدأ بخطوة صغيرة جدا جدا. ما في زول بيقوم من الصباح، ما في زول بتقوم كده من الصباح بيقول إنه يا أخي أنا هتخلى عن هذا المبدأ، أنا هخلي المبدأ ده تاني. ما لا، القصة بتجي واحدة واحدة، وممكن تجي بخطوة صغيرة جدا جدا عشان أنا أقدر أتنازل. ومرات كثيرة لما أشوف الناس بتعمل كده، مرات كثيرة لما أشوف ما الناس بتعمل كده، منو ما بيعمل كده، مرات إحنا بنقول حاجات بنتحاسب عليها. يعني يقول لك الناس يعني خلاص الدنيا دائرة كده، الزمن دائرة كده، العمر والوقت اللي احنا فيه دائرة كده. ودي مشكلة خطيرة جدا جدا، بأنه ضميرك يبتدي يسكت، لأنه انت شايف كل الناس بتعمل كده بتتنازع عن مبادئها. الناس بدت تعمل حاجات ما متخيلة انك انت يعني يوم من الايام تتنازل. شنو ممكن تتنازل عنهم يبوظ دنيتك، يخرب دنيتك، يخرب سمعتك، مكانتك وسط الناس؟ شنو اللي تنازلت منه قبل كده شكل لك مشكلة كبيرة جدا جدا في حياتك، ومع مرور الزمن مع الوقت يعني جيت اكتشفت انه الموضوع ما كان سهل؟ ليه انا اتنازلت؟ عشان اعيش؟ عشان الناس بتعمل كده؟ عشان ارضي الناس؟ عشان الناس دايرة كده؟ ولا عشان كل الناس بتعمل كده انا اقوم اتنازل عشان كل الناس بتعمل كده؟ ما هم كل الناس بيعملوا كده. اذا الناس بتسرق انت هتسرق؟ ما الناس كلها سرقت. يعني هل ده يخليك تمشي في السكة دي؟ ودي مشكلة خطيرة جدا جدا. كل الناس بتعمل كده. المقولة دي عندنا بصورة عادية جدا جدا، ما كل الناس بتعمل كده. حتى في الأخطاء، حتى في الأخطاء احنا بيجينا دارين نتمسك بالعبارة دي، نتمسك بالحاجة دي، انه ما كل الناس، ما كل الشباب بيعملوا كده، ما كل البنات بيعملوا كده، ما كل الناس مشوا هناك. حتى هم ماشيين غلط، حتى هم ماشيين الاتجاه ده غلط، حتى هم ماشيين في السكة دي غلط. عشان كده أكبر الانهيارات بدت بتنازل صغير. يعني أنت بكرة ما منتبه وما مخلي بالك أنه الحاجة الصغيرة اللي أنت قاعد تتنازل عنها بتضرك، بتضرك جدا جدا. بالسودان البسيط الموضوع ما داير فلسفة، ما داير بحوث، ما داير يعني لا، لكن داير حقيقة واضحة جدا جدا أنه أنت بتسمع وأنت شايف، وانت اكتر زول ممكن تكون مريت بالحتة دي، بالألم ده وبالمعاناة دي وبالتجربة دي، انك انت اتنازلت عن مبادئك، اتنازلت عن قيمك، واتنازلت عن حاجة يعني كاد من اسمى الحاجات اللي عندك، لكن اتنازلت عشان الناس بتتنازل. ودي مشكلة كبيرة جدا. نمشي مع الناس زي ما هم ماشيين، ما خلاص الناس كلها بتعمل كده، يلا تعال نعمل كده زي ما الناس بتعمل. خذوا لنا الثعالب الصغيرة المفسدة للكروم. في ثعالب صغيرة جدا جدا، في اللي بيجي توسوس لك في أضانك، في اللي بتجي توسوس لك في أضانك وتخرب أي شيء في راسك. فانتبه للناس دي. خلونا ناخد بعض الرسائل ونرجع للحلقة بتاعتنا، نرجع لموضوعنا، لأنه في رسائل جميلة جدا جدا في ناس كتبوا لنا مرة تانية. ونشوف مارسيل برجع تاني بيقول كل إنسان، كل إنسان ممكن يمر بفترة ضعف أو يبتعد عن الله، لكن هذا لا يعني إن الله تركه. المهم هو أن لا يستسلم. بداية الرجوع هي الاعتراف بما حدث، ثم التوبة والصلاة حتى لو كانت بكلمات قليلة، والرجوع إلى الكنيسة وطلب المساعدة من الله. الله يفرح بعودة الإنسان أكثر من سقوطه. في أمثلة كثيرة جدا يا مارسيل، والكتاب المقدس دائما هو المرجع الرئيسي، هو كل شيء بالنسبة لنا. قصص تكلم عن الكتاب المقدس عن ناس كثيرة اتمسكت بالمبادئ والقيم بتاعتها وبكلمة الله، وكانوا ماشيين مع ربنا سكة ودغري. في ناس سقطت، في ناس وقعت، لكن وقوعهم ده خلاهم ينهضوا، وقوعهم ده خلاهم انه يقوموا مره ثانيه، ومش يعني يقوموا بس لا، لكن بثبات وبخطه ممكن تكون ما متخيلينها. وفي سقط خالص، وفي ممكن يكون الوقع ساك، يعني وقع ممكن تكون لا رجع فيها، ودي حاجه صعبه جدا جدا، على انه في ناس كثيره ممكن تقرر على انها تنتحر وتموت رغم انه الموضوع ما كان لهذه الدرجة. عشان ما يتفضح، عشان ما يتكشف قدام الناس والناس تقول. وإحنا أكتر شيء بهمنا في هذه الحياة بنخاف منها الناس، بنخاف من الناس، خاف من ما بنخاف. يعني دي مشكلة، وإحنا بنعترف بهذه الحقيقة إنه ما بنخاف الله مرات، يعني الناس ما بتخاف ربنا، لكن بتخاف من عيون الناس، بتخاف من كلام الناس، وبنسى الله العظيم، بنسى الله الأكثر غفران ومسامحة، ويدينا نعمة ويباركنا وينمي حياتنا مرة تانية. تعالوا نشوف بعض الرسائل. صديقنا سمعان محجوب، صباح الخير عليك، هو بيتابعنا مرحب بك يا سمعان. الواحد مبسوط جدا جدا بعد فترة من الزمن يا راجل، يعني أشوفك في هذا الصباح رغم التوقيت. مبسوط جدا أخوي سمعان الغالي اللي فقدناه كثير في هذا الصباح. في رحاب، صديقتنا رحاب بتقول التغيير والتنازل وجهان لعملة واحدة. فينا تنازل يحدث تغيير بالمواقف، وحين تتغير يحدث تنازل عن رأيك أو مبادئك أو مكتسباتك. دوما هناك ثوابت ومتغيرات، ودوما هناك عدم إصرار وتنازل عن ما لا ينفع أو الرأي الضار أو المواقف السلبية بالحياة الاجتماعية. أحيانا نتنازل لنتعايش أو لتمشي مركبة الحياة وتتغير تماشيا مع ظروفك الحياتية، لكن أبدا الإيمان لا يتبدل ولا يتغير ولا يتم التنازل عنه. نعم، ودي الحقيقة، ودي الحتة المهمة جدا الختامية يا رحاب عن الحتة الحساسة والحتة المهمة، إنه ده ما فيه. ممكن تتغير، ممكن الإيمان بتاعك يزيد في ربنا للأحسن وللأفضل، يعني تزيد في الإيمان بتاعك وثقتك في ربنا، لكن تتنازل عن الإيمان بتاعك، تتنازل عن مبادئ، دي مشكلة، حاجة حساسة جدا جدا، ودي ممكن تكون في تحدي. شكرا لك للكلام الجميل يا هلا قسيس متوكل، صباح الخير وتحية طيبة ومرحب بك في صباح. بيقول نهارك سعيد يا حبيب، لك تحية ولكل مستمعين، وسلام ليوكاما في كندا. تحية لك يا سمعان من قسيس متوكل من الصباح، بحقيقة شكرا لك، ومبسوطين جدا بوجودكم انتوا الاثنين مع بعض. وبيصبح علينا سمعان، بيقول صباح الخير استاذ هيثم حسن، لك اطيب التحيات للمستمعين الغاليين. شكرا يا سمعان وتحية طيبة، نفتقدك ونفتقد كمان لصديقنا الأستاذ كيتشو، إحنا بنفتقده جدا جدا. يا رب إن شاء الله تكون بخير، وزمن طويل جدا إنك أنت ما رسلتنا، لكن نتمنى إنك أنت بخير وعافية. إذا سمعان بيكتب لنا، تعال نشوف سمعان راسلنا وكتب لنا كلام جميل، نشوف سمعان قال شنو. قال محتاجين نساعد كل زول بيقع ونوفر له بيئة آمنة تحفظ أسراره ويطمن إنه حوالينه ناس لو وقع ما بيمشي فيها أكيد بيرجع وينهض من جديد. الحياة مليانة معافرات، لكن قيمنا تبقى سند تخلينا نتغير للأفضل. أمين يا سمعان، أمين. في حتة مهمة جدا هو بيقولها، نوفر للناس اللي بتقع بيئة آمنة، مش يعني نزيد عليهم المآسي ونغرقهم زيادة. ودي مشكلة كبيرة جدا، لما واحد يقع، لما واحد يغلط، لما واحد يخطئ، يعني احنا بنعرف الحاجة دي قدر شنو بنأذيه، قدر شنو ممكن نألمه، قدر شنو ممكن نخليه انه هو ما قادر يتحرر، هو ما قادر ينطفئ، هو ما قادر يعود، هو ما قادر يرجع، هو ما قادر يكمل المسير. وبنخاف من السقوط. نعم، احنا بنقول بلساننا اي ما كل الناس بتعمل كده، ما كل الناس لحين لوقت ما لظرف ولامر معين، في ناس كثيره بتحاول تتمسك بده، ولكن برضو بتكون خاطئه في بال انه السقوط اصعب. فلو انت فكرت في السقوط قبل ما انك تفكر الناس دي بتعمل كل حاجه، انت هتقدر تصحى. وخلي ضميرك صاحي انك انت تفكر للابعد، ما تفكر انه هسي ده شنو، ده الوقت المحدود ده، ممكن كل شيء ينتهي في اللحظة دي، وقبل ما تعمل أي شيء ممكن كل شيء ينتهي. فمحتاجين نساعد بعض، محتاجين نكون قادرين على إنه نحفظ أسرار ونطمن الناس إنه في حوالين الناس لو وقعوا ما بيمشي فيها براه، لكن إحنا كلنا بنكون معاهم. شكرا لك يا سمعان، وتحية طيبة لكل الناس اللي بتسمعنا مرة تانية واللي بتتابعنا. في واحد طلب ترنيمة، وأتمنى إنه نخليه هو يسمع. بيطلب ترنيمة للمرنم القس في ليمون حسن، فبيطلب ترنيمة، لو سمحت إنه نسمعها ونرجع، لأنه ده طلب خاص، ونرجع نكمل معكم.
1: راديو سمر نافذة إذاعية تفتح لك آفاقا واسعة لمعرفة الحقيقة.

حسن للكلام الجميل للكلمات الرائعة وتحية المجموعة الجميلة كانت برفقتك نسرين محجوب وريتا والمجموعة الرائعة اللي كانت في هذا الأداء. إذا أنا ما بسير في طريق الخطاء، يعني مهما كان الناس يقولوا شنو ما مهم، يعني أمشي مع الناس لأنه هم ماشي، مهما المشاكل بتصير وراي أنا ثابت، إيماني ثابت عندي ثقة إنه الله هو معي. عشان كده الموضوع مهم جدا، في ثمن يعني في ثمرة بتاعت الثبات والثمرة دي تكون أكبر، ولكن النتيجة كمان بتكون أعظم، لأنه دانيال جرب هذا الأمر، رفض يتنازل رغم الضغط. في ناس كثيرة يعني مش بس يعني الموضوع بس كان مجرد إغراء أو لا، كان في أصعب من كده، لكن رفض أنه يتنازل عن المبادئ بتاعته والإيمان بتاعه والقيم بتاعته، يعني ما سمح لكل الإغراءات، ما سمح لأي شيء رغم الضغط رغم كل شيء. حتى يوسف رغم الخطية رغم الإغراء الموجود، رغم أنه ده سهل جدا جدا على فكرة، ودائما الناس بتتكلم في القصة دي على أنه ممكن كل شيء كان موفر، يعني كل شيء ممكن كان، لكن رفض أنه كيف أصنع هذا الشر العظيم وأختي إلى الله، ودي حاجة عظيمة جدا جدا. الناس العظماء في الكتاب المقدس ما كانوا كاملين، لكن كانوا واضحين في المبادئ بتاعتهم، كان عندهم مبادئ واضحة جدا جدا، وكانت يعني عظيمة جدا، علمتنا الدروس رغم يعني التحدي كبير، لكن الكتاب كتب عنهم كلام عظيم. أما دانيال فجعل في قلبه ألا يتنجس بأطايب الملك. لو خسرت فرصة لكن حافظت على مبادئك تعتبر نفسك خسران ولا كسبان؟ لو أنت ضيعت فرصة، لو جاتك فرصة يعني إنك تحافظ، هي فرصة كويسة ولا كعبة؟ لكن في النهاية إنك تخسر المبدأ بتاعك، هل تعتبر نفسك أنت كسبت ولا أنت خسران؟ وده سؤال ممكن بيرجع لك. قبل ما نختم خلونا نقف على نقطة، إنه أنا فعلا قاعد أتغير ولا أنا قاعد أتنازل؟ التغيير اللي بيقربني من الله ولا اللي بيبعدني من الله، ده نوع من التغيير. التغيير اللي بيبعدني من الله واللي بيقربني من الله، هل ده التغيير اللي دائما أنت بتشوفه كويس رغم أنه ممكن تكون كسبت حاجات كثيرة جدا جدا، وممكن تكون استفدت من حاجات كثيرة جدا جدا، لكن أنت بعدت من الله؟ ماذا ينتفع الإنسان لو ربح العالم كله وخسر نفسه؟ هتستفيد شنو؟ لو أنت ربحت العالم كله خسرت نفسك. 200 جاتك فرصة وخلتك تبيع مبادئك، تبيع إيمانك وتنكر ربنا وتبتعد عن القيم وتبتعد عن المبادئ، الحاجة دي ممكن تكون صعبة جدا جدا في حياة ناس كثيرة. خليني إنسان أفضل ولا مجرد إنسان وسط ضغوطات الحياة؟ فضميري مرتاح ولا كل مرة ببرر لنفسي وانت بتعمل الحاجة دي؟ ودي مشكلة كبيرة جدا جدا عزيزي المستمع. خلينا نفكر في كثير من الجوانب المهمة في الحياة اللي ممكن كثير مرات احنا بنشوف الناس بتعمله واحنا قاعدين نعملها، ومرات ممكن نعلق شماعة احنا متعودين عليها، دي ظروف الحياة، ظروف الحياة خلتني أبتعد من ربنا، ظروف الحياة خلتني أبيع نفسي، أرخص نفسي، وممكن تكون حاجة صعبة جدا جدا. أتنازل عن قيم، أتنازل عن المبادئ، ودي مشكلة كبيرة جدا جدا. التغيير والتنازل هما بيتشابهوا مع بعض، لكن الفرق بينهم كبير جدا جدا. التغيير هو إنك تطور نفسك، ده التغيير، تتعلم من أخطائك، أنا أتعلم من أخطائي، وتعدل سلوكك عشان تبقى زول أحسن. التغيير بيخليك أنت بتنمو، بتمشي في يعني في حاجات أفضل، حاجات كويسة جدا أنت بتمشي فيها، بتنمي مهارات، بتنمي حاجات، بتطور، بتساعد حاجات كثيرة جدا، لكن ما بيكسر مبادئك ولا القيم بتاعتك. أنت بتنمو لكن ما بيكسر مبادئك ولا قيمك. زي شنو؟ لما يعني مرات انت ممكن تكون زول عصبي لكن انت بقيت زول هادي، كنت بتتأخر وبقيت زول ملتزم زي ما احنا قلنا قبل في المواعيد، ما كنت عندي مواعيد في اي حاجة.
حاجة بالنسبة لحياتي. أنا ما زول مواعيد، ما زول وفي بالعهود والوعود بتاعتي، وكنت ما يعني بسمع، لكن بقيت أحترم الناس. ده التغيير. ما كنت بحترم زول، ما كنت بقدر زول، ما كنت عندي حاجة لزول، لكن زي ما قلت قبل إنه الناس بدأت تلاحظ، ناس بيتكم، أهلك، أولادك بقى يلاحظوا على إنه أبونا بقى يحترمنا. يعني حتى الحاجات اللي كان بيعملها قدامنا والحاجات ممكن سلوك والألفاظ والكلام، لا هو يتغير، في تغيير حصل في حياته. وما كان ملتزم، ما كان بيجي البيت، ولا كان عنده مواعيد، ولا كان عنده حاجة لنا، ولا كان بيقعد معانا، لكن هسه بيجي يقعد معانا. حتى يعني الصورة دي ممكن تنطبق في أي زول من البيت أو في أي زول أنت بتعرفه بتتكلم عنه، بتشهد على إنه الزول ده يتغير. لكن التنازل هو إنك تسيب مبدأ أو قيمة أو حق من حقوقك عشان ترضي الناس، أو عشان تتجنب المشاكل، أو عشان تكسب مصلحة. ده التنازل، تسيب مبدأ أو قيمة أو حتى حق من حقوقك عشان ترضي الناس. ودي مشكلة خطيرة جدا جدا لو أنت في المرحلة دي أو في النقطة دي عزيزي المستمع، بعت مبدأ أو قيمة أو حق من حقوقك عشان ترضي الناس. شنو اللي أنت بعته؟ شنو اللي أنت بعته عشان ترضي زول، عشان ترضي زولة، أو عشان تتجنب المشاكل؟ أنا ما أدري المشاكل، في ناس كده بتقولك يا أخي أنا ما بحب المشاكل، أتنازل عن حقي، أتنازل عن حقوقي، أتنازل عن الحاجات اللي أنا بمتلكها، خلاص يعني أنا ما أدري المشاكل. ما بمعنى إنه هو لا ما بيخاف، لا. أو عشان تكسب مصلحة، مرات عشان تكسب مصلحة أنت بتعمل كده، بتتنازل. أنت عارف مصلحتك في الحاجة دي، يلا الأمور ببساطة. عشان كده عزيزي المستمع مشكلة كبيرة جدا جدا. التغيير ببساطة أنت بتتغير الأفضل، أنت تمشي الأحسن، تمشي لقدام، لكن التنازل بتخسر جزء من نفسك أو المبادئ بتاعتك. التغيير بيخليك أقوى، لكن التنازل عن مبادئك بيخليك أنت زول أضعف. لا تشاكلوا هذا الدهر، بل تغيروا عن شكلكم بتجديد أذهانكم. كونوا راسخين غير متزعزعين، ودي نقطة مهمة جدا جدا في الوقت اللي احنا فيه، بنحتاج للثبات وعدم التنازل عن الحق رغم كل الظروف، رغم كل الضغوطات. ربنا يدينا نعمة، الله يدينا قوة، الله يدينا الحكمة عشان نقدر نعيش في هذه الحياة. الحياة صعبة جدا، تحديات كثيرة جدا جدا، وبنشوف أمثلة كثيرة جدا جدا قدامنا، وممكن تغرينا، وممكن تخلينا نمشي في السكة دي. إذا كان شغل، إذا كان علاقات، إذا كان صداقات، أو إذا كان أي شيء، اليوم الناس كلها ماشية فيه، ما تتبع الناس، ما تمشي وراء أي ناس، ما تمشي وراء أي فكرة، ما تمشي وراء أي كلام، لا. أفحص، فكر، يعني استشير، أقعد مع الناس الحكيمة، الناس اللي بتقدر توعيك، الناس اللي بتقدر ترشدك وتقدر تكون معك في الطريق. إذا مهم جدا فكر في الصدق والأمانة، احترام الناس، الوفاء بالوعود، تحمل المسؤولية، احترام القانون، ما إنه نخالف وصايا الله، ينبغي أن يطاع الله أكثر من الناس. ما تغش الناس وما تظلم الناس، أرفض الظلم، حافظ على الأسرار أو أحفظ أسرار الناس زي ما قال صديقنا سمعان قبل شوية. المحبة، الرحمة، التسامح، الاحترام، دي قيم مهمة جدا، التعاون، العطاء، الاجتهاد، الالتزام، الحكمة، دي حاجة مهمة جدا. وفي الختام الكتاب المقدس بيقول: أما ثمر الروح فهو محبة، فرح، سلام، طول، أنات، لطف، صلاح، إيمان، وداعة. دي القيم الجميلة في حياتنا كمسيحيين، وإحنا بنقول حاجة دي لأنه هي مهمة جدا جدا إنه دي تكون أساسية موجودة في حياتنا. عشان كده عزيزي المستمع، لو طلب منك تتنازل عن حاجة واحدة في حياتك، شنو الحاجة المستحيل تتنازل عنها؟ إيمانك، أمانتك، كرامتك، صدقك، مبادئك، احترامك لنفسك، ولا في حاجة تانية؟ شنو الحاجة اللي ممكن يوم من الأيام يطلبوها منك تتنازل عنها؟ أنت ممكن تتنازل عنها. التغيير الإيجابي والتنازل عن المبادئ ده بيخلوا رحلة الحياة
ممكن تكون مليانة تحديات. فكر عزيزي المستمع في أنك أنت اتغيرت للأحسن ولا أنت قاعد تتنازل؟ هل فقدت نفسك ولا أنت اتطورت ولا أنت مشيت ليه قدام؟ فرحلة ممكن تكون شاقة، ممكن تكون مليانة تحديات، ممكن بتصارع في موج ممكن يكون صعب وبراك، ودي مشكلة خطيرة جدا جدا على أنه ما يكون في زول جنبك عشان يرافقك في السكة دي، ودي حاجة صعبة جدا جدا. فربنا يدينا نعمة ويدينا قوة، وزي ما قال سمعان محتاجين نساعد كل زول بيقع ونوفر له بيئة آمنة تحفظ، نحفظ أسرار بعض ونطمئن على بعض. سمعان بيرجع بيقول ترنيمة تلخص لنا كيف نسير في الحياة دي وفق منظور إلهي هو الأفضل دائما لحياتنا. اختيار موفق، أجمل ما سمعته في هذا الصباح. شكرا عزيزي المستمع، شكرا لك يا سمعان. المرنم الجميل مارسيل بيقول وقع أخ أو أخت، وقع أخ أو أخت في خطية، فدور الكنيسة ليس أن تدين أو تدينه أو ترفضه، بل أن تشجعه على التوبة والرجوع إلى الله. الكنيسة تقف بجانبه، بجانبه بالمحبة والصلاة والإرشاد حتى يثبت ولا يرجع إلى الخطية مرة أخرى، وإذا تاب توبة حقيقية تساعده الكنيسة على النمو الروحي والالتصاق بالله. شكرا يا صديقنا العزيز مارسيل المرنم الجميل، شكرا لك قسيس متوكل، شكرا لك يا سمعان، وتحية لكل الغالين، تحية لكل زول كتب لنا. أتمنى إنك أنت يعني تكون متأكد. عفوا، في رسالة من ملاذ أحمد، ما يعني متمنى عشان ما يكون في زول أنا ما قريت رسالته، لكن في رسالة من ملاذ، ملاذ بتكتب، ملاذ أحمد بتقول التنازل كقوة وحكمة، و بتقول في واحد من الشخصيات بتقول على إنه جلال الدين الرومي يقول التنازل ليس ضعفا بل هو الاتساع الذي يجعلك تتسع للآخرين دون أن تنكسر. ميخائيل نعيمة بقول أن تتنازل عن حقك الصغير لتربح سلامك الكبير، تلك هي الحكمة التي لا يدركها صغار العقول. وبيقول كمان أحمد، بيقول أحمد الشقري بيقول للتنازل في لحظة الغضب ليس هزيمة بل هو حل النجاة، هو حبل النجاة الذي ينقذ العلاقات من الغرق. شكرا يا ملاذ، تحية طيبة لك، ونحن مبسوطين جدا بهذه الرسالة الختامية وبنحييك. إذا أنت بتتنازل، أنت بتتغير ولا بتتنازل؟ السؤال ده مهم جدا كده في هذا الصباح، ونفكر فيه في رحلتنا، ونفكر فيه مع بعض في مشوار هذا الصباح. أنا قاعد أتغير ولا قاعد أتنازل؟ والموضوع بيحتاج لتفكير عميق جدا على إنه أنا وإنت نقدر نوصل لنقطة في غاية الأهمية. إذا لنا حلقة جديدة بكرة، في حلقة جديدة في موضوع جميل جدا جدا الصباح، أكيد يوم الثلاث، يوم الأربعاء عفوا، أنجي وساردس بكرة في حلقة جديدة، بكرة في موضوع، في موضوع شيق، موضوع جميل، دعوة لكم أنكم تسمعوا. هل أنا بعيش الحقيقة ولا بعيش صورة صنعتها للناس؟ أخذ العنوان ده وفكروا فيهم قبل الحلقة، يعني دي واحدة من الدعوات المهمة. هل أنا بعيش الحقيقة ولا بعيش صورة صنعتها للناس؟ أنت بتعيش الحقيقة، أنا بعيش الحقيقة، ولا دي صورة أنا صنعتها؟

0: أعمال الرسل الأصحاح 25. وبعد وصول فستوس إلى الولاية بثلاثة أيام صعد من قيصرية إلى القدس، فجاء إليه رؤساء الأحبار وقادة اليهود وشكوا بولس له، وطلبوا منه بإلحاح أن يرضيهم فيرسل بولس إلى القدس، لأنهم وضعوا له كمينا ليقتلوه في الطريق. فأجابهم فستوس:
1: بولس محجوز في قيصرية، وأنا راجع إلى هناك حالا، ليأتي معي بعض غادتكم ويقدم الشكوى ضد الرجل هناك إن كان مذنبا.
0: وغضى فستوس عندهم 8 أو 10 أيام، ثم نزل إلى قيصرية، وفي الغد جلس على منصة القضاء وأمر بإحضار بولس قدامه. فلما وصل بولس أحاط به اليهود الذين نزلوا من القدس، وقدموا شكاوى خطيرة كثيرة ضده لم يقدروا أن يثبتوها. فدافع بولس عن نفسه وقال:
2: أنا لم أرتكب أي ذنب ضد عقيدة اليهود ولا ضد بيت الله ولا ضد قيصر.
0: ولكن فستوس كان يريد أن يرضي اليهود، فقال لبولس:
1: هل أنت مستعد أن تذهب إلى القدس فتكون محاكمتك في هذه الشكاوى قدامي هناك؟
0: أجاب بولس:
2: أنا الآن واقف أمام محكمة قيصر حيث يجب أن أحاكم. أنا لم أذنب ضد اليهود في شيء، وأنت تعلم هذا جيد. ولو كنت قد ارتكبت شيئا يستحق الموت ما كنت أهرب من الموت. أما إن كانت هذه التهم التي يوجهها إلي اليهود غير صحيحة، إذن لا يحق لأحد أن يسلمني إليه. أنا رافع قضيتي إلى قيصر.
0: وتشاور فستوس مع معاونه ثم قال:
1: إلى قيصر رفعت قضيتك، فإلى قيصر تذهب.
0: وبعد أيام قليلة جاء الملك أغرباس ومعه برنيس إلى قيصرية ليسلما على فستوس، وأقاما هناك أياما كثيرة. فعرض فستوس على الملك قضية بولس وقال له:
1: يوجد رجل هنا تركه فيليكس مسجونا، ولما ذهبت إلى القدس اشتكى ضده رؤساء الأحبار والشيوخ اليهود وطلبوا أن أحكم عليه. فقلت لهم: إنه ليس من عادة الرومان أن يحكموا على أحد إلا إذا واجه خصومه أولا، وأعطي الفرصة ليدافع عن نفسه ويرد على الشكاوي. فجاءوا معي إلى هنا، وبدون تأخير جلست في الغد على منصة القضاء وأمرت بإحضار الرجل. فلما غام خصومه ليتكلموا لم يذكروا أي تهمة مما كنت أتوقعه، إنما غام بينهم وبينه جدال عن دينهم وعن شخص مات اسمه عيسى، وبولس يقول إنه حي. فحرت كيف أحقق في الأمر، وسألت بولس إن كان على استعداد أن يذهب إلى القدس فتكون محاكمته في هذه الشكاوى هناك، لكنه رفع قضيته إلى جلالة القيصر لينظر فيها. فأمرت بأن يحفظ إلى أن أتمكن من إرساله إلى قيصر.
0: فقال أغرباس لفستوس:
3: أنا نفسي أحب أن أسمع هذا الرجل.
0: فأجاب:
1: غدا تسمعه.
0: وفي الغد جاء أغرباس وبرنيس في موكب فخم، ودخلا قاعة الاستماع يحيط بهما القادة العسكريون وعظماء المدينة، وأمر فستوس بإحضار بولس. فقال فستوس:
1: أيها الملك أغرباس ويا كل الحاضرين معنا هنا، هذا الرجل الذي ترونه شكاه إلي الشعب اليهودي كله في القدس وهنا في قيصرية، وكانوا يصرخون أنه لا يجب أن يبقى حيا. أما أنا فوجدت أنه لم يعمل شيئا يستحق الموت، لكنه رفع قضيته إلى جلالة القيصر، فقررت أن أرسله إلى روما، لكن ليس عندي شيء واضح أكتبه عن موضوعه إلى جلالة القيصر، لذلك أحضرته أمامكم جميعا، وخاصة أمامك أنت أيها الملك أغرباس، حتى إذا نظرنا في قضيته أجد ما أكتبه، لأني أظن أنه من غير المعقول أن أرسل سجينا دون أن أحدد التهم الموجهة ضده.

المستمعين الكرام، أسعد الله مساءكم بكل خير، وأهلا وسهلا في راديو سمر وبثنا ليوم الجمعة. وبإذن الله حنبث لكم برامج روحية واجتماعية متنوعة وبلغات مختلفة، ونرجو أن تنال رضاكم وتكون لفائدتكم. وهسنا خليكم مع برنامج بلغة التجريد، الجنة والنار، هل مهم تسمع عنهم ولا لا؟

يوم الطمع قنت هاجيتو كطمعكم نمرو بسحامة دام للأسر وجميعنا عمال وأكبوتنا عمال زبيت مال فتيت مبال هدف قلمي كم لو كوبه لو لمال وقلمي كم لتكره الله اندي أمرو جمعت بهلتو وصروم الدم بزحف التمال وأكبوت اندي لتنفع بو من الدنيا قيسو كنفسنا نسأل ما القلم من أكبو قل مين شكيو من أفع عند بينا نفسنا نسألته بنا نفسنا نسأل وجبنا ما لا تحزيننا وسيلة تقل شكلنا قل عائلتنا قلنس دي قلنا منا نتصبرو مننا نتصبرو الدام قلنس دي وقلنا راعي ما لا تحزيننا مال قنوسو ربينا عندو ديناهو سبت مال قليتا كريت وأكبوت تكاببوت ربك ميفتيو بردو نتحاجي كا حيسم التنسيتنا قدمتا دقمنا نحلف أو التمثل حتى نقطة لتأسك لتأسككم نتمنى كأسكة نقطة حتى مرت إناس طمع طمعه من قدرت والعال لحالف على الناس اللي اتبحر واتكا وقدام أن بحرق الأفكور من الترق لنجيو دي كابنا لغلوهتو إديه أبل حيبو ولا سيتو إذا كهبنا يتيبولو إذا نسا انكبولو هبنا هبيتيبولو انكبولو تلاتو كتوم إلا سمعوكا انك إدينا إذا نصبات دول بيلو إذا هم مدة وصبتو وفكرو اللي بهالت منا ترك للنجول حزو الدام إذا نصبات قد تتنجيه من ترك قد تفكر حيوت قد تركب من موت ندلي بولو هياب سبت يفته إذي هو أبا مدد كلا لتوقع للدرجات ولا أكيد درجات نايت أمعت أسك إذي هو مدد دلعبي كبسحة مدام إن ريه دي بلا الدنيا في التمال وبولبوم نتملا والعورو وأكبوت مال وكاوبوت مال لفتو مال عندك هوا بوون ده دفنو علبلي الأمره بزحام الله لكن لهم قدام لهم نفسهم قل السؤاله وتجيبهم المال عندك هوا بوون مودو منفعهم اقل ميت اللي تكاوا بالله ميت هدفو منفع وصرهم قدام يلبسوا منه يبلعوا منه سني بلعو سني لبسو أكبوت ليتا وتقرروا من حد جو جيسو ولا لا أكيد درجة نايت أمعت كحيس ما تنسيتنا هقول حكار موسيقى جنا أقولكم تو يتريمو كحيس ما تنسيتنا ملك سليمان دنسح إجل قدام وفي اتمال منا قل لي ريمو وقلت نجو عندما كروم بزعت هاقة ومكرة ودي بقى دمي لبو في اتمال مال أمن قبي لمال لجمع اللو للأكبة قلت نفع بو كم يقدر لحبر كلا قلنا رأي رأيين قلنا يجيس عالبنا التأكوارنا هلو التدوارنا هلو قدام اندر اينا منهم انفهم اللي بس حام قدام هلو مال كاوبوت مبليهو اقلميتو مودبو يلامرو كمال اندن اكبو
حق ركبنا هدو ناكبو قدام قلنا ننفع وقلنا تنفع بو ومال من ربيت للهيبنا ربيت مال للهيب وحيلت للهيب ورزق للهيب كمان ربيك حق وديك اتربيت التنكب ومن ربيت قبي ربيت بدمنك وقت مال للتنكب العور وربي لما لها بيو انت ترسع لما العبد كمال من ايام مسا ما ربه بينيتو كربي ما حقها بيكا لها بيكا تتعبد لهيباي لهياب انت يتعبد لهياب لها بيكا اللي ما لها با لحيلة لها با اقول تحمد وتتتنكب وتقول ما اللي من قيس ما البعد الهيب ما من قيس ما المزي مالك أبدو اللي كفي يكون اللي هي اللي مالي تعبد لبل ملك سليمان مال العبد مال ربي هو قبي كمال الآكب وكابب الدنقوبة حقلان لأر البلان مال لكابب ولا مال اللي قلو كنا عدد من القروش بو كنا عدد مال نوايب وحاب وأطال وإنساب والتبال لكن هتكم حاقلت لنبر يقول مي اللي مال ماليكو اللي مال هتو يملكو لمال ملكوتو لمال ربي هو سبت قبا هتو قبر مال كلمال اقل مشاقعي لقبا ربي قبا ومنبا قبا كمال كمنبا كحقو قبا انت قبر انت وحتى تتنافع بو تحدقو قد قيس وتدنيا لنبر بزحام قدام مال اندبوم مال بزح اندبوم كم حاقل نبره وكم حاقل ميته دي ما حموي للدابو كم نقول لك لهنا جبنا مال مسوى قيس كربي شقاوه لهبو ومن كسلنا الجو مال شقاوه لبل كلام بله لينا مالي تشقاوه اندي قبي مال من باكم يتيدو قبري تقبو هتو قبركم ودو نفعبو هبو منو ونسعو منو لبلنا كملك سليمان شكاو والهبو ومن كسلنا الجو مال انت شكيكم منو شكيكم سدود ارتع منو سدود ارهو منو حقوز ارتع منو عائلتكم نفع منو وتنفع منو وبلعو منو وستو منو ولبسو منو وبيت ودرو ومنابرتكم اسنو سبت ربي قلوت عدام فتيو وكل الدنيا ولا مدير هبيو مدير هبيو نواي هبيو كله دي بحنتي هو دي كربي يقول له كل الهبا يقول له عبد ودي بتنكب مالك مشاكي كانيكو من باكيكو لبلنا ملك سليمان

قبي صلاح ميتا قبي صلاح بارت ربل الحزية قبي وقبي خير وصل القب خير قنس بط ومنا قبي سحتان قنس نجي وربل الحزية بقي نجيس وقني لي قبيتا كرحنا نسأل حنا دي مقبي هلينا قبي صلاح تهلينا ما مقبي بعدت قبي إي صلاح نفسنا نسأل بنا كقل قدام لا لا تحزيو ومهم لا قاب أقلو قبي حق الاسبب كل اللي بعد عباي معنا طلبو قلنا عباي معنا تلتحيبنا قبي حق دول انتلي وكمرة بالحزية دول انجيس هتاتا لعو تلت اتبال يكون بعد عو تيل اتبالي كعباي مكسب قلنا قبي دحن وقبي سلام قلنا ركب قبي صلاح قبي الرب لفتية قلنا اثبت منه ونبي أيوب دي بزمان قدام مصر ربي صلاح وربي صالح قل لبولا قدام وكم صالح الحسب ما قدامته واي النبيلة سألة كل سؤال اللي قلنا بلس اللي برنامج اللي ناي قبي صلاح لقل نسمع بنا وربي كل قدام قبي صلاح قل اثبت للحزي ورا قدام قل هلاكي الحزي ربي كل قدام سلام ودحن لركب وقلت نجي من اكيد ومن قبي اكيد وقبي بدا اتقبي بقالت واتقبي نور قلمزاء الحزي وكسبت اللي ربي تهاجة بقبينا انبياء قل قدام قل اسمعوا سمعوني قبي يتلو وقيل زمي وسفري قل اسقبتو وقل افرحتو وسلام قل ركبتو لبلان سروم قدام لكن حنا قبي صلاحنا مره راكبا محلين اندبيلو ونفسهم لك الشهلو دي بقلي نبي سليمان ملبل أقبوه اللي تقل ود قدام قبي تعفحات لندة مسلوم هتلاكين قبي موت وبداتا دي بدنقوبة تموت لتبزح لبل وأدمي صالحنا قلي بالألبوني ربيتو لصالح الهيبو وقبي ربي لصبت وكما ربي الحزي لقيستو لصالح لركب كنبي داود أبوه قل نبي سليمان ملبل أورو صالح لبو أورو ملك بق كل قدام منا قبي على وطا لبل فقبيه صلاح من ربيته ود قدامه بنوسو صلاح قلب صح يقدر كما رب الحزية قلنا ورب لا تحاقة بهجياهو قل أنبياء الهام لهبا ووحي لهبا هتوم قلو ود قدام يقول لنصحو بقبيه صلاح وقدام سكة قبيه صلاح قلت لاكو بزحم أنبياء لاكا منو بس حلوم أنبياء لا لما تحاقة يقوروتو ولا قبيه صلاح حتيتا لبلت هاجو وكل نبوات من ربي تنيكون نايود قدام شطارته وترجمت يكون كل نبوات من ربي وقل قد لوك القدام قبي صلاح قلت لو ومن قبي بدا قلت نجو لتحبر لكته واللي ناي بديرته مال ربله لو ازي وقت قيره ناي انبيا ناي زمان اجن نتبع وقل نسمع لابن ربله لو لكن يجي ربي يتبلو يتبدي دي ما تنبر مدروه سما بلي وبدي لكن هجاي يتبلى ويتبدل بالربي حتى ما أورو ما حرف وحتى زعت ونقطة يتبدل منها البلان كرب لك ياهو الحفزة قل ديما وصروم قدام هجي رب قل تقاومه وقل قل الحرب والحز اللوم كم سلبيكت مسلمان لتتبس كبيكت ومن لتتبسها لبيكت تصبر لمن حتى يتقبي كل امن هجي ربيته ولا بيكت ود قدامته كود قدام هجي على خالق أيو إقلق لقاوم ألبو سروم قدام هجي ربلت قاومو سبت لنا يوم حالت لأمان سبت تسلوم ولا بس حوقت كل قدام لأمان كبتيبو نفسو قل لقشش لحد ود قدام كنفسنا قل نقشش ألبنا حق النتلي وقعبان قل نتلي بنا وإذا نقل نفتح إقل ربلا لبلو وهلقي ربي والأنبياء ربي لو وبقى نتمرح إقل قبي صلاح نركب ومنابرتنا هدف وطمطم اجل تركب.

حبنا متنسيتنا مرحبا بكم يوم دي بجهنم جنت حاجيتو سات بهلت جهنم أو سات رب العدالية قل شيطان لعسيو وشيطان ملاك العلا لسفر الاتبال لتكبره وهتو زكا العلا قلو وقرمت العلا تقلو وحبن العلا قلو رئيسة ملايكات العلا اندى تكبره أكان رب الحزا وعرشو من العرش ربي أو مطور عرش ربي قليده لفكره وقلو وقلت اللو بعدام لتمردو مسلو ملايكات شواطين لسما يوم وهتو بليس لقبه ورئيسنا يوم اقلوم بحرنا كبريت العدالة وقل إبليس واللوم لملائكة لمسلة مردو وشياطين لقبو وهتو إبليس لقبا ومن حبن ديب زلة لتكرة ومن نعمة ديب عذاب كبا كبرو إلا كي حريان الحرى وقل ساتكم عدالة وقل تلو كل ديب لسات لكم لتكرة لدينا كتاب قدوس وتمعل حكم أو يوم القيامة ربكم الحكم وأروت آدمي من نظر بلا وديو إجلس كي وإجل هرب لي قدر وكل مسر ربكم هلا وكم سلهم لمؤمنين برب الأمنو أروحهم مسر ربي دي فردوسكم جبي وملهيو دائمة مسر ربكم راقبو وهتوم من موت أسك حياتكم جيسو إن ريه لكن إلا مجرمين لقبو وقبينا يلو أبو قبينا ربي ولقبين لكويت لثلو هتوم دي بعذاب دائم دي مدامين كم لتعذبو إن ريه كمن إلا عذاب الله رب تحذيرات لهبا ولا عذاب الله منا إن أدم دمكر والحذر العذاب الله قلي تركبو ود أدم أسكى جبي لتلا ودايا جبي نحن وجبي نجات وجبي خلاص جبي ربي قلت له ومسر ربي ملهيوت قلت هالقلو ومن ربي قلي لتفنتي كلا عبا عذاب فنتيوت من ربكم تو فنتيت من ربي لا أكيدكم تا كم سلوما عذابنا جهنم ولا كبريت لا موت لعبيتكم تاما إن ريه ككل موتكم هلايا حتى موت موتنا يروح ولا كاليت موت موتنا يقرب كلا موتنا يقرب كل أدام لميتة لكن لمؤمن لقبا موتنا يروح إي ميت هتو ديما حيوت مسر ربيت هلاقلو وبربلي الأمن من رب اللي تفنته ولا لعبيت موتة كابليس ولا تلو دي بحر كبريت كم جايسو وكله ده أدام لقب يوم لتلي ومن نقب ربي لتبنق ديما ديب عذاب وإساد ديما ليتطفي ديبا كم لتعذب إقل ديما عملوا ولالي إقل ديما دمين ديب عذاب كم لتكري كل آدمي من العذاب الله إقل لتنجي ربي قبيلة وادقلو كم سلهما ربي إقل وتقدام حريان لها بيو كم الحزة لقبيو إقل الحري ومن الحزة لقبيل إكي تبقى اللي يجيس كم مرادو حريانها بيو كلهم أنبياء لا كاتبو ولا حذروا لا قبيا دحن ولا قبيا خلاص لا قبيا نجات بقي اللي جيس قدام ومن زنبق اللي توبه ومن اكيد اقل العقبل والحريان يا ربك الحي رب لا خلق ايو حريان لسن الحرقلو حريان لنا ايو ولا مسلو بقياس من قبل لكن دنقو بديبو دي بعذابكم لتكريما لحبرانا كيسو المسيح ديقم لدقم مقلنا اوروت اناس غني العلا انتهتون درفعة دي بعذاب ننتو إبراهيم را والعازر دي بحقوفنا إبراهيم ننتو كتلاكا وبيلا وإبراهيم أبويه رحمني والعازر لك دي بيه وهتو بطرفة كبعتو إدي إقل تمتم كبعتو إقل تمتم إقل من عذاب نفس كل ركب وملت كل ركب وأنا عذاب كوي ودي بلهي بتعذب هليكو بيلا فإبراهيم بيليو كل الخيرات نايكا ولا نعم نايكا لتحزي كل دي بالدنيا وديكاهو أزي والعازر دي بالدنيا بلاو بزهرة وامتحان بزهرة وهتوزي بلع وستي ولتمتع وانت تتعذب اللي حكمتو بيلي كلا ديكم الله دي بالدنيا قلي نتقشش كم سلهومة عذابنا الدنيا أو تعبنا الدنيا للتعبي اللي مسلنا كعذاب الدنيا عذابيكو دول مثل عذاب الآخرة دول نجا قرو وكل تحذيرات إبراهيم لوديو وموسى لمسأيو وكلهم أنبياء لمسأو قلوا دا قدام من إلا عذاب الله قل لدحن وقبيرة بقل الحزي ولا قبيرة بالحزي قلوا بقل ليجيس كم سلهما منا قبيرة أكيت ولا أكيت قل لعلوط وشار قل ليزي قل ليدي ومن عذاب قل لتنجا وقل ليريم ومنا قبيرة كويت قل لعلوط تلا مكر ك
كجبينا يسوع المسيح للتبرئ ولا الأبي دي ساتكم للتكرر وجبيا أنبياء للأبي وأنبياء بل الأمن أم أنبياء أمن للبل لجب يوم بقى الإيمان كمبو لرينا كتاب قدوس كبزعم دام أنبياء أمن للبلو أنبياء من إلا سات للحزرو ومن جبيل الكيت ويسوع المسيح ما من الحزرينا وكلهم أنبياء نبل الأمن أنبياء للأمن كجاهم بقى الإيمان كمبوما لحبرنا كتاب قدوس كجبينا يدحن جبي رعتعت وجبي حاملت جبينا يا ربي بلي جيس إسادي ما ليتفقكم تصبروا لرينا كتاب وأدام سروم نمجرمين أو نمذنبين قل قلوا قتل تعذبوا حرج جنة لأتوما للبله لو اللي فكر من أمان لريما فكرته كالعذاب ديما لي لي بطر والإساد ديما لي تكسن كمتا وقل ديما قل أبد كمتا لحبرنا كقل ديما دمين كم نتعذبوا مجرمين دي بالله يتفحرنا كبريت ولا عذاب الله عقلنا ود قدام قل تخيل لاما وقل حسب به ليك قدر عذاب كمتا ما لرينا كم سلهما أبرب للأمنو نعمة عبايكم تصبرون ومهليوت مسر ربي كم راكبو حقوه انبعي هليت وعذابي هلا وألمي هلا كم سعما الدام دميروم لا تقدرا أو قل حساب لي قدرو وباكيت لا تملأو ولاكيتو لسنين حتى لما سلطتم التقابية كيت لا استمرو ولا قابية لدحن ولا أمان من العلوطو كهتو يسوع المسيح قلب من اللي سات اللي نجينا ومن عذاب دي بسليب لموتا قبيلة للجاهلو ساتكم تتصبرهم أبا قبيلة قيسو نعمتكم تتصبرهم ومن اللي هيوت نايوكم ركبو قلديما لارين حبونا ما تنسيت مرحبا بكم دي بنا يوم برنامجنا يوم دي جنة جنة حاجيتو أو فردوس جنة ربي المؤمنين أسمع يوم دي بكتابنا حيوت كتوب لهلا قبيلة بلا تلو وقل العبدو وقل الحبنو قبينا يسوع المسيح بلا قيسو اقلوم جنتكم ودا وأكان ناي نعمت وأكان ناي فرحت وناي سعادتكم تا وتا أكان من الهيوت رب اللي بديبكم تا ما لحبرنا كتاب قدوس كديب كتاب رؤيا للتبهل ديب رؤيا يوحنا لكتبيا بإلهامنا يا ربي لا كان لقفكم مسل وتا عصر كلوت بابكم با وعصر كلي لؤلؤتكم بديبا ولا بلؤلؤة ملت بهلة أحجار كريمة وكل قرمت لبديبة وزجاج شفاف لبديبة وهتاب قدرة رب الشكيت وهتو يسوع المسيح كم عيوت النقبة أفن دي فتح دي بسليب لموتا قل ودع دام قل دحن وهتا لا برهت لبديبة وبرهت نايو وبنور نايو لتبريه برهت نايا حد لعلابة وهتو العيوت اللي اقلا نوركم تو وبرهانكم تو وبرهتكم تو لارين وابوابا دي مليت الدبا عملو لالي فتحد لقبات قدوس لي قباشي رسوح لقبا ونجيس لقبا إلى اتيا كم سلهوما حساي وبعل حسات وبعل زنب سميتو كتاب حياة لي هليت لي لاتيا وهتا ابا حياتنا يا عيوت بهلات يسوع المسيح وبلات حيا وبلات انور كم تاما انري وهتا كم سل بلور لقبات وعرشنا ربي لبديبا وديبا للأتوم اللي هيوتنا يا ربكم راكبو ومسلكم نبرو لحبرنا وسمارنا يا وبركاتنا يا وخيراتنا يا حد لألبا كم سلوما فحات حد لألبا وقن لألبا كم بديبا ونور حد لألبو نورنا يسوع المسيح ناعيوتنا يا ربي اقل ديما كم لبره ديبا لرينا كتاب رؤية وإلا جنة وفردوس أبرهتنا يا رب لتبرره كل خيرات لبديبة حد لألبا خيرات وقن لألبا نعمات لبديبة وقن لألبا نعمات لبديبة هتا بقدرتنا يا ربي لقبات ولا شكيت ومزنب ليك الربا وكديب سميتو ديب كتاب حيوت ليه الليل اقل لقبينا يا ربي قبينا سلاح كلا للحرو ومن قبي اكيد لألبا وترب لتوبو اقلوم كم وديا انري وحنا وانتم لقن نركب قبينا حيوت وقبينا سلاح قنت ليه قبينا ربي ومن قبي أكيد قلنا لوط ومن زنبنا قلنا توبه ومن إلا إساءة الله ومن إساءة ندع لوطنا قل فردوس قلنا ركب بقى بيا دحن ولا قبي نجات قلنا يجيس ومن قبي أكيد قلنا لوط ورحنا قلنا سأل تعي قبي حلينا قبي الأسك إساءة ندي ملا قبي الأسك فردوس وسك نعمات لتندي إلا نعمات رب الحبيناتا
وبكل آدمي الحزية نحزينا تب كتاب حيوت قلت الكتاب أسمعنا وأنا جات قل نركب ومن اللي هو تربق نركب كدي من اللي هو تدي ما قل نمبر كم سلهما منا قبيلة كويت وقبيل شيطان عند علواتنا من عذاب أسك سلام وسك فرحة وسك نجاة قلني قيس ورب لا دالايا قصور وروشانات وكل برهت وكل سنيت حقلنا ود قدام ليلة خيلا ولي وصفة كقدام ليلة يا ولي سمعيا وفكروما قلت مزاليد قدر نعمتكم تا انري كربي قبيلة اللي تبعت لك با وأنس لك با عبي لك با ونوش لك با أسمايو وقبايلو ودولو دي بالدنيا ندي لرئي لبو لرئي كلا لبو تقبي رب الهلا وقبي ربي وقبي سرح دي بلا كايد وبلا قيس الركب وكل سني ومليوتنا ربي من اللي على كل الركب كمتو انري ومن اللي قبي الاروت لبديل ريناها اسات وكبريد دي بكم لتكري انري ولا فردوس أكان قدوست كمتا ولا كان الله بعل ذنب وبعل حسد وبعل ظلم كم يقربا وتا تقبي لك قدس لقيس وقبي صالح صالح لقبا وقدوس لقبا اقلو لادالة يا ربي بقدرة توتا كلا عبيت سنيت آدم لركبا من اللي هوتنا يا ربيتا كسميتو تكتب بحيوتا تتكتب لقبي صالح لتليتو وهتو من اللي هوت ديما مصر ربي كم ركب انريه تحبونا ما تنسيتنا فردوس قلن حزي كم سلهوما من كل والعال من اللي هوتنا يا ربي اقلن حزي واجبنا كلا عبيت قيمة لبا من اللي هوتنا مصر ربي اقل تقبل ومسلو قلن الصالح ومن زنبنا قلن توبي وإلي رب الأدى لها قلن نعمت قلن تكبت كات ربي كبتوت اللي بل اندي كشو قوي اللي بل قلن شكاق لليت اندي قبي قلن تكبتا كهي تهياب كياب مجانيتا بس للتحزي من انا إيمان ليتا وابقى بي ناسلح اقن يقيس كحبونا ما تنسيتنا لان سمعت قامات اتمعال قلنا والله وهتا اقلنا سلام نايديما وفردوس نايديما ونعمت نايديما ملهيوت ناي ربي يقديما مسلوق النمبر كلا قبي الله قبي ناي صلاح سك فردوس لتندي وسك ملهيوت ناي تندي ملهيوت ناي ربي لتندي اقلا قلنت ليه وحياتنا كلها ترب لتنكبت وملهيوتو قن حزب كل لبنا وجبنا حبونا ما تنسيت برامج قبي صلاح لا تنسوا كلكم بلا سمعوا نفعا والوقام انتم عندنا نتمنى برامج قبي صلاح اسئلتكم قل بلس ومسلكم فكركم ولا تحسوبوا ولا ترقوا وترأي من بكم رأيكم قل تحبونا واسئلتكم قل بلس فرحتنا تكبتة اسئلتكم كبسئلتكم وبرأيكم لبرامجكم قل تقملوا نتفانيكم ورأي من بكم التو وسألاتكم نصبر ولا سمعوا من التل برامج اللي كله ديب منابرتنا لسده وقل منابرتنا معنات وحدف قل هالقل لسده وكل اللي نوديو القبي صلاح لينا من يفعلنا اندي بينا قل نسأل لسده لنبيلو كل نجامع ديبوتو سبت اللي اندى سمعكم مثل قواريكم وملهيامكم وعائلاتكم قلت تحاولوا ومثلهم قلت ناقوشوا وسئلاتكم مثل قلت ناقشوا نات حضركم كم سلهما بحزيكم وقبي بتلفون لقباء وبإيميل لقباء بدفنات أقبوي سألاتكم قلنا بلس دولي عمحنا.

0: المستمعين الكرام، دي كانت نهاية برامجنا بلغة التيجراي. نتمنى أن تكون نالت رضاكم، ولو عندكم أي استفسارات ممكن تتواصلوا معانا وترسلونا على رقم التليفون ده 0-35-79-76-55-35-9، وبالتليفون ده ممكن تستخدموا الفايبر والواتساب أو على الإيميل ده mail@radiosamar.com. وبنذكركم كمان نحن معكم بلغة التجريات كل يوم الخميس والجمعة والسبت والأحد من الساعة 7:30 لغاية الساعة 8 مساء. وهسه نخليكم مع برنامج بلغة الفور. الحلقة دي بتتكلم عن عيد الفطير. الحلقة دي بتتكلم عن عيد الفطير لبني إسرائيل بعد العبور، والموضوع ده مهم إنك تعرف عن عيد الفصح أو بتعرف عن عيد الفطير.
1: بايلا برنا
2: ايه كاين
1: ايه
2: اي بندل دوم كان
1: كيري كان بامبا
2: كيري كان
1: دولا اي كام يا بر
2: دولا دوم جي
1: كنني تولا غلاغي
2: دوم جي
1: ايه بات تين سوادي كان نسكاي دي بي
2: ايه بات
1: نما سوزون تولا اي تي دوم نكان نسكاي داين غورن دارالي
2: ايه
1: نما دو كويل الان اتيس ال دي ديكل نادو دين كيتو اتي نما كويا روسين ال دي كيرسينو ا روسين ال دي لي نما كويا ان دي لي تير كيرسينو لا ماندينغ ازكي كاين روسين ال دي لا كريوا نما دو كويل الان اني اتي بورزاني نكو دونغ باني
2: دومي كان كل جام كوا دونغ كاني الان كيلو بولين روك ديلو كبي ن دين ال دين سي بابون ناس كيكين دينا باني الان كيكين تبونكو
3: اي برا كا كلمه سونغا سي موي كلمه سي ميزور باس اسان كان اوركوا كان الان كل كامي الكي دان غورن دار لكيرسين نكاول الان اوركوا كيلو تولن كارغي اسان كان الان تول لكل كامي اسان قال برو تبونكو لكاغول
1: اين بتولين كو اس دونغ الان تون تراس باني اين لما دو غسكاي تير غيرينا دين ال دين سي ليانوس قال دوريك دين ال دي فيا ليانما كان كان جين وركري ilole namas giringa namasin tunga intinile ala dumonga kwasi dumo karotiengi ila surule nama durfoy ila un dodik na baslehem walagal judia kwale kenga nama muabenga kwang borule nyanga ye ke denyangwe naken dowala u alang si soga dinga kongal nama sing duribeto ila dio nama ide ila duosi nama abimale kerin na denyan kwesi nama noame kerin na ken dogolang kona namas inkeini diksi na melon na kerkwansi nama ga sirian na yen nama apri kwa keini na dem baslihem na judian pal keini alba yen muabengan borule kenge na kogul yen nama ide kul nas soga songa kuni ali malik nuame den duo nama wai nuame nama kiken dola kea au insai ken dola kea au dok nama muabe nga kwang yanga kenge den kwe diking yang kwe si nama orfa kerini na kering yang kwe si nama ros kerini rus alba yeng ide kogul nas ayenga weye kuni malawan na sarayon nama wa au dokusi yankwe nama ki yankwe nama den ditin say nas ken na ken dogola keni au le doksu dusinga na ken dogola kea au le doksu dusinga nansi den duole dusinga nas kerker ki lea ye nama ki ken arusa arusang warikera lea ye nama ken arusang warikera na kwe alan diemboru pingi ilain na ye bele dikel ami na imbeleng al diemboru yompi ela alan ken kwasi jegil nama yenga si num ine ide delo ila si nama jundi ala ye dele kenga nama ken arusa au do ken ara keini nina alba yeng dora keini na judia surule kaungetengi nuame namas ken arusa ausi inkwa baungi dobe do den eantong pingi lompi alang dieng ere tulei al bi waying ere banga na doing ere banga na lompi namagi bingasi eri tulei ini alang bi eri bumo alang bike umelbawi dobe do den tong ide ye namas yengasi udonga ami ide yeng namaki urukomele namas yesi en ange ki alan ki inko na in namasiye dangal di namakwel alang in etiri karen kangel jam kwa lia namagal kayinga na do gis dan tomlen dak dikel kam lia namakayinga nasgal duri dangal dipya na namas dan tomlen kam na kayinga

المستمعين الكرام، ودي كانت نهاية برامجنا بلغة الفور، ونتمنى أن تكون نالت رضاكم. ولو عندكم أي استفسارات ممكن تتواصلوا معنا وترسلونا على رقم التليفون ده 0535976555. وبالتليفون ده ممكن تستخدموا الفايبر والواتساب أو على الإيميل ده mail@radiosamar.com. وبنذكركم كمان نحن معاكم بلغة الفور كل يوم من الساعة 8 لغاية الساعة 8:30، وهسه نخليكم مع برنامج باللغة العربية. الله دايرنا نكون كيف. تعالوا نسمع الحلقة الجميلة دي ونعرف مع بعض.

سلام سلام سلام لمتابعين برنامج الحل في إيدك. بعد التحية والاحترام والتقدير، زي كل مرة بنسأل سؤالنا ونشوف نحنا حنقول فيه شنو ورأي ربنا شنو. طيب سؤالنا بيقول نحنا عايزين نكون متميزين كيف، وعايزين طبعنا ما يكون زي طبع باقي الناس، وعايزين كيف نكون مليانين خير ومحبة، وكمان عايزين بالنا يكون طويل مع الناس وما نسهج منهم، وفوق على دكم مبسوطين وما في زول يزعل مننا. تفتكروا كل ده بتقدر تعمله مع نفسك، ولا انت شايفة صعبة؟ وحتى كان عملت واحدة ما بتقدر تعمل التانية. طيب ما تجي نشوف الحل شنو، ونشوف ربنا قلينا نحن نقدر نعمل الكلام ده كيف. خلونا ناخدها خطوة خطوة وسنة سنة، وحنعرف نقول كل الكلام ده. في البداية نقدر نقول انه، ودي الحقيقة، انه الله حب الانسان ودايره وكون على صفاته، وكمان يكون شبهه، وده ما بيحصل إلا لما الروح القدس يسكن فينا. وده بيحصل كيف؟ لما نعرف الروح القدس هو شنو، ونعرف نتواصل معاه، ونعرف نسمع صوته. لما ده يحصل بتجي الخطوة الثانية، نحن بنتملي بالمحبة، وزي ما الكلام ده اتقال في يوحنا الإصحاح 13 والآية 35، ونتيجة العلاقة دي بتكون محبة، بتخلينا نحب بعضنا، بتخلينا يكون في علاقة بتاعة حب، ما علاقة مبنية على أي مصالح، لا، بتكون علاقة مبنية على الحب. مبنية على الحب معناه أنا أعرف أسامح، أنا أعرف أستحمل، أنا أعرف أتعامل. تاني حاجة، نحن دايرين نكون فرحانين ومبسوطين، لأنه الله ما خلق الهم والحزن والتعاسة، لكن روح ربنا الساكن فينا أدانا الفرحة اللي بتخلي حياتنا تكون هادئة. والكلام ده ما كلام ساكن، لأنه في يوحنا الإصحاح العاشر والآية 10 ربنا قال: أتيت لتكن لهم حياة ولتكن لهم أفضل. والفرح هنا ما هو فرح العالم، نحن الفرح اللي بنتكلم عنه هنا ما هو الفرح بتاع العالم، لكن فرح من نوع تاني، فرح بملاك بسلام، بملاك بطمأنينة، فرح ما زايل، فرح بيمشي معاك في كل مراحل حياتك. والكلام ده قالوا لينا بولس لما قال أفرحوا في الرب كل حين، والكلام ده بنلقاه في فيليبي الإصحاح 4 والآية 4، لأنه لو أنت كنت مطمئن وإنت مع ربنا وفرحان وما في قلق وما في خوف، فده معنى الفرح الحقيقي. ونحن قلنا فرحنا ما زي فرح العالم. طيب نحن فرحنا شكله كيف؟ نحن نفرح بشنو؟ أول حاجة نحن بنفرح بالخلاص. خلصنا ده نقدر نشبهه بأنه زيه زي أي مسجون بجريمة خطيرة، مسجون ما كان متخيل أنه يطلعوه براءة، ما متخيل أنه يقول له أطلع سيب السجن. نحن فعلا كنا في غلط، كنا مأسورين، لكن بخلص ربنا لينا نحن طلعنا من السجن. نفس التشبيه، مسجون طلع، فشي طبيعي يكون فرحان، ده بيعادل الفرح بتاع الخلاص ان احنا بنفرح به لما نتملي بروح ربنا. طيب فرحنا تاني بنفرح بشنو؟ بنفرح بالعطايا اللي بديها لنا ربنا. ربنا مدينا عطايا ونحن مفتكرين انها ده شي طبيعي انه تكون حقتنا، مفتكرين انه يكون عندنا أسرة، أب، أم، عم، خال، أهل، مفتكرين انه ده شيء يكون طبيعي حقنا، لا، دي من النعم اللي اداها لنا ربنا. مفتكرين انه الصحه الكويسه ده شيء عادي، لازم اكون انا صحتي كويسه، ما فيني عله، اقدر استحمل، اقدر اتحرك، اقدر اتكلم، اقدر اشوف، لا، ما في حاجه بتخليني اقول ده من حقي، دي نعم ربنا اداني ليها، ودي لازم انا افرح بها واشكر ربنا في كل دقيقه عليها. من الحاجات اللي بتخلينا انه نحن نكون فرحانين العبادة، عبادتنا لربنا. لما نعرف إنه ربنا أدانا روح الفرح، أدانا روح الأمان، أدانا الروح اللي بتحمينا، ما أدانا التعاسة وأدانا الشقة وأدانا المرض، لا لا لا، ما أدانا الحاجات دي. لما ندانا روح الخلاص، لما ندانا عطايا نحن ما بنقدر نقعد نحسبها، ما هي مقصورة في أسرة سعيدة وصحة وشغل، لا، في عطايا كثيرة نحن ما حسبنا وما عارفنا. فنعم ربنا دي بتخلينا نعبد ربنا بطريقة بفرح، زي ما يتقال في المزمور 104 والآية 33،
وفي فرح تاني، فرح العطاء، فرح إنه لما نحن ندي، فرح إنه لما أنا أساعد زول، إنه أحل معه مشاكله أديه. وربنا قال المحطي المسرور يحبه الرب. المحطي ده ممكن يدشنا، ممكن يدينا بس قروش، نحن بنفهمه كده، فاهمين إنه العطاء ممكن يكون بس هو خط يدي كده في جيبي وأطلع وأدي. لا، العطاء ممكن يكون حاجات تانية كتير، ممكن يكون كلمة طيبة، كلمة طيبة تخفف باع عن زول، ممكن يكون خدمة عمل لي زول، ممكن درس تشرحه لي زول، ممكن بسمة تديها لي زول هو حزنان. العطاء ده ممكن يكون خبطة كتف بتقول لي زول أنا معاك. العطاء أشكاله كتيرة وأنواعه كتيرة على حسب الاحتياج. كل مرة نحن بنقول نحن عندنا دور، وربنا عنده دور. ربنا تكلم لنا عن العطاء وربطوا لنا بالسرور، إنك أنت لما تدي أدي ما عشان الناس يقولوا أنت أديت، أنت بتدي وأنت مسرور، والسرور ما بيجي إلا وأنت قلبك راضي، ما بيجي إلا وأنت عقلك مقتنع. لكن لما تدي لمجرد الناس يقولوا أديت، أو يقولوا خلاص ساعدته ولا عملته ولا وقفت مع الناس، ولا زي ما بنشوف أسي عشان تأخذ بيها صورة، ده ما بيبقى عطاء. لكن العطاء اللي بيحبه ربنا، اللي بيكون طالع من القلب، اللي بيكون حقيقي ما فيه أي مصلحة، ده العطاء اللي بيتكلم عنه ربنا. ده العطاء اللي بيدينا الفرح، بيدينا السلام، بيدينا محبة ربنا، وبخلينا نكون عايشين في سلام مع بعض. طيب، من الحاجات اللي دايرين نعيشها في حياتنا، في ناس دايرة تعيش في سلام، لأنه أي مكان فيه حزن وفيه خوف وفيه كآبة ما بيكون فيه سلام. لكن طول ما نحن عايشين في الدنيا وعايزين نفتش على السلام وحياتنا تكون في سلام، في خطوة لازم نعملها، لازم يكون عندنا سلام مع الله. أيوة، لازم يكون عندنا سلام مع الله. في ظل ممكن يزال يقول لي دي نعملها كيف، ونحن محتاجين يكون في سلام بيننا وبين الله، ما احنا بنحب الله وعارفينه وبنعبده والله معانا وبنصلي وبنبعد من كل حاجة غلط. طيب، خلينا نقف في النقطة دي شوية ونتكلم فيها. الله لما خلق الإنسان كان عايش في سلام، في سلام وفي شركة عميقة جدا مع الله. لكن لما حصلت الخطية، السلام ده اتفقد. وعشان نحن نرجع لنقطة السلام، لازم نرجع لحياة التوبة، لازم نتوب عن كل غلط. التوبة معناه انه نحن نقيف، مش انا اقول يا ربنا انا غلطت سامحني، ده ما معنى التوبة. التوبة معناه انه انا اوقف اللي انا بعمل فيه. طيب، عشان يكون عندنا سلام برضو مع الناس، ده لو نحن عايزين سلام مع الله. لكن لو عايزين سلام مع الناس، اول حاجة تعملها اقبل الناس زي ما هم، ما تقعد تصنفهم وما تقعد تاخد كل واحد في مكان، لا لا لا، أقبل الناس زي ما هم بغلطهم بعلاتهم بأشكالهم بألوانهم، عشان علاقتك بهم يكون فيها سلام. والسلام مع نفسك، وده بيجي بيعطوا طريقة، ده بيجي بالتوبة وعمل الخير. والتوبة وعمل الخير بوصلونا إنه نحن يكون عندنا بال طويل، وصدورنا يقدر يستحمل الناس اللي بيغلطوا فينا، وإنه نحن نقدر نساعد الناس المساكين. بكده نقدر نكون حقق لأن إحنا كنا بنحلم به في الأول. يعني أنت لو بقيت فرحان وبالك طويل وعايش في سلام، أكيد حتصل لنقطة تانية، هي إنك حتكون زول لطيف، زول هادي، زول محبوب. لأنه نحن لما يكون بالنا طويل ونكون عايشين في سلام، ونكون بساعد، ونكون عندنا سلام مع الله، سلام مع الناس، سلام مع نفسنا، ده بوصلنا للنقطة الأخيرة، إنه كن نحن في لطف في حياتنا. واللطف ده ربنا طلبه مننا، قال كونوا لطفاء بعضكم نحو بعض، شفوقين متسامحين. اللطف بوصلنا لنقطتين تانيين، نقطة التسامح والغفران. يعني نحن لو بدينا من الأول، حنلقى إنه كل خطوة بتطلعك درجة
للتانية، دي بتوصلك لدي، دي بتوصلك لدي، لحد في الآخر تلقى نفسك إنك إنت حققت كل اللي إنت كنت بتقول عليه في البداية. صعب إنك تكون متسامح، إنك تكون لطيف، إنك تكون بتساعد، عندك سلام، عندك أمان، بتعرف تدي، بتدي عطاء بفرح، فتلقى الحاجات دي كلها مرتبطة مع بعض. وأول المفتاح الأول إن يكون عندك علاقة مع الله، والعلاقة مع ربنا خلينا نذكر بعض، ما هي علاقة أوامر وتنفيذ، ما هي علاقة عقاب، علاقة أب حنون بيوري وبرشد وبرضو بعاقب عشان تأديبه يقومنا، ما عشان يأذينا. عشان كده علاقتنا مع ربنا علاقة بتاعت حب، علاقة بتاعت حنان، ما علاقة مبنية على أي أساس تاني غير كده. عشان ربنا لو عرفنا حب ربنا لينا نحنا بنعرف نحب بعض. بنشكرك يا رب، بنشكرك يا رب لأنك أنت من البداية أدتنا سلام، من البداية لما تخلق الأول خلت في علاقة بينك وبينه، وبعد ما حصل الغلط ما هن عليك يا رب، ما هن عليك إنه نحن نكون بعيدين منك، لكن يا رب أدتنا روحك اللي بتسكن فينا عشان نسمع، عشان نفهم، عشان تغيرنا، عشان تخلينا شبهك يا رب. بنشكرك يا رب إنك إنت داير لنا الأفضل، بنشكرك يا رب إنك إنت بتعلمنا كيف ندي، بنشكرك يا رب إنك بتعلمنا كيف نعيش بفرح، بنشكرك يا رب إنك علمتنا كيف نحن نعبدك يا رب ونحن قلوبنا مليانة بالسلام وبالشكر، لأنك إنت إله محبة، لأنك إنت الإله اللي بتعالج كل حاجة غلط فينا، وما بتعالجها بقسوة لكن بتعالجها بلطف، بتعالجها بدواء شافي. بنشكرك يا رب، بنشكرك يا رب لأنك أنت بتقول على نفسك إنك أنت الطبيب الأعظم اللي بيعرف كل علة فينا، اللي بيعرف المخفي جوا قلوبنا. بنشكرك يا رب لأنك أنت بتقول إنك أنت الراعي الصالح يا رب. بنسلمك عقولنا، بنسلمك قلوبنا، بنسلمك أفكارنا، بنسلمك خطواتنا يا رب، لأن كل حاجة معك بتزيد ما بتنقص يا رب، لأنك أنت الأول وإنت الآخر. بنشكرك يا رب، يا رب بنشكرك، بنشكرك، بنشكرك يا رب لأنك أنت بتدينا حياة وحياة أفضل يا رب، لكل الشكر.

مستمعينا الأفاضل، ودي كانت نهاية برامجنا باللغة العربية. نرجو أن تكونوا استمتعتوا واستفدتوا منه، ولو عندكم أي استفسارات ممكن تتواصلوا معنا على رقم التليفون ده 0035 79 76 56 35 9، وبالرقم ده ممكن تستخدموا الفايبر والواتساب أو على الإيميل ده mail@radiosamar.com mail@radiosamar.com. وبنذكركم كمان أنه نحن معاكم باللغة العربية كل يوم من الساعة 8:30 لحد الساعة 9 مساء، ونتمنى أنه تكونوا استمتعتوا ببرامجنا، ونتقابل بكرة إن شاء الله. مع السلامة.

أقبلك ملك على حياتك بدون روحك، أقبلك بدون الطعنة لجنبك.

سمر، نغمة سلام وصوت إيمان، ندندن ونرنم مع بعض على الهواء. في ساعة سمر بنكون معاكم في رحلة ونبدو كلمة طالعة من القلب. ساعة سمر، نغمة سلام وصوت إيمان، ندندن ونرنم مع بعض على الهواء. في ساعة سمر بنكون معاكم في رحلة ونبدو كلمة طالعة من القلب. ساعة سمر، ترنيمة سياحة صلاة، معاكم هسة على راديو سمر.

بكل الهدوء والترحاب برحب بكل المستمعين بكل الأحباب في كل مكان، وبقول لكم أمسية سعيدة عليكم، أمسية مباركة، يا رب أمسية تكون فيها يعني إنجازات ونجاحات وأخبار جميلة ومفرحة بعد يوم طويل شاق ومتعب. يا رب كلكم تكونوا قيلتوا بخير وبعافية، الناس القاعدة في البيت وكمان لأحبابنا الصغار أطفالنا الجميلين أهلا بكم. إذا أنتوا بتسمعونا يعني حابة كمان أعرف إذا في البيت في يعني طفل صغير بيسمعنا وبيستمتع بالترانيم، بقول له أهلا ومرحب بكم. وكمان حباب الناس اللي فاتح الراديو هسه حاليا، إذا كان في طريقهم وهم راجعين من أشغالهم المختلفة، أو حتى الناس البادين دوام تاني وبيسمعونا، بقول لكم أجمل مساء عليكم، مساء مبارك باسم الرب يسوع. إذا مستمعينا الأعزاء، باقة جميلة من الترانيم الروحية أعددناها لكم في اليوم ده، ونتمنى إنها فعلا يعني تكون سبب بركة ومعونة وسندة في الأمسية دي. تعالوا مع بعض الليلة دعوة من القلب إننا نجتمع كده بروح واحدة بكل خشوع وبكل محبة وإحنا داخلين لمحضر ربنا. أكيد بكل واحد فيكم عنده يعني ترنيمة معينة حابي يسمع، إذا عندك ترنيمة معينة حابي تسمع راسلني وكمان قل لي. ويعني ما أنسى أرحب الناس اللي بتتابعنا عبر الساتلايت، بنقول لكم أهلا ومرحب بكم وحبابكم وإنتوا بتتابعونا، وأمسية سعيدة وجميلة عليكم. معكم أنا إيناس إسماعيل، أكيد حكون معكم في رحلة مدتها 60 دقيقة نبحر فيها في موضوع مختلف وكمان أخبار مختلفة وأيضا ترانيمنا اللي احنا تعودنا إننا نسمعها. تعالوا مع بعض نطلع فاصل نستمع لأولى ترانيمنا ونرجع نواصل، خليكم قريبين ما تمشوا بعيد.

الجاي أجمل. خليك عندك شوية صبر وخليك متوكل على ربنا، لأنه إيده قوية وما بتفكك تقع. ما تزعل كثير على الفات، أنت بس اعترف بالخطأ وعدي واستفيد من الدرس الجاي. والجايات أكثر من الرايحات، الفات مات. قوم وامشي بخطى واثقة متوكل على الله، أكيد حتنجح.

شكرا للمرنم ماركو حسين على الترنيمة دي، يعني كلمات جميلة ورائعة. غالي انت يسوع الغالي، يسوع ملك حياتي، يسوع ملك كياني. يا سلام يا ماركو، بجد دايما الكتابات بتتحفنا ودايما الألحان قاعد تزبينا وبتخلينا فعلا ندخل في محضر الله، ودي ترنيمة موفقة فعلا احنا نبدأ بيها رحلتنا الليلة. ولسه عندنا ترانيم جميلة ورائعة جدا جدا اخترنا لك عزيزي المستمع وعزيزتي المستمعة، ودعوة لك انك تكون قاعد معانا لحد نهاية رحلتنا. اذا تعالوا كمان نستمع لي الترنيمة الثانية، واكيد حنرجع نواصل برنامجنا، ما تمشوا بعيد، خليكم قريبين، ودي دعوة للجميع.

كلمات جميلة ورائعة جدا جدا يعني قدمها المرنم عبد الله كوش بألحان بجد سودانية أصيلة، ويعني واحدة من الأبيات المكتوبة بيقول: أمسك طريق الله العديل سكة بتوديك السماء، تتهنى بكنز النعيم ربك كريم بيحبنا. أكيد لو مسكنا طريق الله العديل النهاية حتكون إحنا أكيد يعني حنتوج بكنز النعيم، حنكون قاعدين معاه في السماويات إلى أبد الدهور. ويعني بوصينا في المسا ده بيقول: أمسك كلامك في المسيح بالحيل ينجيك ويفديك، وانسى للهم الزمان مولاك مستني يلاقيك. أكيد في أمسيتنا دي بنجي كلنا بكل ثقة، لأن وعوده دائما إحنا عارفيننا أمينة، بنجي وعارفين إنه هو مستني يلاقينا، بس لو تحركنا بسرعة وجرينا أكيد حنلقى يدينه مفتوحة لينا. إذن أمسيات جميلة ومباركة لكل زول انضم لنا في اللحظة دي، لكل زول بيسمعنا وبيتابعنا. إذا عايز تواصلنا وتراسلنا، راسلنا على رقم الواتساب 00357976563 59. وأكيد أنا حكون مستنية مشاركاتكم وتفاعلكم معنا في حلقات اليوم. إذا مستمعينا، موضوعنا الماشين نتكلم فيه الليلة عن رسالة أمل. الحياة ما بتمشي على وتيرة واحدة، يوم بتضحك في وشك ويوم كمان بتقفل لك يعني وشها وبتكشر لك أو بتظهر لك أنيابة، ويوم يعني بتختبر صبرك، ومرات بتلقى يعني كده نفسك في قمة الفرح، ومرات بتحس إنه في الطريق يعني قدامك يعني مليان صعوبات وتحديات. في اللحظة دي أكتر حاجة بنكون محتاجين لها ما هي القوة الجسدية عضلات وكده ولا الإمكانيات الكبيرة، وإنما بنكون محتاجين لكلمات ترفع من معنوياتنا ونور صغير يذكرنا إنه الأمل لسه موجود. الأمل أعزائي المستمعين والحاجة اللي بتخلينا نواصل حتى لو كانت الظروف صعبة، هو اللي بيدينا دافع نقوم بعد كل وقعة ونصدق إنه بكرة ممكن يكون أجمل. أكيد حيكون أجمل من اليوم اللي كان عشناه وقبله. رسالتنا الليلة ما عن الأمل الألم، لكن عن الأمل، الأمل اللي بيزرع في القلوب الطمأنينة واللي بيخلينا نؤمن إنه مع كل ضيق أكيد حيكون في راحة وفي فرج. أكيد دي حاجة بتخلينا إحنا فعلا عايشين بالأمل ده. إذن مستمعينا، زي ما أنا وريتكم إن الليلة إحنا ماشيين نتكلم فيه موضوع جميل، يمكن معظمنا فقد الأمل، فقد الشغف في الحياة، فقد الرغبة في حاجات كثيرة، يمكن ما عنده طموحات، ما عنده أحلام، يقول لك يا أخي أنا عايش يومي بس وخلاص، تحدد ما ربنا إيش الأمانته. لا، إحنا الليلة عايزين نجد

تقدر تتواصل معنا طول اليوم على الواتساب والفايبر والتليجرام على رقمنا 0535 79 76 55 35 9.

يا شيخ خزبون، بجد كل مرة بنشكرك فيها بنحس إنه يعني ما قدرنا نوفيك حقك، لكن ربنا يباركك ويوسع تخومك. لحن جميل ورائع وكلمات كمان أروع. بقول في المسيح أنا يعني لي قيمة، ربنا اختارني عنده لي خطة، الأحياء الحياة أحلى بك يا ربي. في المسيح أنا خلاصي بالنعمة، في المسيح أنا حياتي أبدية، ربنا دعاني عنده لي خدمة. في المسيح أنا حياتي بالكلمة، في المسيح أنا سلوكي روحية، ربنا اختارني عنده لي مسحة، أكيد لأنه الكلمة هي اللي بتدي الحياة، وحياتنا بتكون أحلى دائما لما نكون مع المسيح وفي المسيح. إذا مستمعينا أكيد لسه ترانيمنا متواصلة وأكيد حنسمعها، وإذا عندك أي ترنيمة أو عندك أي مشاركة عايز تشاركني بها في الأمسية دي، راسلني على رقم الواتساب اللي دايما أنا بقول لك، ممكن تكتبه عندك 00357976563 5 6 3 5 9. وحباب الناس مرة تانية اللي بتتابعنا على الساتلايت، قبل الفاصل كنا بنتكلم عن رسالة أمل، لكن برضو خلونا نشوف شنو يعني ليه الإنسان بيفقد الأمل. الإنسان بطبيعته عزيزي المستمع وعزيزتي المستمعة مخلوق عنده قدرة كبيرة على التحمل، لكن مرات الظروف بتتراكم عليه لدرجة تخليه يحس إنه يعني ما قادر يكمل. فقدان الأمل غالبا ما بيجي من موقف واحد، لكن من مجموعة تجارب صعبة بتخلي الإنسان يبدأ يشك في قدرته وفي إمكانيته إنه الأمور يعني ممكن تتحسن لقدام. أحيانا الإنسان بيفقد الأمل بسبب يعني كثرة المحاولات بدون نتيجة واضحة. ممكن زول يسعى لتحقيق حلم معين، يجتهد يقدم يعني كل اللي بيقدر عليه، لكن ما بيشوف إنه يعني في أي تغيير. مع مرور الزمن بيبدأ يسأل نفسه، هل أنا ماشي في الطريق الصح؟ هل في فايدة من كل التعب ده؟ وأكيد يعني بجد لحظة بتاعت سرحة كده بعيدة يقعد يقلب في الأمور ويحسبها، وهنا بيبدأ الإحباط يدخل للقلب، ما بس لأنه الزول ضعيف، لكن لأنه طول الانتظار كان مرهق بالنسبة له. وبرضه من الأسباب اللي بتخلينا نفقد الأمل مرات الوقوف عند لحظات يعني كانت بتاعت فشل مرت بحياتنا. مرات الإنسان يعني بتكون عنده تجربة ما نجحت أو قرار أخطأ فيه، فيخلي التجربة دي تكون حكم على مستقبله كله، يقول أنا فشلت مرة معناه ما حنجح المرة الجاية، وينسى إنه الفشل ما هو النهاية لكن ممكن يكون درس في الطريق. المشكلة ما في إننا نقع، لكن المشكلة في إنه الإنسان يصدق إنه ما ممكن يقوم مرة تانية. ومن الأسباب المهمة برضو الخوف من المستقبل. مرات الإنسان ما بيفقد الأمل بسبب الحاضر اللي إحنا عايشين فيه، لكن بسبب التفكير الزايد في الحاجات الممكن تحصل بكرة، يبدأ يتخيل الأسوأ دايما ويعيش يعني الألم قبل ما يحصل، فينسى إنه المستقبل بيد الله، وإنه الإنسان ممكن يعني تحصل له مفاجآت جميلة وكبيرة جدا جدا ما كانت في الحسبان. واحدة من الحاجات برضو اللي بتفقدنا يعني الأمل إنه يعني الخزلان يعني ممكن يخلي الإنسان يفقد الأمل. لما يتوقع الدعم مثلا من زول ممكن يكون قريب منه وما يلقاه، أو يمر بظرف صعب ويحس إنه يعني ما في زول فاهمه، ممكن يشعر إنه شايل يعني الحمل براهو. وفي اللحظة دي الإنسان محتاج يتذكر إنه قيمته ما مرتبطة برأي الناس، وإنما ويعني بقيمته هو أو بمحبته هو لنفسه أولا، وإنه كيف ربنا هو بيقيمه أو قيمته كبيرة في نظر ربنا. أكيد مستمعينا الأعزاء حاجات كثيرة جدا جدا ممكن تخلينا إحنا كمان نفقد الأمل بتاعنا. إذن تعالوا مع بعض كده في فاصل، وأكيد مستني مشاركاتكم برضو، وروني على حسب التجارب اللي أنتوا مريتوا بها كيف فقدت أمل في يعني يوم أو في لحظة من اللحظات أو في مرة من المرات وقدرت تستعيد الأمل ده. إذن تعالوا مع بعض نطلع نستمع في ترنيمة ونرجع نواصل، خليكم قريبين.

لأنك بتهمني وإنت بتهميني، تعالوا نصنع حلول سوا على الهواء. كل زول يقول رأيه، نسمع بعض، نشجع بعض ونتفاكر، نكون سوا فكرة على أمل باكر ونصنع مستقبل بلد بالخير زاخر. خليك معانا على راديو سمر.

حباب طلتكم مستمعينا الأعزاء وحباب الناس اللي جات وانضمت لنا في اللحظة دي، بقول لكم أجمل مساء عليكم وبجدد التحية والترحاب بيكم. إذا مستمعينا وإحنا بنتكلم في موضوعنا عن يعني رسالة أمل، شفنا كيف إنه شنو هو أول حاجة الأمل وكيف إنه الإنسان بيفقد الأمل. شفنا عوامل كثيرة بتخلينا نحن نفقد الأمل، مثلا الخوف أو مرات تجارب متراكمة أو كمان إحنا تكرار المحاولات، وفي نفس الوقت بنحس إننا فشلنا وما في أي فائدة، لكن أكيد في أمل وأكيد الجاي ممكن يكون أحلى وأجمل زي ما حصل بالضبط في كأس العالم. وده كان حديث المؤسم، يعني البطولة يعني اللي كانت في 2026 كانت بطولة مختلفة جدا جدا، يعني في كل حاجة، سواء في عدد المنتخبات أو في الدول المستضيفة أو في حجم المنافسة ذاتها. كأس العالم 2026 يعني كان أول نسخة في التاريخ بتشارك فيها 48 منتخب بدل 32، ويتلعب في 3 دول لأول مرة، وهي الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك. البطولة انطلقت يعني وسط احتفالات ضخمة جدا جدا، واتفتحت الملاعب يعني لاستقبال ملايين المشجعين، يعني الملايين ديل جو من كل أنحاء العالم، وكانت الأجواء مليانة حماس وفرحة وثقافات مختلفة اتجمعت تحت شعار واحد، حب كرة القدم. من أول يوم يعني شفنا مباراة قوية وفيها مفاجآت كثيرة، في منتخبات كبيرة الناس كانت متوقعة تمشي بعيد، لكن ودعت البطولة بدري بدري. وفي المقابل كمان ظهرت منتخبات ما كان عليها ضوء كبير وقدمت مستويات ممتازة جدا جدا، وأثبتت إنه في الكورة ما في حاجة اسمها مستحيل. أكيد النسخة بتاعت 2026 دي كانت مليانة منافسة وإثارة من يعني دور المجموعات والحد الأدوار الإقصائية، ومع تقدم البطولة بدأت المنافسة تضيق، وكل مباراة بقت بتحدد مصير منتخب كامل. شفنا دموع الخسارة وفرحة الفوز، وشفنا لاعبين قدموا كل ما عندهم عشان شنو؟ يرفعوا راية بلادهم. وفي النهاية وصلت أسبانيا والأرجنتين للمباراة النهائية في مواجهة، يعني مواجهة كانت منتظرة من كل يعني عشاق كرة القدم حول العالم. المباراة النهائية كانت قوية جدا جدا، وانتهى الزمن الأصلي بالتعادل بدون أهداف، واستمرت الإثارة لحد الزمن الإضافي، وهناك قدر الأسباني يعني الحائز على الركلة النهائية فيران يسجل هدف الفوز في الدقيقة 106، ويقود منتخبه للانتصار بهدف دون مقابل. وكده بنشوف توجت أسبانيا بطلة لكأس العالم 2026، يعني للمرة الثانية في تاريخها. وكمان يعني اكتفت الأرجنتين بالمركز الثاني بعد مشوار كبير جدا جدا، أما المركز الثالث فكان من نصيب إنجلترا بعد فوزها أكيد على فرنسا. ويعني على المستوى الجوائز الفردية يعني أكيد كان في جوائز كثيرة جدا جدا لأفضل لاعبين وكمان الناس اللي كانت متميزة، ومن هنا بيكون يعني أزل الستار على نسخة ممكن نقول عليها استثنائية من كأس العالم. نسخة يعني حصلت في وقت كان فيه حروب بين دول عظمى طبعا، وفي نفس الوقت كانت أمريكا هي المستضيفة للبطولة دي. أكيد يعني النسخة دي أثبتت إنه كرة القدم ما مجرد لعبة، لكن لغة بتجمع الشعوب، وكمان بتصنع لحظات بتاعت فرح ودموع وذكريات يعني بتفضل محفورة في قلوب الجماهير سنين طويلة جدا جدا. بعد الفاصل حاجة أربط لكم موضوع يعني رسالة أمل مع موضوع كرة القدم وكأس العالم، وكيف كانت منتخبات كثيرة جدا ممكن تكون فقدت الأمل لكن رجعت، وكانوا مشجعين داعمين جدا جدا. إذن تعالوا مستمعينا نطلع فاصل نستمع فيه لترنيمة ونرجع نواصل، خليكم قريبين ما تمشوا بعيد.

مرحب بكم مستمعينا مرة تانية، وأكيد موضوعنا الليلة جميل وشيق جدا جدا، وكمان خاصة لما الموضوع يتعلق بموضوع رياضي، خاصة لما يكون عن كأس العالم بيكون له طابع تاني. إذن عايز أشوف واحدة من الحاجات اللي ممكن تكون فقدت بعض الفرق يعني الأمل في الفوز، يعني واحدة من الحاجات دي التوقعات. أحيانا يعني التوقعات بتكون سلاح ذو حدين، ممكن تكون دافع قوي يخلي الفريق يعني يقدم أفضل ما عنده، وممكن كمان في نفس الوقت يعني يتحول لضغط كبير يخلي اللاعبين يفقدوا الثقة ويفقدوا كمان الأمل. في كأس العالم بعض الفرق يعني بتدخل البطولة وهي محاطة بتوقعات عالية جدا جدا. الجماهير ممكن يعني تتوقع منها الفوز، والإعلام يرشحها للوصول للنهائي، والناس بتتكلم عنها كأنها يعني ضمنة اللقب يعني قبل بداية المباريات. لكن كرة القدم ما يعني بتتلعب بالتوقعات، بتتلعب داخل الملعب بالتركيز والروح والعمل الجماعي. لما تكون التوقعات عزيزي المستمع أكبر من قدرة الفريق على التعامل معها، ممكن يتحول الحلم إلى عبء كبير جدا جدا. اللاعب بدل ما يدخل المباراة وهو مستمتع ومركز يبدأ يفكر يعني أنا هسه لو خسرته الممكن يحصل شنو، الناس حيقولوا شنو، جمهورنا حيعمل شنو، هل تاني حنكون عندنا محبة في قلوب جمهورنا وناسنا؟ وهنا بيبدأ الخوف يأثر على الأداء. الضغط النفسي ممكن يخلي اللاعب يضيع فرصة ممكن تكون سهلة جدا جدا، هداك الهدف قدامه لكن ممكن يضيعه، أو يعني الفريق يعني الكامل يظهر بصورة مختلفة عن مستواه الحقيقة، ونبدأ نقول الفريق الليلة ده ماله ما لعب كويس وما عارف شنو، وإحنا ما عارفين بقدر شنو، ممكن إحنا ذاتنا نكون بنضع ضغط كبير عليهم جدا جدا. لكن الدرس هنا بتجاوز كرة القدم. في حياتنا أحيانا بنخد نفوسنا يعني أو الناس الثانية بنخد لهم توقعات ممكن تكون كبيرة جدا جدا، لكن يعني لما ما يوصلوا لها أكيد كلنا بنحس إنه كأننا نحن فشلنا أو فقدنا الأمل. ننسى إنه الطريق للنجاح ممكن يكون فيه مراحل كبيرة، وإنه التأخر في الوصول للنجاح ده ما معناه إننا ما حنصل لهم. كأس العالم بيعلمنا يعني إنه التوقعات، عفوا عزيزي المستمع، يعني بيعلمنا إنه التوقعات ما يعني ما بتصنع الأبطال وبس، لكن العقلية والإصرار والقدرة على التعامل مع الظروف اللي ممكن تكون محيطة بكل الفريق. الفريق اللي بيخسر مباراة يعني ما معناه إنه خلاص كده انتهى، والإنسان برضو الممكن ما يحقق هدفه في الوقت اللي هو عايزه ما معناته إنه خلاص يعني هو ضاع وانتهى، أو حلمه ضاع وانتهى، أو خلاص يفقد الأمل في كل شيء. لا، الأمل الحقيقي بيكون مرتبط دائما يعني الثقة، ما بيكون مرتبط بالنتائج وبيكون مرتبط بالتوقعات، لكن بيكون كمان عزيزي المستمع مرتبط بحاجة مهمة جدا جدا، بالإيمان بإننا قادرين على المحاولة مرة تانية اثنين وثلاثة، وإنه كل يعني ما يتعسر الدرب أو يكون في صعوبات بتلاقينا بنلقى إنه بتكون في بداية جديدة ممكن تخلينا نرجع أقوى كمان من الأول، وده ممكن نكون شفناه في بعض الفرق اللي حسينا إنهم خلاص انتهوا لكن حسينا إنه دبت فيهم الحياة من أول وجديد. تعالوا نطلع فاصل برضه نستمع للمرنم أيوب الفياض في ترنيمة رائعة وجميلة وكمان معزية.

يا رب اسمع مني، يا رب استجب لي، عشان انا مسكينه وبائسه. احفظ نفسي يا رب عشان انا بعرفك. خلص انت عبدك المتكل عليك. ارحمني يا رب، بصرخ لك كل ايامي. فرح نفسي لاني يا رب ارفع نفسي لك. انت يا رب صالح وغفور وكثير الرحمه للكل اللي بطلبك. اسمع يا رب صلاتي ودعائي، في يوم ضيقتي بدعوك لانك انت حتستجب لي. ما في اله بيشبهك ولا في ايد بتعمل زي اعمالك. امين.

حبابكم مستمعينا، بعد ما استمعنا للترنيمة وتكلمنا في موضوعنا عن الأمل، عايزين نعرف كيف إنه نحن إذا فقدنا الأمل ده ممكن يرجع لنا مرة تانية. أول حاجة عزيزي المستمع وعزيزتي المستمعة، نرجع الأمل لما يعني نؤمن إنه الظروف يعني ما دايمة، مرة كويس ومرة كعب، وده شيء طبيعي جدا جدا. لكن الحقيقة إنه كل مرحلة في الحياة عندها نهاية، زي ما الليل مهما طال في النهاية يعني أكيد حيطلع الصباح. الصعوبات بتمر والأيام ممكن تتغير، وما في حال بيدوم على نفس الحال، لكن خلينا نؤمن إنه الظروف ما دايمة وممكن تتغير. تاني حاجة كمان نرجع الأمل لما نرجع يعني الثقة في نفوسنا. مرات التجارب الصعبة بتخلينا ننسى قدرتنا ونركز بس على أخطائنا، لكن لازم يعني نتذكر إنه الإنسان ما بيتحدد بس باللحظات بتاعت الفشل أو اللحظات اللي هو فشل فيها، لكن كمان بالمحاولات اللي بيعملها وبقدرة أنه يعني بيقدر يقوم ويواصل. كمان في حاجة أنه نحيط نفوسنا بالناس يعني اللي بيدونا طاقة إيجابية. وآخر حاجة كمان نتعلم من الماضي، ويمكن في نقطة أنا نسيتها وأهمها، أنه نقوي علاقتنا بربنا. لما الإنسان يحس أنه في قوة أكبر منه تدبر أموره، وأنه رحمته ويعني واسعة لكل زول، وهي أكبر من أي مشكلة ممكن تلاقي الإنسان في حياته، القلب هنا بيبدأ يطمن. الإيمان بأنه يعني أكيد بعد كل حاجة صعبة أكيد ربنا لا يحصر عليه أمر، بيجي وقت فيه حكمة، بيدي فيه الإنسان قوة، بيدي فيه الإنسان الصبر، وكمان بيديه دافع للاستمرار. إذن أعزائي المستمعين، أكيد دي يعني نقاط مهمة جدا جدا إحنا محتاجين نمشي عليها، خاصة في الأمسية دي. آخر ترنيمة نسمع عليها مع المرنم فيلمان حسن، القس فيلمان حسن، نطلع ونرجع نواصل.

إذن مستمعينا الأعزاء وصلنا إلى ختام حلقتنا الليلة، ولكن عايزة أقول لكم يعني أكيد الأمل يعني مش حاجة مهمة جدا في حياتنا، وخلونا نتذكر إنه من غير الأمل أكيد ما حنحس بالحياة، فعايزين نكون بنستمر نصبر ونؤمن، لأنه بعد كل يعني ليلة زي ما قلنا بيظهر صباح جديد، وأكيد يعني تجربة وفرصة جديدة ممكن تخلينا نتعلم إن نكون نتقرب لربنا، لأنه دائما بنلقى فيه الرجاء. وصلنا بكم معكم لنهاية حلقتنا الليلة، ولحد ما نتلاقى في يوم جديد وحلقة جديدة من برنامج ساعة سمر، اتقبلوا تحياتي أنا إيناس إسماعيل وكمان تحيات الفريق العامل، وإلى جديد اللقاء.

0: ساعة سمر، نغمة سلام وصوت إيمان، ندندن ونرنم مع بعض على الهواء في ساعة سمر. بنكون
1: راديو سمر دايما معك 24 ساعة يوميا وسبعة أيام في الأسبوع على radiosummer.com.
2: لوقا الأصحاح 22. واقترب عيد الفطير المعروف بعيد الفصح، وكان رؤساء الأحبار والفقهاء يبحثون عن طريقة ليقتلوا عيسى، لكنهم كانوا خائفين من الشعب. ودخل الشيطان في يهوذا المدعو القريوطي وهو واحد من الاثني عشر، فذهب إلى رؤساء الأحبار وقادة حرس بيت الله لمناقشة خطة تسليم عيسى لهم، ففرحوا وتعهدوا أن يعطوه بعض المال، فوافق وأخذ يترقب الفرصة المناسبة ليسلمه لهم عندما لا يكون الجمهور موجودا. وجاء يوم الفطير الذي كان من عادتهم أن يذبحوا فيه خروف الفصح، فأرسل عيسى بطرس ويوحنا وقال لهما:
3: اذهبا وجهزا لنا لنأكل عشاء الفصح.
2: فقالا:
4: أين تريد أن نجهزه؟
2: فقال لهما:
3: عندما تدخلان المدينة يقابلكما رجل حامل جرة ماء، اتبعاه إلى الدار التي يدخلها وقولا لرب الدار: المعلم يقول لك، أين الغرفة التي آكل فيها عشاء الفصح مع تلاميذي؟ فيريكما غرفة كبيرة مفروشة في الطابق الأعلى، هناك جهزا.
2: فذهبا ووجدا كل شيء كما قال لهما عيسى وجهزا الفصح. ولما حانت الساعة جلس عيسى ورسله إلى المائدة وقال لهم:
3: اشتقت من قلبي أن آكل هذا الفصح معكم قبل أن أتألم، لأني أؤكد لكم أني لن آكل منه مرة أخرى حتى يتحقق معناه المقصود في مملكة الله.
2: وأخذ كأسا وشكر وقال:
3: خذوا هذه واقتسموها بينكم، لأني أؤكد لكم أني لن أشرب من عصير الكرمة مرة أخرى حتى يقيم الله مملكته.
2: وأخذ عيسى خبزا وشكر الله وقسم وأعطاهم وقال:
3: هذا هو جسمي الذي يعطى من أجلكم، اعملوا هذا تذكارا لي.
2: وبنفس الطريقة أخذ الكأس بعد العشاء وقال:
3: هذه الكأس هي العهد الجديد، يعمله الله معكم بدم الذي يسفك من أجلكم، لكن انتبهوا، الذي يخونني موجود معي على المائدة، الذي صار بشرا سيموت كما هو مقرر، لكن الويل لذلك الرجل الذي يخونه.
2: فأخذ التلاميذ يتساءلون فيما بينهم: من منا هو الذي سيعمل هذا؟ وحدث جدال أيضا بينهم بشأن من فيهم هو أعظم واحد. فقال لهم عيسى:
3: ملوك الشعوب يتسيدون عليهم، وأصحاب السلطة عندهم يعطونهم لغب المحسن، أما أنتم فلا يجب أن يحدث هذا معكم، بل أعظم واحد فيكم يجب أن يكون كأصغر واحد، والرئيس يجب أن يكون كالخادم، لأن من أعظم؟ هل الذي يجلس إلى المائدة أم الذي يخدمه؟ طبعا الذي يجلس إلى المائدة، ولكني أنا بينكم كالذي يخدمه. وأنتم الذين وقفتم معي في محني، سأعطيكم السلطة لتملكوا كما أعطاني أبي السلطة لأملك، لكي تأكلوا وتشربوا على مائدتي في مملكتي، وتجلسوا على عروش لتحاسب قبائل إسرائيل الاثنتي عشرة. يا سمعان يا سمعان، طلب الشيطان أن يمتحنكم كما يغربل الفلاح القمح، لكني دعوت الله من أجلك يا سمعان لكي لا يفشل إيمانك، فمتى رجعت إلي يجب أن تقوي إخوتك.
2: فقال:
5: يا سيدي، أنا مستعد أن أذهب معك إلى السجن وإلى الموت.
2: فأجاب:
3: يا بطرس، قبل أن يصيح الديك اليوم تنكر ثلاث مرات أنك تعرفني.
2: وقال لهم:
3: لما أرسلتكم بلا محفظة ولا مزود ولا حذاء، هل احتجتم إلى شيء؟
2: قالوا:
4: لا.
2: فقال لهم:
3: أما الآن فمن عنده محفظة فليأخذها، ومن عنده مزود فليأخذه، ومن ليس معه سيف فيجب أن يبيع ثوبه ويشتري سيفا. أؤكد لكم، يجب أن يتم في قول الكتاب: حسب مع الأشرار، لأن ما يقوله الكتاب عني سيتم.
2: فقال التلاميذ:
5: انظر يا سيد، هنا سيفان.
2: فقال لهم:
3: كفاكم.
2: وخرج وذهب كعادته إلى جبل الزيتون وتبعه تلاميذه. ولما وصل إلى المكان قال لهم:
3: صلوا لئلا تقعوا في محنة.
2: ثم ابتعد عنهم قليلا وركع وصلى وقال:
3: يا أبي، إن كنت تريد أبعد عني هذه الكأس، لكن لتكن إرادتك أنت لا إرادتي أنا.
2: وظهر له ملاك من السماء يقويه، وكان في صراع شديد، فأخذ يصلي بحرارة أكثر، وصار عرقه مثل نقط دم نازلة على الأرض. فلما قام من الصلاة ورجع إلى التلاميذ وجدهم نائمين من الحزن، فقال لهم:
3: لماذا أنتم نائمون؟ قوموا وصلوا لئلا تقعوا في محنة.
2: وبينما هو يتكلم جاءت عصابة يقودها المدعو يهوذا القريوطي الذي هو واحد من الاثني عشر، واقترب من عيسى ليقبله. فقال له عيسى:
3: يا يهوذا، هل بقبلة تخون الذي صار بشرا؟
2: فلما رأى أتباع عيسى ما سيحدث قالوا:
5: هل نضرب بالسيف يا مولانا؟
2: وضرب واحد منهم عبد رئيس الأحبار فقطع أذنه اليمنى. فقال عيسى:
3: كف عن هذا.
2: ولمس أذن الرجل وشفاه. ثم قال عيسى لرؤساء الأحبار وقادة حرس بيت الله والشيوخ الذين جاءوا عليه:
3: هل أنا لص حتى خرجتم علي بسيوف وعصي؟ كنت معكم في بيت الله كل يوم فلم تقبضوا علي. هذه هي ساعتكم حيث يتسلط الظلام.
2: فقبضوا عليه وساقوه وأحضروه إلى دار رئيس الأحبار، وتبعه بطرس من بعيد. فلما أشعلوا نارا في وسط الساحة وجلسوا معا، جلس بطرس بينهم، فرأته خادمة من خلال ضوء النار وهو جالس، فتفرست فيه وقالت:
6: هذا الرجل أيضا كان مع عيسى.
2: لكنه أنكر وقال:
5: يا امرأة، أنا لا أعرفه.
2: وبعد قليل رآه واحد آخر وقال:
7: وأنت أيضا واحد منهم.
2: لكن بطرس قال:
5: كلا يا رجل.
2: وبعد حوالي ساعة أصر واحد آخر وقال:
8: بالتأكيد هذا الرجل أيضا كان مع عيسى لأنه جليلي.
2: لكن بطرس قال:
5: يا رجل، أنا لا أعرف ما تقول.
2: وبينما هو ما زال يتكلم صاح الديكو. فالتفت عيسى ونظر إلى بطرس، فتذكر بطرس كلام عيسى وكيف أنه قال له:
3: قبل أن يصيح الديك اليوم تنكرني ثلاث مرات.
2: فخرج وبكى بحرقة. والرجال الذين كانوا يحرسون عيسى كانوا يهزؤون به ويضربونه ويقطون وجهه ويقولون له:
9: تنبأ، من ضربك؟
2: ووجهوا إليه شتائم أخرى كثيرة. ولما طلع النهار اجتمع مجلس شيوخ الشعب وهم رؤساء الأحبار والفقهاء، وساقوا عيسى إلى مجلسهم الأعلى وقالوا:
10: إن كنت أنت هو المسيح فقل لنا.
2: أجابهم:
3: إن قلت لكم لا تصدقون، وإن سألتكم لا تجيبون، لكن من الآن يجلس الذي صار بشرا عن يمين الله القدير.
2: فقالوا كلهم:
10: هل أنت إذن ابن الله؟
2: أجاب:
3: قلتم الصواب.
2: فقالوا:
10: لماذا نحتاج إلى شهادة أكثر؟ نحن سمعناها من فمه هو.

0: العبرانيين الأصحاح السادس. إذن يجب أن نتقدم إلى النضج ونترك ورائنا الدروس الأولية التي تعلمناها عن المسيح، فلا نعود إلى الكلام عن التوبة من الأعمال التي تؤدي إلى الموت والإيمان بالله وشعائر التقطيس ووضع الأيدي وقيامة الموتى وعقاب الآخرة، لا، بل نتقدم إلى النضج وذلك بإذن الله. أما الذين جاءوا إلى النور وذاقوا عطية السماء ونالوا نصيبا من الروح القدوس وذاقوا حلاوة كلمة الله ومعجزات الحياة الجديدة ثم ارتدوا، لا يمكن إرجاعهم إلى التوبة مرة أخرى، لأنهم هم أنفسهم يصلبون ابن الله مرة ثانية ويهزؤون به علنا. فالأرض التي تشرب المطر الذي ينزل عليها من وقت لآخر وتنتج محصولا نافعا لمن يفلحها يباركها الله، أما إن كانت تنبت شوكا وعليقا فهي عديمة القيمة وتستحق اللعنة ويكون مصيرها الحرقى. ومع أننا نقول هذا أيها الأحباء، لكننا متأكدون أنكم في حالة أفضل وأنكم سائرون في طريق النجاة، لأن الله ليس بظالم حتى ينسى عملكم ولا محبتكم له التي ظهرت في أنكم خدمتم المؤمنين ولا تزالون تخدمونهم. ورغبتنا الشديدة هي أن كل واحد منكم يظهر نفس الحماس ويتمسك بالرجاء إلى النهاية. لا تكونوا كسالى، بل اغتدوا بالذين يحصلون على مواعيد الله بالإيمان والصبر. فلما وعد الله إبراهيم أقسم بنفسه، لأنه لا يوجد أعظم منه يقسم به، فقال لإبراهيم:
1: سأباركك وأعطيك نسلا كثيرا.
0: لذلك انتظر إبراهيم بصبر حتى نال الوعد. فالواقع أن الناس يقسمون بمن هو أعظم منهم، والغسم يؤكد كلامهم لإنهاء الخلاف بينهم. وكذلك لما أراد الله أن يؤكد للذين ينالون الوعد أن قراره لن يتغير أبدا، أثبته لهم بغسم. فعن طريق أمرين لا يتغيران ولا يمكن لله أن يكذب فيهما، أي الوعد والقسم، أراد أن نتشجع جدا نحن الذين لجأنا إليه لنتمسك بالرجاء المقدم لنا. هذا الرجاء هو مرساة ثابتة ومأمونة تستقر عليها نفوسنا، وهو يدخل وراء الستارة إلى المقدس الداخلي، حيث دخل عيسى قبلنا نيابة عنا وصار الحبر الأعلى للأبد مثل الملك الصادق.

ترتفي الدرب ساعة حمومة وشدة الحرب، وقت الوهن وضعف القلب، مديت إيديك شان تسندني، وفي شدة الحموم جيت تعزيني، لما الحزن ملا حياتي فرحتني. ما انت بس ربي الفريد، أعظم رفيق، أنا كيف أكون من غيرك؟ انت كيف أكون؟

0: يوحنا. يوحنا الأصحاح الأول. في الأصل كان الكلمة، وكان الكلمة عند الله، والكلمة هو ذات الإله، فإنه كان في الأصل عند الله. بواسطته خلق الله كل شيء، وبغيره لم يخلق شيء. فيه الحياة، وحياته هي النور الذي يهدي الناس، والنور يشرق في ظلام هذه الدنيا، والظلام لم يقدر أن يطفئه. كان رجل مرسل من الله اسمه يحيى، جاء بقصد الشهادة ليشهد للنور لكي يؤمن الكل بواسطته. لم يكن هو النور، بل جاء ليشهد للنور، فالنور الحقيقي الذي ينير كل إنسان كان آتيا إلى العالم، وأتى إلى العالم. ومع أنه صانع العالم، لكن أهل العالم لم يعرفوه. جاء إلى شعبه، لكن شعبه لم يقبله. أما الذين قبلوه، أي الذين آمنوا باسمه، فأعطاهم الحق في أن يصيروا أبناء الله، لا لأنهم ولدوا من بشر، ولا بقرار بشري، ولا عن رغبة إنسان، بل من الله. والكلمة صار بشرا وعاش بيننا، ورأينا جلاله، الجلال الذي له باعتبار أنه الابن الوحيد للآب، وهو مملوء بالنعمة والحق. شهد له يحيى فهتف:
1: هذا هو الذي قلت عنه يجيء بعدي ويكون أعظم مني، لأنه موجود قبلي.
0: ونحن كلنا نلنا من قنا نعمته بركة بعد بركة، لأن الشريعة أعطيت بواسطة موسى، أما النعمة والحق فقد جاءا بواسطة عيسى المسيح. لا أحد رأى الله أبدا، لكن الابن الوحيد الذي بجوار الآب هو أخبر عنه. وإن القادة الذين في القدس بعثوا بعض الأحبار واللاويين إلى يحيى ليسألوه:
2: من أنت؟
0: فكانت هذه شهادته، وأعلنها بوضوح ولم ينكر، بل قال:
1: أنا لست المسيح.
0: فسألوه:
2: إذن ماذا؟ هل أنت إلياس؟
0: أجاب:
1: لا.
0: فقالوا:
2: هل أنت النبي؟
0: أجاب:
1: لا.
0: فقالوا له:
2: من أنت؟ يجب أن نقدم جوابا للذين أرسلونا، ماذا تقول عن نفسك؟
0: فقال:
1: أنا كما قال النبي إشعيا: صوت واحد يصرخ في الصحراء، أجعلوا طريق ربنا مستقيمة.
0: وكان بين المبعوثين بعض الفريسيين، فسألوه:
3: إن كنت لا المسيح ولا إلياس ولا النبي، إذن لماذا تغطس؟
0: أجابهم يحيى:
1: أنا أغطس في الماء، لكن موجود بينكم من لا تعرفونه هو الذي يجيء بعدي، وأنا لا أستحق أن أحل رباط حذائه.
0: جرى هذا في قرية بيت عنيا التي في شرق نهر الأردن، حيث كان يحيى يغطس الناس في الماء. وفي القدي رأى يحيى عيسى مقبلا إليه، فقال:
1: انظروا، هذا هو حمل الفداء الذي أرسله الله ليرفع خطيئة الناس. هذا هو الذي تحدثت عنه لما قلت يجيء بعدي واحد هو أعظم مني، لأنه موجود من قبلي، وأنا نفسي لم أكن أعرفه، لكني جئت لأغطس في الماء لكي يظهر هو لبني إسرائيل.
0: وشهد يحيى وقال:
1: رأيت الروح ينزل من السماء كحمامة ويستقر عليه، وأنا لم أكن أعرفه، لكن الذي أرسلني لأغطس في الماء قال لي: الذي ترى الروح ينزل ويستقر عليه هو الذي يغطس في الروح القدوس. فأنا رأيت هذا بنفسي، لهذا أشهد أنه هو ابن الله.
0: وفي القدي كان يحيى هناك مرة أخرى واقفا مع اثنين من تلاميذه، ورأى عيسى سائرا فقال:
1: انظروا، هذا هو حمل الفداء الذي أرسله الله.
0: فسمع التلميذان كلامه فتبعا عيسى. والتفت عيسى فرآهما يتبعانه فسألهما:
4: ماذا تريدان؟
0: فقالا:
5: يا معلم، أين تقيم؟
0: أجاب:
4: تعاليا وانظرا.
0: فذهبا ونظرا أين كان يقيم، وكانت الساعة حوالي الرابعة بعد الظهر، وبقيا معه ذلك اليوم. وكان أندراوس أخو سمعان بطرس هو أحد التلميذين اللذين سمعا ما قاله يحيى وتبعا عيسى. وفي الحال راح أندراوس ووجد أخاه سمعان وقال له:
5: وجدنا المسيح.
0: وأخذه إلى عيسى. فنظر عيسى إلى سمعان وقال:
4: أنت سمعان ابن يوحنا، ولكني سأدعوك صفا،
0: أي بطرس. وفي الغد نوى عيسى أن يذهب إلى الجليل، فوجد فيليب فقال له:
4: اتبعني.
0: وكان فيليب من بيت صيدا مثل أندراوس وبطرس. وفيليب وجد نسانئيل فقال له:
6: وجدنا الذي ذكره موسى في التوراة، وذكره أيضا الأنبياء، عيسى بن يوسف الذي من الناصرة.
0: فقال نسانئيل:
7: من الناصرة؟ هل يأتي من الناصرة شيء صالح؟
0: فقال له فيليب:
6: تعال وانظر.
0: ورأى عيسى نسانئيل قادما إليه فقال:
4: هذا من بني إسرائيل، أصيل لا غش فيه.
0: فقال له نسانئيل:
6: كيف عرفتني؟
0: أجاب عيسى:
4: رأيتك وأنت تحت شجرة التين قبل ما ناداك فيليب.
0: فقال نسانئيل:
7: يا معلم، أنت ابن الله، أنت الملك الذي ينتظره هذا الشعب.
0: قال له عيسى:
4: هل آمنت لأني قلت لك رأيتك وأنت تحت شجرة التين؟ سترى أعظم من هذا.
0: ثم قال:
4: أقول لكم الحقيقة، سترون السماء مفتوحة وملائكة الله تصعد وتنزل على الذي صار بشراً.

0: العبرانيين الأصحاح الخامس. كل حبر أعلى يؤخذ من بين الناس ويعين ليكون نائبا عنهم أمام الله، فيقدم لله غرابين وضحايا للتكفير عن ذنوبهم، ولأنه هو نفسه معرض للضعف البشري فيغدر أن يعطف على الجهال والضالين، وبسبب ضعفه كان عليه أن يقدم ضحايا ليكفر عن ذنوبه هو أيضا كما كان يكفر عن ذنوب الناس. ولم يكن أحد يتخذ لنفسه هذه الوظيفة الشريفة، إنما كانت تأتي بدعوة من الله كما حدث مع هارون. كذلك المسيح لم يرفع نفسه ليصير الحبر الأعلى، بل الله هو الذي قال له:
1: أنت ابني، أنا اليوم توجتك ابنا لي.
0: وقال له في مكان آخر:
1: أنت حبر إلى الأبد مثل الملك صادق.
0: والمسيح في أثناء وجوده كإنسان هنا على الأرض قدم صلوات وتضرعات بصراخ شديد ودموع إلى الله القادر أن ينقذه من الموت، فاستجاب له لتقواه. ومع أنه الابن، تعلم الطاعة بواسطة الألم الذي غاساه، وبعدما أكمل عمله أصبح غادرا أن يعطي النجاة الأبدية لكل الذين يطيعونه، لأن الله عينه حبرا أعلى مثل الملك صادق. وعندي كلام كثير يمكن أن أقوله بهذا الشأن، لكن شرحه صعب عليكم لأنكم بلداء في الفهم. كان يجب أن تكونوا الآن معلمين، لكنكم تحتاجون من جديد إلى من يعلمكم المبادئ الأولية لكلام الله. أنتم ما زلتم تحتاجون إلى اللبن الحليبي بدلا من الطعام القوي، فمن يتغذى باللبن الحليبي هو طفل رضيع عديم الخبرة في التعليم القويم. أما الطعام القوي فهو للبالغين الذين حواسهم مدربة بطريقة عملية للتمييز بين الخير والشر.

الرسالة إلى المؤمنين العبرانيين. العبرانيين الأصحاح الأول. في الماضي كلم الله

0: آباءنا بواسطة الأنبياء مرات كثيرة وبطرق متنوعة، ولكنه الآن في هذه الأيام الأخيرة كلمنا بواسطة ابنه الذي جعله مالكا لكل شيء، والذي بواسطته خلق العالمين. فالابن هو ضياء جلال الله والتعبير الصادق عن جوهره، والذي يحفظ كل ما في الكون بكلمته الغديرة. فلما أتم تطهير ذنوب الإنسان جلس عن يمين الجلالة في السماء، فصار الابن أعظم من الملائكة، والاسم الذي أعطاه له الله أعظم من أسمائهم، لأن الله لم يغل لأي واحد من الملائكة:
1: أنت ابني، أنا اليوم توجتك ابنا لي.
0: ولا قال عن أي واحد:
1: أنا أكون له أبا وهو يكون لي ابنا.
0: ولكنه يقدم ابنه البكر إلى العالم ويقول:
1: يجب أن تسجد له كل ملائكة الله.
0: ثم يقول عن الملائكة:
1: صنعت ملائكتك رياحا وخدامك لهيب نار.
0: لكنه يخاطب الابن فيقول:
1: اللهم عرشك ثابت إلى أبد الآبدين، أنت تملك على شعبك بالعدل، أنت تحب الحق وتكره الباطل، لهذا عظمك الله إلهك فوق أصحابك فمسحك بزيت الفرح.
0: ويقول له أيضا:
1: يا رب، أنت في البدء أسست الأرض، والسماوات هي عمل يديك، هي تفنى وأنت تبقى، كلها تبلى كما يبلى الثوب، تطويها كلها كرداء ثم تغيرها كثوب، أما أنت فتدوم ولا تتغير، وسنوك لا تنتهي أبدا.
0: فهل قال الله لأي واحد من الملائكة ما قاله للابن:
1: اجلس عن يميني حتى أضع أعداءك تحت قدميك؟
0: لا، فالملائكة هي أرواح خادمة يرسلها الله لتخدم الذين ينالون النجاة.

تيموتاوس الثانية الأصحاح الثالث. وأريد أن أذكرك بأنه في الأيام الأخيرة تأتي أوقات صعبة، فيكون الناس محبين لأنفسهم، محبين للمال، متكبرين، مقرورين، شتامين، غير مطيعين للوالدين، ناكرين للجميل، فاسدين، بلا شفقة، غير متسامحين، مفترين، متهورين، شرسين، يكرهون الخير، خائنين، طائشين، منتفخين بالكبرياء، يحبون الملذات أكثر من الله، يتمسكون بمظاهر التقوى لكنهم يرفضون قوتها الفعالة. فابتعد عن هؤلاء الناس، إن البعض منهم يندس في العائلات ويفتن نساء ضعيفات مثقلات بالذنوب ومنقادات لكل أنواع الشهوات، يتعلمن دائما لكن لا يمكنهن أن يعرفن الحق أبدا. وكما أن يانيس وينبريس عارضا موسى، كذلك هؤلاء الناس يعارضون الحق. عقولهم فاسدة وهم خير أهل للإيمان، لكنهم لن يتقدموا أكثر لأن قباوتهم ستنكشف بوضوح للجميع، كما انكشفت قباوة يانيس وينبريس. أما أنت فإنك تعرف كل شيء عن عقيدتي وسلوكي وهدفي وإيماني وصبري ومحبتي وثباتي والاضطهادات والآلام التي قابلتها. أنت تعرف كل ما حصل لي في أنطاكيا وإيقونيا والإسترا، كانت اضطهادات رهيبة، لكن المسيح أنقذني منها كلها. فكل من يريد أن يعيش بالتقوى كمؤمن بالمسيح عيسى يضطهده الناس، أما الأشرار والمحتالون فيزيدون شرا، يخدعون غيرهم ويخدعون أنفسهم. أما أنت فاثبت على المبادئ التي تعلمتها وآمنت بها، وتذكر على يد من تعلمت ذلك، فإنك منذ كنت طفلا تعرف كتاب الله الذي يجعلك حكيما لتنال النجاة بالإيمان بالمسيح عيسى. كل الكتاب هو موحى به من الله ونافع لتعليم الحق وتوبيخ الضلال وتصحيح الخطأ والإرشاد إلى الصلاح، ليكون الشخص الذي ينتمي لله مجهزا ومؤهلا ليقوم بكل عمل صالح.

0: العبرانيين الأصحاح الحادي عشر. الإيمان هو أن نثق أن ما نرجوه سيتحقق، وأن نتيقن أن ما لا نراه موجود فعلا. وقد رضي الله عن أسلافنا لإيمانهم. بالإيمان ندرك أن الله خلق العالمين بكلمته، حتى إن ما نراه جاء إلى الوجود من أمور لا ترى. بالإيمان قدم هابيل لله ضحية أفضل من التي قدمها غابيل، وبسبب إيمانه رضي الله عن غرابينه وشهد له أنه صالح، وبإيمانه ما زال يتكلم مع أنه مات. بالإيمان انتقل إدريس إلى الحياة الأخرى دون أن يموت، ولم يوجد على الأرض لأن الله رفعه إليه، وقبل أن يرفع شهد له أنه أرضى الله. وبدون إيمان لا يمكن إرضاء الله، لأن من يتغرب إليه لا بد أن يؤمن بأنه موجود وأنه يكافئ الذين يطلبونه. بالإيمان نوح لما أنذره الله بالطوفان اتعظ، مع أنه لم يكن رأى طوفانا من قبل، وبنى الفلك لينقذ عائلته. وبإيمانه حكم على العالم ونال نصيبا من الصلاح الذي يأتي بالإيمان. بالإيمان إبراهيم لما دعاه الله أن يخرج إلى الأرض التي كان سينالها نصيبا أطاع وخرج، وهو لا يعلم إلى أين هو ذاهب. بالإيمان عاش في الأرض التي وعده الله بها كأنه غريب في بلاد أجنبية، وكان يسكن في الخيام كما فعل أيضا بعد ذلك إسحاق ويعقوب شريكاه في نفس الوعد، لأن إبراهيم كان ينتظر المدينة التي لها أساسات ثابتة التي مهندسها وبانيها هو الله. بالإيمان سارت نفسها نالت القدرة على أن تحبل، ومع أنها كانت قد تعدت السن التي يمكن أن تحبل المرأة فيها، لكنها ولدت ابنا، لأنها آمنت أن الله الذي وعد أمين يفي بوعده. وبذلك ولد شعب كنجوم السماء في الكسرة، وكالرمل الذي على شاطئ البحر فلا يمكن عدهم. وكل هذا من رجل واحد غارب أن يموت. كل هؤلاء ماتوا في الإيمان ولم يحصلوا على الأشياء التي وعدهم الله بها، إنما رؤوها من بعيد وفرحوا بها واعترفوا وقالوا إنهم غرباء وضيوف في هذه الأرض. فالذين يقولون هذا يصهرون بوضوح أنهم يبتغون وطنا، فلو كانوا يفكرون في البلاد التي تركوها لكانوا قد رجعوا إليها، لأن الفرصة كانت موجودة، إنما كانوا مشتاقين إلى وطن أفضل، وطن سمائي. لذلك لا يخجل الله أن يدعى إلههم، فأعد لهم مدينة. بالإيمان إبراهيم لما اختبره الله قدم إسحاق كضحية، فالذي نال الوعد كاد أن يذبح ابنه الوحيد، مع أن الله كان قد قال له
1: عن طريق إسحاق يأتي نسلك الذي يحمل اسمك،
0: فاتكل على أن الله غادر أن يغيم الميت، وبطريقة رمزية فعلا رجع إليه ابنه من الموت. بالإيمان إسحاق بارك يعقوب والعيص بأمور تخص المستقبل. بالإيمان يعقوب قبل موته بارك كل من ابني يوسف، واستند على عصاه وتعبد لله. بالإيمان يوسف لما أوشك أن يموت تحدث عن خروج بني إسرائيل من مصر، وأوصى بأن يأخذوا عظامه معهم. بالإيمان خبأ والدا موسى ابنهما 3 أشهر بعد ولادته، لأنهما رأيا أن الطفل جميل ولم يخافا من أمر الملك. بالإيمان موسى لما كبر رفض أن يعتبره الناس ابن بنت فرعون، وفضل أن يتحمل الذل مع شعب الله على أن يتمتع بلذة الخطيئة التي لا تدوم. واعتبر أن العار الذي يغاسيه من أجل المسيح هو ثروة أعظم من كنوز مصر، لأنه كان يتطلع إلى المكافأة الأبدية. بالإيمان ترك مصر وهو غير خائف من غضب الملك، بل كان ثابت العزم لأنه رأى الله الذي لا يراه أحد. بالإيمان عمل الفصحى ورش الدم على الأبواب، فلم يمس ملاك الموت أي واحد من أبكار شعبه. بالإيمان عبر الشعب في البحر الأحمر كأنه أرض يابسة، لكن لما حاول المصريون أن يعبروا غرقوا. بالإيمان سقطت أسوار أريحة بعدما طاف الشعب حولها 7 أيام. بالإيمان رحاب العاهرة لم تهلك مع الكفرة لأنها رحبت بالجاسوسين. هل أحتاج لمزيد من الأمثلة؟ إن الوقت لا يتسع لأتحدث عن جدعون وباراق وشمشون ويفتاح وداود وصاموئيل والأنبياء الذين بالإيمان غهروا الممالك وعملوا الصلاح ونالوا ما وعدهم الله به. وبالإيمان سدوا أفواه الأسود وأطفأوا لهيب النار المشتعلة ونجوا من القتل بالسيف. وبالإيمان تحول ضعفهم إلى قوة، فصاروا أبطالا في الحرب وهزموا جيوش الغرباء. واسترجعت بعض نسائهم من كانوا قد ماتوا ولكنهم غاموا إلى الحياة، وآخرون احتملوا التعذيب حتى الموت ورفضوا النجاة لكي يقوموا إلى حياة أفضل. وغيرهم غاص الهزء والجلد بل والغيود والسجن، وآخرون رجموا بالحجارة أو نشروا بالمنشار أو قتلوا بالسيف. ثم هناك من تشردوا لابسين جلود غنم وجلود ماعز، وهم محرومون ومتضايقون ومظلومون، ولم يكن هذا العالم يستحقهم، فكانوا مطرودين في صحاري وجبال وفي مغارات وكهوف الأرض. كل هؤلاء رضي الله عنهم لإيمانهم، لكنهم لم يحصلوا على ما وعدهم به، لأن الله دبر لنا شيئا أفضل، وهو أن يبلغوا الكمال في صحبتنا نحن.

0: بودكاست. يعني شنو سمر بودكاست؟ بنناقش فيه شنو؟ هنتكلم عن شنو؟ الأفكار جات من وين لسمر بودكاست؟ سمر بودكاست فكرته جاية منكم والإجابات راجعة عليكم، والفكرة دي هنتونس فيها في حاجات كثيرة جدا، حفشت المواضيع اجتماعية، ثقافية، تاريخية، مواضيع تهم المرأة، مواضيع طبية، الكثير والعديد جدا جدا من المواضيع، وأكثر من اللي ذكرت دي بكثير جوا البرنامج. سمر بودكاست برنامج كبير فيه مواضيع مختلفة، كل موضوع كمان له اسم صغنوني كده جوا البرنامج. إحنا الليلة هنتكلم في موضوع مهم جدا، الموضوع الطبي، وإحنا عندنا في السودان المواضيع الطبية دي مواضيع شائكة جدا. عندنا في السودان الدواليب بقت مليانة حبوب، ودي واحدة من أغاني البنات الشائعة جدا في الفترة الأخيرة، دولابيت ملا حبوب. تعالوا نشوف الدولاب اللي تملا حبوب ده، الحبوب دي شنو، والأمراض المزمنة. أكيد من كلمة دولابيت ملا حبوب معناتها إحنا بنستخدم حبوب كثيرة طول الوقت، وده معناه في أمراض مزمنة عند الشخصية الغنة دولابيت ملا حبوب دي. لكن أنا سعيدة برضو تكون معاي واحدة من الشخصيات الحلوة جدا، يعني خلوني أقول لها هي تعرف نفسها عليكم.
1: أنا دكتورة سالي مجدي، أنا طبيبة خريجة من جامعة خرطوم، وكلنا بنعرف جامعة خرطوم. تحياتي للدكاترة والبروفيسرات الدرسونا، تحياتي لدفعتي، ناس كواسر اشتقت لكم، وأنا مبسوطة إني أنا موجودة عشان أتونس في الحاجات الناس محتاجة ليها. ومبسوطة اني انا برضو معايا الاخت ايفا، ونشوف كده الحديث هياخدنا لوين.
0: تعالوا معانا نخش الحلقة، نخش المعمل. اول حاجة يا دكتورة سالي، طبعا جامعة الخرطوم فيها معمل رائع جدا، تعالوا نخش المعمل، نخش الميكروسكوب قدامنا ونشوف اللي عايزين نفتش ادق التفاصيل، ونشوف تحت المجهر نخط الامراض المزمنة، نشوف فيها شنو الأمراض المزمنة، بنتعامل معاها كيف. هل المرض ممكن يبقى صديقك؟ وبعدين رسلوا لنا إجاباتكم طبعا في الكومنتات، وأسئلتكم واستفساراتكم حول موضوع الأمراض المزمنة وكل المواضيع اللي احنا بنقولها في سمر بودكاست. أكيد نحن بنستقبل أسئلتكم وبنعرضها على المختصين بعد الحلقة، وبرضو يردوا عليها لو نحن في موضوع الحلقة نسينا جزئية صغنونة أو حاجة كنا ما شايفينها تحت الميكروسكوب، بس انت من زاويتك شايفها أكتر، فأرجوك أسألنا وقلينا. تعالوا نخش ونشوف الأمراض المزمنة. دكتورة سالي، الأمراض المزمنة في السودان لها تاريخ يعني من زمان جدا، وكمان أمراض مزمنة، في أمراض حديثة دخلت في الأمراض المزمنة دي، يمكن إحنا يعني كمجتمع ما حاسبينها مع الأمراض المزمنة، ولا أنت رأيك كيف؟
1: الأمراض المزمنة دي يعني واحدة، يعني أول حاجة هي كتب، والوقت ما هيكفينا، لكن زي ما قلت في أمراض شائعة ومن زمان معروفة، وفي حاجات بدأت تدخل علينا جديد، وكلها يعني للأسف يعني هي أمراض بتكمل معانا، ممكن تكمل معانا الحياة كلها. فهما في حل غير إنك أنت تصادقة زي ما أنت قلتي، إنك أنت تعرف مشاكلها وتعرف علاجها ومضاعفاتها، عشان أنت تقدر تعيش أفضل حياة من بدون تعب وبدون مشاكل، وتمارس حياتك كإنسان طبيعي. الأمراض المزمنة كثيرة كثيرة كثيرة، بس الأمراض الشائعة أو المعروفة عندنا السكر، أو مرض السكري، أو مرض البول السكري، دي كلها أسماء لمرض السكر. الضغط العالي، الضغط هو في عالي في واطي، لكن لما نقول أنا، لما أنت تقول عندك ضغط معناه ضغط عالي، مقصود بها الضغط العالي. في أمراض تانية زي الأزمة، زي الغدة، في أمراض زي الروماتويد، الأمراض بتحت المفاصل، في الصدفية، في كمية من الأمراض المزمنة الشائعة في بالذات عندنا كمان في السودان. يعني أنت في أي بيت ما بيخلو يا سكر يا ضغط، لكن هتعرف كيف أنك أنت تعالجه وتحافظ على صحتك وتحافظ على نفسك، بأنه هو ما يسبب لك مضاعفات ومشاكل مع العمر وتتعب منه في الآخر.
0: انت قلت عبارة مع العمر، هل الأمراض المزمنة ممكن تبتدي معانا من الطفولة ولا ليها عمر معين؟ يعني مثلا السكري لما يقول لي زول عنده سكري بيتبادر لذهني انه الشخص ده شخص كبير او مسن.
1: طيب لو اخذنا السكر كمرض مزمن، هو عنده انواع، في سكر النوع الاول، في السكر النوع الثاني، في سكر بيجي مع الحمل، وفي سكر بيجي نتيجة لأمراض لعلاجات مزمنة. فكل واحد عنده قصة. خلينا نركز على السكر النوع الأول والسكر النوع الثاني. السكر النوع الأول ده اللي هو في معظمه بيجي للأطفال وللشباب الصغار اللي هو أقل من 40 سنة، وده بيكمل. يعني السكر أول ما يظهر بيكمل مع الواحد، ما في حاجة. يعني كلمة سكر عرضي هي مش ما موجودة فيه، لكن يعني حاجة نادرة. السكر أول ما الواحد يتشخص بسكر دي حاجة بتستمر معاه لغاية النهاية. السكر بتاع الأطفال ده بيجي اللي هو قلنا قبل 40 سنة، يعني ممكن من 5 سنين 6 سنين، أعمار صغيرة جدا جدا، وشباب 25 سنة 30 سنة يقول لك جاو سكر. السكر طبعا في تعريفه اللي هو السكر، يعني بيكون فيه نسبة جلوكوز عالية في الدم، ده تعريف كلمة سكر، بتسبب البول السكري أو يظهر السكر في البول، ده كلمة سكر. عنده أسباب كثيرة زي ما قلنا، اللي هو اللي بيجي للأطفال عنده سبب، اللي بيجي للناس الكبار عنده سبب. فبالنسبة للأطفال يعني السبب في حاجات بتحصل، البنكرياس اللي هو المسؤول من فرز الانسولين بيقف تماما، ما بيشتغل، ما بيرجع يشتغل، فما بيبقى فيه انسولين، فبيفضل السكر عالي في الدم وبيسبب مشاكل كتير. بيكمل للاسف مع الاطفال، وعلاجه الوحيد الانسولين، ما عنده حل تاني، ما في حاجه اسمها حبوب، ما في تنظيم بينفع معه، هو انسولين، لانه الجسم اساسا ما بيبقى فيه، ما فيش انسولين تماما، ما موجود. بالنسبه للسكر النوع الثاني، الانسولين انتاجه بيقل، فبيبقى نسبه الانسولين ضعيفه، فالعلاج هيبقى اننا ما ناخد، ممكن ناخد انسولين بس كميات محدوده، وممكن ناخد حبوب بطريقه معينه، بالاضافه للمحافظه. المحافظه بتاعت السكر دي نص العلاج،
0: نص العلاج. يعني ما يعني ناخد جدول للاكل، بس صعب جدا يعني الاكل المسلوق والسلطه طول الوقت صراحه، يعني سلطه طول الوقت ومسلوق صعب جدا. احنا تعودنا طبعا ناكل الشيا يا دكتوره، وناكل العصيده وملح التقليه، فيعني بتنصح الناس الحته دي بشنو؟ يعني نقلل من العصيده ولا نكمل في العصيده، ولا احسن العصيده من العيش ولا الرز ولا الحاصل، شنو في الحاجه دي؟
1: طيب السكر الجلوكوز ده بيدخل الجسم من السكر المباشر، الفواكه، النشويات، هي دي الثلاثه حاجات اللي هي بترفع لي السكر. احنا عندنا في المجتمع السوداني اهم حاجه عندنا سكر، السكر الأبيض كمان،
0: وكمان الفواكه. يعني
1: الفواكه، أي عندنا فواكه في السودان، وفي فواكه طبعا ما بتنفع خالص مع ناس السكر، اللي هي زي البلح،
0: ودي أهم حاجة يا دكتورة. طيب احنا يعني كده، يعني واحدة بتقول لو ما متنا من السكر حموت من الجوع.
1: في مثل بيقول الحاجة اللي بتزيد عن حدها بتقلب ضدها. كويس. احنا يعني كدكاترة انا بيبقى حرام علي انا اقول لك يا اخي ما تتناول، ما تاكل بلح. كويس، احنا هناكل بلح، لكن ما هنكتر، يعني ما تزيد، ما تأفور. يعني مثلا كوباية الشاي بدل ما تاكل معاها 5-6 بلحات، بلحتين كفاية. كويس. بعدين زي ما قلت السكر الابيض ده من اخطر الحاجات اللي ترفع السكر في الدم. ناس 3 ملاعق كبيرة في الشاي، ولا 3 كومش بتاعت 6 الشاي، دي بتقتلك،
0: صعبة شديد.
1: لا يعني ده كتير شديد. فإحنا السكر الأبيض ده بيرفع السكر، وبرضو حرام عليه أنا أقولك يا أخي وقفوا ما توقف، لكن ممكن تقلل يعني بدل ما تأخذهم 3 كوبش مليانة نبتدي نقلل، خليها مرة كوبشتين، بعد شوية أرجع كوبشة، بعد شوية ملعقة كبيرة، بعد شوية ملعقة صغيرة، لكن 3 و4 ملاعق سكر في الشاي ده أخطر حاجة مع الزول اللي عنده سكر، ما بينفع، ده ما كويس. السكر الأبيض والملح الأبيض والعيش الدقيقة الأبيض دي بيسموها السموم البيضاء، دي سموم، دي بتقتل يعني السكر ده بيقتل المريض بتاع السكر.
0: احنا كمان اكتر شعبي بيستخدم سكر في الكرة الأرضية، ما عندنا مصانع بتاعت سكر كثيرة ما شاء الله.
1: أيوة
0: اكتر شعبي بيستخدم سكر، عشان كده شفتي السودانيين دير يعني في اي محل يمشوا فيه بيكونوا كده ناس طعمين كده يستخدم سكر كثير.
1: هم طعمين من غير سكر. يعني نحاول اننا ما نتناول السكر الأبيض ده. لو في سكر أسمر، طبعا السكر قبل ما يكرروا لو دخلنا المصانع بتاعت السكر بيكون لونه أسمر. انت الملاس ده لما يطلعوه من القصب بيكون لونه بني، بيكون لونه غامق، فالمصانع بتقوم بتكرروا عشان يبقى لونه أبيض. السكر الأسمر ده أحسن من الأبيض، يعني انت ممكن تستعين من السكر الأبيض تمشي للسكر الأسمر أو السكر البني، كويس؟ الأفضل من ده كله اللي هو السكر، ممكن السكر بتاع الفركتوز ده اللي هو سكر الفواكه، بيستخلصوا من الفواكه، ده أخف وطأة من الجلوكوز. يعني الجلوكوز يعني أحسن منه الفركتوز، تمام؟ برضو واحدة من الحاجات المحليات الطبيعية اللي ممكن نستخدمها بدل السكر العسل، العسل الأبيض، عسل النحل، مش العسل الأبيض اللي بتعمل من السكر ده زيه زي السكر واحد.
0: العسل بتاع النحل، وإحنا عندنا ده بكميات كبيرة يعني ممكن.
1: العسل بتاع النحل ده لو حطيته في كوباية الشاي بتاعتك أحسن لك 100 مرة من السكر، وأحسن من البلح، يعني تحلي به وأحسن من البلح. ده بالنسبة للمحافظة الشق بتاع السكر. لما نيجي الشق بتاع النشويات، النشويات دي إحنا بنتناولها في العيش، في العصيدة، في الكسرة، في الجراسة، في المكرونة، دي كل الحاجات اللي هي المنتجات بتاعت القمح، دي كلها مصدر مهم من مصادر النشويات. عندنا الرز ده برضو مصدر من مصادر النشويات. بعدين في نباتات فيها نشويات زي البطاطس، البامبي، الكسافة، اليام، حاجات دي في البافرة. جنوب كلها دي حاجات موجود فيها نشويات، مصدر طبيعي للنشويات، ما في مشكلة نتناولها يعني، وخلينا قريبين من الطبيعي أحسن من المكرر. يعني الدقيق لما تجي تاكل القمح بتاع الجراسة أحسن مما تاكله في العيش، العيش ده الدقيق مكرر لآخر درجة، يعني بدي لك خلاص قرب يبقى سكر. فخلينا نمشي على الدقيق بتاع القمح ده، فيه شوية ردة، السكر بعيد يعني ما قريب للجسم زي العيش الفينو. العيش الفينو والعيش الأبيض السوداني ده بيتحول لسكر وبيرفع السكر طوالي، كويس؟ فعشان كده مريض السكر في الجداول اللي بيكتبوها دي بيقولوا له يا أخي أخذ عيش أسمر، كويس؟
0: عشان ردة،
1: عشان فيه وردة، عشان القمحاية كاملة، كويس؟ ما مطحونة شديد جايبة لك النشويات قريب بالنسبة للهضم يعني والامتصاص. الرز كويس، وبرضو الرز على فكرة لونه أسمر مفروض، لكن المصانع خلاص تعودت تكرر وجيبوا لك أبيض جاهز إنه هو يتحول لسكر بسرعة شديد في الجسم. برضو أنا هكون إنسانة واقعية، العيش والجراسة والعصيد الحاجات اللي بتشبع الناس، يعني أنا ما بقدر أقول لواحد عايش في في في الخلا وما عنده غير عصيدة ولا غير ما تأكل عصيدة عشان عندك سكر، هتأكل عصيدة، بس إيه، خلينا الكميات نقللها ونزيد الحاجات التانية اللي بتتاكل مع العصيدة.
0: أنا ممكن أكون بقسم الوجبة بتاعتي، يعني أنا حاكل عصيدة لكن الأفضل إنه أنا العصيدة ما أكل كمية كبيرة هسي في الوجبة دي، يعني أقسمها كميات صغيرة صغيرة صغيرة أثناء اليوم مثلا، ممكن ده
1: ممكن
0: يكون مفيد في إنه ما أرفع السكر.
1: أيوة ممكن إنك أنت يعني دلوقتي العالم بيتجه إنك أنت تأكل وجبات صغيرة على فترات متباعدة أو على فترات قريبة، فأنت ممكن مثلا الفطور الغداء العشاء يكون فيه سناك اللي هو بين الفطور والغداء بين الغداء والعشاء حاجات صغيرة صغيرة. وبعدين يعني في فئات عمرية بتحتاج إنها هي تاكل الحاجات اللي فيها طاقة، يعني أنت النشويات دي بتاكلها ليه؟ بتاكلها عشان هي المصدر بتاع الطاقة بتاعك. يعني أنت لو ما أكلت عيش أو ما أكلت قراصة أو لو ما أكلت رز لو ما شربت حتة سكر في الشاي ما هتقدر تشتغل. أنا عارفة الكلام ده،
0: بيقولوا البطن هي اللي بتشيل الرجلين، ما هتقدر
1: بالضبط كده. يعني واحد بيشتغل في الزراعة ما ممكن أقول يا أخي ما تشرب سكر، هيشرب
0: وهيأخذ السكر
1: بيحرقه لأنه هو زول شغال كويس، على عكس الزول المواطن اللي هو بيقعد في مكتب ورا كمبيوتر مثلا بيشتغل ما تشرب سكر. تشرب السكر لشنو؟ ما انت قاعد في الكرسي ما بتعمل حاجة. يعني ناس زمان ديل كانت صحتهم كويسة ليه؟ بيأكلوا السكر ويأكلوا الدهون والبطاطس والقراصات كل ده هم بيتناولوا، لكن ما بيجيهم أمراض ليه؟ عشان هم متحركين. فهماني؟ فأنت يعني قبل ما تأكل وتشرب لازم تكون عارف أنت بتأكل وتشرب ليه.
0: أكيد.
1: متحرك في شنو؟ محتاج طاقة لشنو؟ الأطفال عايزهم يكبروا، يعني الطفل اللي عنده سكر
0: أكيد. دكتورة خلينا نتكلم في الحتة دي بالتفصيل في حلقة جاية، يعني حنفرد حلقة للتغذية، حنفرد حلقة للتغذية والوقاية دي إن شاء الله لاحقا حنتكلم فيها، لكن خليني أرجع لك تاني للعلاج. يعني كثير مننا بيعتقد إنه العلاج بتاع السكر ده بيعمل فشل كلوي، العلاج اللي بنتناوله فترات طويلة، الحبوب اللي بنكون بناخدها باستمرار ده بتعمل فشل كلوي وعندها آثار تانية كتيرة جانبية، وإنه الأدوية الكتيرة اللي أنا بستخدمها دي هي اللي بتضعف جسمي وبتخلي مناحتي قليلة، وعبارات كتيرة جدا بنسمعها. حتى يعني أنا ذاتي مرات بكون شاكة إنه كلاي بتوجعني عشان أنا يعني بستخدم مثلا الأنسولين المخلوط ده. فيعني رأيك شنو في الحتة دي؟ إنه فعلاً الأدوية دي هي اللي بتسبب الكلى ولا الحاصل شنو؟
1: أول حاجة العلاجات تحت السكر دي ما عندها أي أعراض جانبية، ولو أنت حسيت بأعراض جانبية فدي للأسف الشديد هتكون من السكر العالي. لما ما تأخذ العلاج والسكر يعلى، السكر بيدمر 4 أعضاء مهمة في الجسم، بيبوظ العين، بيبوظ الكلى، بيبوظ القلب والشرايين الماشية في الجسم، وبيدمر الأعصاب. كويس. فأول حاجة عشان ردا على سؤالك، العلاج بتاع السكر ما بيأذي الجسم نهائي، ما بيسبب أي أعراض ولا فشل كلوي ولا مشاكل في الجسم ولا ضعف عام ولا أي حاجة. بالعكس العلاج بيحمل الجسم من مضاعفات السكر اللي هي المضاعفات اللي بتصيب الكلى والقلب والعين والأعصاب. خلينا ما نخاف ونلتزم بالعلاج يا جماعة، معلش دي نصيحة مني ليكم. السكر ده بيسموه سايلنت كيلر، يعني ده القاتل الصامت. لو فضلت من غير علاج انت هتموت بالراحة. العلاج بتاع السكر بيحميك من مضاعفات السكر،
0: علاج السكر بيحميك من مضاعفات السكر. وكمان برضو يعني مرات احنا لما زولق، لما تحصل معاه دوخة كده وهو عنده سكر بإغماء، يعني بنجري أول حاجة بنكون بنجري لها بنديه سكر، ندوب لنا شوية سكر في ماء ولك أدوه شوية سكر، ده عنده كومة بتاعت سكر. فممكن يكون السكر متخفض، يعني الكومة دي ممكن تجي من السكر المرتفع والمتخفض في نفس الوقت، ولا نحن نعمل شنو وقت الزول يغمى عليه؟
1: في اللي هي زي ما قلتي في مضاعفات اللي هي بيسموها طوارئ. كويس. خلينا نسميها كده الطوارئ بتاعت السكر. واحد عند ما واحد مريض سكر الطوارئ اللي بتحصل له شنو؟ طوارئ زي ما قلتي ممكن الواحد يقع فيها، تمام. الإغماءات بتاعت السكر دي ممكن تكون نوعين، يا إما سكر عالي كويس أو سكر واطي أو هبوط في السكر، يعني يا هبوط في السكر يا ارتفاع في السكر. واحد عنده سكر في البيت وقع فجأة أغمى عليه فقد الوعي، انت ما دورك انك انت في المرحله دي تعرف سكر عالي ولا سكر واطي، لانه لو هو مريض سكر وبياخد علاج ممكن يكون ما اكل كويس والعلاج حرق له السكر البسيط اللي في جسمه، وممكن يكون ما اخذ العلاج لكن اخذ اكل سكر كتير فالسكر بقى مرتفع بقى سكر عالي، تمام. فانت ما في اللحظه دي ما هتحدد العمليه

0: تمام. لو هي يعني اللي هي قومة السكر، السكر العالي، الواحد ما هيفوق، ده انت اساسا لازم تجري بيه المستشفى، ده ما بتخليه في البيت، لازم تجري بيه المستشفى طوالي، لانه هبوط، يعني خلينا عشان اكون يعني اوضح نفسي اكتر، الهبوط بتاع السكر الكومة بتاعته اخطر من الكومة بتاعت السكر العالي، الواحد ما بيقوم منها، يعني النسبة بتاعت الوفاة من هبوط الكومة بتاعت هبوط السكر اكتر من الارتفاع بتاع السكر. فعشان كده انت اول واحد، اول ما واحد عنده سكر ويقع، معلش حط له حته سكر في في في خشمه، ومعاه حته مويه، ما تدي حلواي عشان ما يتخنق، بس سكر كده معاه حته مويه بيفوق، يعني لو سكر نازل هيفوق وانت كده انقذته. كويس، لو سكر عالي يعني انت ما هتكون زدت له الطين بله زي ما بيقولوا، لكن يعني تصرفت انك تحميه من الهبوط بتاع السكر احسن.
1: او في برضو المقياس، الجهاز بتاع قياس السكر ده في البيوت، يعني بيجي ممكن حاجة متاحة ممكن تستخدم الجهاز بتاع قياس السكر، واحنا في الوقت ده بنكون بنقيس له وبنعرف انه سكر عالي ولا نازل ولا اخذ الحقنة ولا ما اخذ الكيم. بتبقى الخطورة في حتتين، انه احنا ساعات بنزيد جرعة الانسولين برانا بنزيد، يعني انا مثلا السكر عندي كان عامل 200، فباخد جرعة معينة، يعني باخد 25 مثلا ولا 30 ولا اي كانت الجرعة، فلما يبدأ يصل 300 و400 ببدأ ازيد الجرعة تاني. هل ممكن الجرعة الزايدة شديد من الانسولين تسبب الوفاة؟
0: طبعا سبب الوفاة بانها تعمل هبوط في السكر. فما في، يعني خلينا نقول انه ما نزيد الجرعات تحت الانسولين برانا، يعني حتى لو السكر زاد انت ما تزيد الانسولين. كويس، ما يعني ما تاخد قرار زي كده من غير طبيب، من غير دكتور، دكتور هو اللي يزيد لك الجرعه، انت ما تزيد براك. انت تقدر تعمله في البيت، انك انت مثلا لقيت السكر 300، الوجبه الجايه ما تاكل سكر، ما تاكل عيش، ما لغايه اخر اليوم ده ما تحط حاجه فيها سكر في خشمك. ال 300 دي ما بتقتل، ما بتعمل حاجه، ممكن نستنى، لكن ما تزيد الانسولين براك ولا تقلله براك. الدكتور وقت ما يكتب لك الجرعه خلاص هو عارف انه دي مناسبه، ما هتعرضك لاذى، ما فيها مشكله، لكن احنا ما نغير الجرعات برانا، معلش ده الافضل، ده الاحسن. خلاص
1: قعدنا في موضوع السكر كتير، لانه زي ما قلت لك
0: السكر ده كتاب،
1: السكر كتاب السكر، لكن خلينا نمشي لحاجه ثانيه. واحده من الحاجات اللي في السودان يعني شائعه جدا مرض الضغط او ارتفاع الضغط بصوره عامه، يعني كتير جدا بيشتكوا من ارتفاع الضغط. ارتفاع الضغط الملاحظ يعني انه يكون في عند الناس الكبار، في يعني بيجي للناس الكبار، ما يعني بس محتاج شافع عنده ارتفاع في الضغط.
0: يعني فعلا هو الضغط ده مرض بتاع ناس كبار شوية، لكن في أطفال مثلا بيجيهم كده بيكون بس في أمراض تانية معاه، يعني بيكون الطفل عنده مشكلة في الكلى فبيرتفع الضغط، دي حاجة برا. لكن الضغط نفسه اللي هو الضغط العالي، يعني معظمه في الناس الكبار، وخلينا نقول دلوقتي الشباب ذاته دخلوا في الركبة دي، يعني الضغط العالي ده يعني كم؟ يعني تقول لي الضغط كم؟ يعني ضغط الطبيعي 120 على 80 لأي زول، 120 على 80
1: اللي هو مقسوم كده، لما نقيس لك بيكتب لك فوق
0: الفوق
1: 120
0: وتحت 80. أي حاجة أعلى من كده ده ضغط عالي، يعني 130 على 90 ده ضغط عالي، ده ما طبيعي، ده في النهاية ما طبيعي. وبعدين قراية واحدة، يعني لو واحد مثلا الليلة يعني في العيادة ضغطه لقيته 130 على 90 أو 140 على 150 على 100، حاسة دي لقيته 150 على 80، برضو ما بقدر أقول ده ضغط، لازم تكون كذا قراية مع بعض على فترة، ما هنقول فترة طويلة، يعني أسبوع تمشي تقرأ لي ثلاثة مرات في الأسبوع، يوم أيوة ويوم لأ، وجيب القرايات، لو ياها 150 على 100 خلاص ده ضغط، 130 على 90 بعد كده واحدة 160 على 100، لا ده ضغط.

0: لانه مرات الواحد بيجي مثلا يجيني في العياده وهو عنده كارثه حاصله في البيت كويس، طلعوه من الشغل في زول مات له لا سمح الله، الضغط 150 على 100 خلاص، ده هو في ضغط نفسي، والضغط النفسي بيرفع الضغط على طول. تمام. فالضغط لما يبقى اعلى من 120 على 80 وتكون كذا جرايه مع بعض، واني انا اطلع انه في حاجه ضغط نفسي، تمام، لانه الضغط النفسي ده بيرفع الضغط على طول، الضغط بيزيد مع التوترات مع المشاكل الحاصله، يعني الظروف مثلا تحت السودان دي، يعني دلوقتي لو شلت جهاز ضغط ودخلت اي بيت هلقى الناس دي كلها ضغطها عالي مرتفع. ليه؟ من الضغط العصبي، من الاسترس، من المشاكل اللي بتحصل. فتشخيص الضغط ما مره واحده وما حادثه واحده، وناخد كذا قرايه مع بعض. تمام.
1: الشائع الناس بتقول انه القرايه تحت هي الاهم، يعني الضغط اللي بيكون الفوق ال 150 دي ما مهمه حتى لو كانت مرتفعه ولا لا، بس التحت ده هو المهم. دائما الناس بتركز في يعني في التحت، في الضغط اللي بيكون مكتوب على
0: الاثنين مهمين. كويس. الفوق، الفوق ده لو زاد من 160 170 ممكن يعمل نزيف في المخ،
1: هو ده خطر ده جدا. يعني هم الاثنين ضغط فوق وتحت، يعني بس وضح لنا الحته بتاعتين وهم ليه في في كذا على كذا، يعني الفوق دي كذا على
0: ده دي حاجه احنا بنسميها ضغط اللي هو الانقباضي والانبساطي. كويس. اللي هو الفوق ده بيقيس لك الضغط في الشرايين وقت ما القلب نفسه ينقبض. تمام. والانبساطي ده بيقيس لك الضغط بتاع الشرايين لما القلب يريح شوية، ما هو القلب ده عشان يشتغل يعني بينقبض وبيريح كده، ده كده نظامه. فهو لما بنقيس الضغط 120 على 80، 120 دي وقت ما القلب بيقبض، وال 80 وقت ما القلب بيريح. تمام. الفوق دي زي ما قلت لك لو ارتفع ممكن يعمل نزيف، نزيف في المخ، نزيف رعاف، نزيف في الكلى، في الكبد، ده لو ارتفع شديد يعني. والضغط الانبساطي ده لو ارتفع بيعمل ذبحة، ممكن يعمل جلطات في القلب. ليه؟ لأنه القلب بيتغذى في الوقت ده وقت ما هو بيريح، فأنت لما ترفع للضغط شديد بتمنع القلب ذاته، بيحصل بتموت العضلة بتاع القلب، بيحصل ذبحة فيه، أو المصطلح الثاني بيسموها جلطة في القلب. تمام. أو الذبحة الصدرية، دي كلها ممكن تحصل من الضغط العالي التحت. فالاثنين مهمين، الاثنين مهمين. انا ما ينفع اعدي من ال 120 وما ينفع اعدي من ال 80.
1: الاثنين مهمين، ان شاء الله يعني تسمعونا وتنتبهوا اكتر انه الاثنين مهمين، يعني ما في حاجه توجد ادعى بس. برضو دكتوره يعني حاجه يعني شائعه جدا انه ارتباط الضغط بالملح، ارتباط الضغط بالحاجات اللي بيكون فيها املاح عالية زي بعض الخضروات، بعض الفاكهة، يعني مثلا واحد يقول لك أنا ما حاكل برتقال.

المستمعين الكرام، أسعد الله مساءكم بكل خير، وأهلا وسهلا في راديو سمر وبثنا ليوم الجمعة. وبإذن الله حنبث لكم برامج روحية واجتماعية متنوعة وبلغات مختلفة، ونرجو أن تنال رضاكم وتكون لفائدتكم. وهسنخليكم مع برنامج بلغة التجريد، الجنة والنار، هل مهم تسمع عنهم ولا لا؟

يوم الطمع جنت هاجيتو كطمعكم نمرو بزحامة دام للأسر وجميعنا عمال وأكبوتنا عمال زبيت مال فتيت مبال هدف قلمي كم لو كوبل لو لمال وقلمي كم لتكرر هلا اندي أمرو جمعت بهلتو وصروم الدم بزحف التمال وأكبوت اندي لتنفع بو من الدنيا قيسو كان نفسنا نسأل ما القلم من أكبو قلمي شكيو منفع اندي بينا نفسنا نسألتو بنا نفسنا نسأل وجبنا ما لا تحزيننا وسيلة تقل شكلنا قل عائلتنا قل نسدي قلنا منا نتصبرو مننا نتصبرو الدام قل نسدي وقل نراعي ما لا تحزيننا ما لقل نوسو ربينا ندو ديناه سبت ما لقاليتا كريت وأكبوت كابوت ربكم يفتيو بردو نتحاجي كحيث ما تنسيتنا قدمت دقمنا نحلف أو التمثل حتى نقطة لا تأسك لتأسككم نتمني كأسك نقطة حتى مرت إناس طمع طمعهم من قدرة والعل لحالف على الناس اللي اتبحر واتكا وقدام ان بحر قلو فكورو من الترق لنجيو دي كابنا دي كابنا لقولو هتو دي هو أبل حيبو ولا سيتو دي كابنا يتيبولو دينا نسا انكبولو حبني حبيتي بول انكبولو تلاتو كتوم إلا سمعوكا انك ايدينا دينا صبات دول بيلو ايديهم مدة وصبتو وفقرو اللي بهالت منا ترق للنجول حزو الدام ايدينا صبات قيت تنجيه من ترق قيت فقر حيوت قيت تركب من موت اندلي بولو هي بسبب يفتح إذا هو أبو مد كلا لا توقع للدرجات ولا أكيد درجات نايت أمعت أسك إذا هو مدت تلعبي كبس حام الدم إن ريه دي ولا الدنيا في التمال وبالبوم نتملى والعورو وأكبوت مال وكاوبوت مال لفتو مال عندك كاوبو وند دفنو علبلي الأمره بزحام الله لكن لهم قدام لهم نفسهم قلوا السؤالوا وتجيبهم المال عندك كاوبو مودو منفعهم اقل ميت اللي تكاوبها لا ميت هدفو منفع وصرهم قدام يلبسوا منه يبلعوا منه سني يبلعوا سني يلبسوا اكبوت ليتا وصرهم عند حد قوي قيسو ولا لا اكيد درجات نايت أمات كحيسا ما تنسيتنا هكول حكار موسيقى قناع قبولكم تو يتاريمو كحيسا ما تنسيتنا ملك سليمان دنا السيح إقل قدام وفي التمال منا قل يريمو وقلتنا الجو عندما كروم بزوت هاقة ومكره ودي بقى آدمي لبو في التمال مال أمن قبي لمال لجمع اللو للأكبة قلت نفع بو كم يقدر لحبر كلا قلن رأي رأيين قلن يجي سألبنا التأكوارنا هلو التدوارنا هلو أدام اندرئينا منهم انفهم اللي بس حامد دام له مال كاوبوت مبليهو اقلميتو مودبو يلامرو كمال اندن اكبو
حقو ركبنا هدون أكبو أدام قلنا نفع وقلنا نفع أبو ومال من ربيت للهيبنا ربيت مال للهيب وحيلت للهيب ورزق للهيب كما ربيك حقو وديك اتربيت التنكب ومن ربيت قبي ربيت بدمنك وكتمال للتنكب العور وربي لما لها بيو انت ترسع لما العبد كمال من ايام مسا ما ربه بينيتو كربي ما الحقها بيكا لهبيكا تتعبد لهيباي لهياب اندي تعبد لهياب لهبيكا الا ما لهبا لحيله لهبا اقول تحمد وتتنكب قلت له مال اليوم انقيس مال بعد الهيب مال منقيس مال مزي مالك أبدو اللي كفي يكون اللي قيالي مالي تعبد لبل ملك سليمان مال العبد مال ربيه قبي كمال الآكب وكابب الدنقوبة حقلان لأر البلان مال لكابب ولا مال اللي قلو كنا عدد من القروش بو كنا عدد مال نوايب وحب وأطال وإنساب ولتبال لكن هتكم حاقلت لنبر يقلمي اللي مال ماليكو اللي مال هتو يملكو لمال ملكوتو لمال ربي يوسف بدقبا هتو قبر مالتو كلمالك المشاقعي لقبا ربي قبا ومنبا قبا كمالك منبا كحقو قبا انت قبر انت وحتى تتنافع بو تحدقو قد قيس وتدنيا لنبر بزحام قدام مال ندبوم مال بزح ندبوم كم حاقل نبره وكم حاقل ميته دي ما حموي للدابو كم نقول لك لهنا جبنا مال مسوى قيس كربي شقاو لهبو ومنكسلنا الجو مال شقاو لبل كلام بالله لينا مال تشقاو ندي قبي مال من باكم يتيدو قبري تقبو هتو قبركم ودو نفعبو حبو منو ونسعو منو لبلنا كملك سليمان شكاو والهبو ومن كسلنا الجو مال انده شكيكم منو شكيكم سدود ارتع منو سدود ارهو منو حقوز ارتع منو عائلتكم نفع منو وتنفع منو وبلع منو وستو منو ولبس منو وبيت ودو ومنابرتكم اسنو سبت ربي قلوت عدام فتيو وكل الدنيا ولا مدير هبيو مدير هبيو نواي هبيو كل دي بحنتي هو ديو كربي يقول له كل الهبا يقول عبد وديبو التنكب مالك مشاكي كانيكو منباكيكو البلنا ملك سليمان

قبي صلاح ميدا قبي صلاح بارت رب الحزية قبي و قبي خير وصل القب خير قنسبت ومنا قبي سحتان قنس نجي و رب الحزية بقنيجيس وقنيلي قبيتا كرحنا نسأل حنا دي مقبي لينا قبي صلاح تلينا ما مقبي بعدت قبي إي صلاح نفسنا قنسأل بنا كقل قدام لا لا تحزيو ومهم لا قاب أقلو قبي حق الاسبت كل البعد عم باي معنا طلبو إقلنا باي معنا تلتحيبنا قبي حق دول انتلي وكم رب الحزية دول انجيس هتاتا لعو تلتت بال نيكون بعد عو تيلت بالي كعباي مكسب قلنا قبي دحن وقبي سلام قلنا ركب قبي صلاح قبي الرب لفتيا قلنا زبط منا ونبي أيوب دي بزمان قدام مصر ربي صلاح وربي صالح قل للبلا قدام وكم صالح لحسبه ما قدامته واي النبيلة سألة كل سؤال اللي قلنا بلس البرنامج اللي ناي قبي صلاح لقل نسمع بنا وربي كل قدام قبي صلاح قل زبط للحزه ورا قدام قل هلاكي الحزه ربي كل قدام سلام ودحن لركب وقلت نجي من اكيد ومن قبي اكيد وقبي بدا قبي بقالت وقبي نور قل لمزاء الحزه وكسبت اللي ربي تهاقه بقبينا انبياء قل قدام قل اسمعوا سمعوني قبي يتلو وقل يلزمي وسفري قل اسقبتو وقل افرحتو وسلام قل ركبتو لبلان سرهم قدام لكن حنا قبي صلاحنا مرة راكبا مهلين اندبيلو ونفسهم لك الشهلو دي بقلي نبي سليمان بلبل أقبوه اللي تقلو دا قدام قبي تعفحات لندا تمسلوم هيت لكن قبي موت وبداتا دي بدنقوبة تموت لتبزح لبل وآدمي صالحنا قلي بالقربوني ربيتو لصلاح الهيبو وقبي ربي لصبت وكما ربي الحزيلة قيستو لصلاح لركب كنبي داود أبوه قل نبي سليمان ملبل أورو صالح لبو أورو ملك بق كل قدام من قبي على وطا لبل فقبي صالح من ربيته ود قدام بنوسو صالح قلب صحي قدر كما رب الحزية قلنا ورب لا تحاقة بهجياهو قل أنبياء إلهام لهبا ووحي لهبا هتوم قلو دا قدام يقول لنسحو بقبي صالح وقدام سكة قبي صالح قلت لاكو بزحم أنبياء لاكا منو بس حلوم أنبياء لا لما تهاجع أوروتو ولا قبي صلاح حتيته لبلا تهاجو وكل نبوات من ربي تنديكون نايود قدام شطارت وترجمة ديكون كل نبوات من ربي وقل أدا لوك القدام قبي صلاح قلت لو ومن قبي بدأ قلت نجو لتحبر لكتة واللي ناي بديرتو مال البله لو أزي وقت قيرة ناي أنبياء ناي زمان إجنا نتبع وجن نسمع لبنا البله لو لكن يجي ربي يتبلي ويتبدي دي ما تنبر مدروه سما بلي وبدي لكن هجاي يتبلي ويتبدل بالربي حتى ما اورو ما عرف وحتى زعت ونقطه يتبدل من البلان كرب لي ياهو الحفزه قل ديما وصروم قدام هجي ربي قل تقاومه وقلق الحرب الحزو اللوم كم سلبيكت مسلمان لا تتبس كبيكت ومن لا تتبس لا بيكت تصبر لمن حتى يتقبي كل من هجي ربيته ولا بيجت فوت قدامته كوت قدام هجي على خالق أيو إقلق لقاوم قلبو سروم قدام هجي ربي لتقاومو سبت لنا يوم حالت لأمان سبت تسلوم ولا بس حوقت كل قدام لأمان كبتيبو نفسه قل لك شاش لحد دي ود قدام كان نفسنا قل لك شاش على بنا حق قلت ليه وقيا بابا قلت ليه بنا وإذا نقل نفتح إقل ربي للبلو وهلقي ربي والأنبياء ربي له وبقى نتمرح اقل قبي صلاح نركب ومنابرتنا هدف وطمطم اقل تركب.

حبنا ما تنسيت مرحبا بكم يوم دي بجهنم جنة حاجيتو سات بهلت جهنم أو سات رب العدالية قل شيطان لعسيو وشيطان ملاك العلا لسفر الاتبال لتكبرة وهتو زكا العلا قلو وقرمت العلا تقلو وحبن العلا قلو رئيسة ملايكة العلا اندا تكبرة أكان رب الحزا وعرشو من العرش ربي أو مطور عرش ربي قل يدي لفكرة وقلو وقلت اللو بعدام لتمردو مسلو ملايكة شواطين لسما يوم وهتو بليس لقبا ورئيسنا يوم اقلوم بحرنا كبريت العدالة وقل إبليس ولهم الملائكة لمسلة مردو وشياطين لقبو وهتو إبليس لقبا ومن حبن ديب زلت لتكرة ومن نعمة ديب عذاب كبا كبرو إلا كي يحريان الحرى وقل إساتكم عدالة وقل لتلو كل ديب لسات لكم لتكرة لرئينا كتاب قدوس وتمعل حكم أو يوم القيامة ربكم الحكم وأروت آدمي من نظر بلوديو إقل إسكي وإقل هرب ليك أدر وكل مسر ربكم هلا وكم سلهم لمؤمنين برب الأمنو أروحهم مسر ربي دي فردوسكم قبي وملهيو دائمة مسر ربكم راكبو وهتوم من موت أسك حياتكم قيسو إن ريه لكن إلو مجرمين لقبو وقبينا يلو أبو قبينا ربي ولقبين لكويت لثلو هتوم دي بعذاب دائم دي مدامين كم لتعذبو إن ريه كمن إلا عذاب الله رب تحزيرات لهبا ولا عذاب الله منا إن أدام دمكر والحذر العذاب الله قلي تركبو ود أدام أسكى قبي لهتو له ودايا قبي نحن وقبي نجات وقبي خلاص قبينا ربي قلت له ومسر ربي ملهيو قلت هالقلو ومن ربي قلي لتفنتي كلا عبا عذاب فنتيوت من ربكم تو فنتيت من ربي لأكيتكم تا كم سلوما عذابنا جهنم ولا كبريت لا موت لعبيتكم تاما إن ريه ككل موتكم هلايا حتى موت موتنا يروح ولا كاليت موت موتنا يقرب كلا موتنا يقرب كل قدام لميتة لكن لمؤمن لقبا موتنا يروح إي ميت هتو ديما حياة مسر ربيت هلاقلو وبربلي الأمن من رب اللي تفنته ولا لعبيت موتة كابليس ولا تلو دي بحر كبريت كم قيسو وكل ود قدام لقب يوم لتلي ومن نقب ربي للتبنق ديما ديب عذاب وإساد ديما ليتطفي ديبا كم لتعذب إقل ديما عملوا لالي إقل ديما دمين ديب عذاب كم لتكري كل آدمي من العذاب الله إقل لتنجي ربي قبيلة وادقلو كم سلهما ربي إقل ود قدام حريان لها بيو كم الحزي لقبيو إقل الحري ومن الحزي لقبيل إكي تبق اللي يكيس كم مرادو حريانها بيو كلهم أنبياء لا كتبوا ولا حذروا لا قبايا دحن ولا قبايا خلاص لا قبايا نجات بقي اللي جيس قدام ومن زنبق اللي توبي ومن أكيد إقل العقبل والحريان أربق الحري رب لا خلق أيو حريان لسن الحرقلو حريان لنا أيو ولا مصلو بقياس من قبل لكن دنقوبة ديبو ديب عذابكم لتكريمة لحبرانا كيسو المسيح ديقم لدقم مقلنا أوروت إناس غني العلا انتهتون درفعة دي بعذاب ننتو إبراهيم را والعازر دي بحقوفنا إبراهيم ننتو كتلاكا وبيلا وإبراهيم أبويه رحمني والعازر لك دي بيه وهتو بطرفة كبعتو دي إقل تمتم كبعتو إقل تمتم إقل من عذاب نفس كل ركب وملت كل ركب وأنا عذاب كوي ودي بلهي بتعذب هليكو بيلا وإبراهيم بيليو كل الخيرات نايكا ولا نعم نايكا لتحزي كل دي بالدنيا وديكاهو أزي والعازر دي بالدنيا بلاو بزهرة وامتحان بزهرة وهتوزي بلع وستي ولتمتع وانت تتعذب اللي حكمتو بيلي كلا دكم الله بالدنيا قلي نتقشش كم سلهومة عذابنا الدنيا أو تعبنا الدنيا للتعب اللي مسلنا كعذاب الدنيا عذابيكو دول مثل عذاب الآخرة والنجا قرر وكل تحذيرات إبراهيم لودي وموسى لمسأيو وكلهم أنبياء لمسأو قل ودع الدام من إلا عذاب الله قل دحن وقبير بقل الحزي ولا قبير بالحزي أقلو بقل ليجيس كم سلهما منا قبير أكيت ولا أكيت قل العلوط وشار قل يليدي ومن عذاب قل تنجي وقل يريم ومنا قبير كويت قل على وط تلا مكر ك
فجبينا يسوع المسيح للتبرى وللأبي دي ساتكم للتكرى وجبيا أنبياء للأبي وأنبياء بل الأمن أنبياء أمن للبل لجب يوم بقل لمن كمبو لرئينا كتاب قدوس كبزعما دام أنبياء أمن للبلو أنبياء إلا سات للحزرو ومن جبي لكيت ويسوع المسيح ما من الحزرينا وكلهم أنبياء نبل الأمن أنبياء للأمن لجيوهم بقل لمن كمبوما لحبرنا كتاب قدوس كجبينا يدحن جبير عتعتو جبي حاملت جبينا يا ربي بلي جيس إسادي ما ليتفقكم تصبروا لرينا كتاب وأدام سروم لمجرمين أو لمذنبين قل قلوا وقت لتعذبوا حرج جنة لأتوما للبله لو اللي فكر من أمان لريما فكرتو كالعذاب ديما لي لي بطر والإساد ديما لي تكسن كمتا وقل ديما قل أبد كمتا لحبرنا كقل ديما دمين كم لتعذبوا مجرمين دي بالله يتفحرنا كبريت ولا عذاب الله عقلنا ود قدام اللي تخيل لاما وقل حسابا ليك قدر عذابكم تاما لارينا كم سلهوما برب للأمنو نعمة عبايكم تصبرهم ومن هليوت مسر ربي كم راكبو حقوه ان بعي هليت وعذابي هلا وألمي هلا كم سعما قدام دميروم لا تقدرا او قل حسابا ليك قدرو وباكيت لا تملأو ولاكيتو لسنين حتى لما سلطتهم التقابية اكيت لا استمرو ولا جبيل دحن ولا أمان من العلاوطه كهتو يسوع المسيح من اللي سات اللي نجينا ومن عذاب دي بسليب لموتا جبيل للجاهلو ساتكم تصبرهم ابا جبيل جيسو نعمتكم تصبرهم ومن اللي هيوت نايكم رقبو قلديما لارين حبونا ما تنسيت مرحبكم دي بنا يوم برنامجنا يوم دي جنة جنة حاجيتو أو فردوس جنة ربي المؤمنين أسمع يوم دي بكتابنا حيوت كتوب لهلا جبيل ربي لتلو وقل العبده وقل الحبنه قبينا يسوع المسيح بلا جيسو اقلوم جنتكم ودا واكان ناي نعمت واكان ناي فرحت وناي سعادتكم تا وتا اكان من الهيوت رب اللي بديبكم تاما لحبرنا كتاب قدس كديب كتاب رؤيا لرتبهل ديب رؤيا يوحنا لكتبيا بإلهامنا يا ربي لا كان لقفكم مسل وتا عصر كلوت بابكم با وعصر كله لؤلؤتكم بديبا ولا بلؤلؤات ملت بهلت أحجار كريمة وكل قرمت لبديبا وزجاج شفاف لبديبا وهتاب قدرة رب الشكيت وهتو يسوع المسيح كم عيوت النقبة أفن دي فتح دي بسليب لموتا قل ودع دام قل دحن وهتا لا برهت لبديبا وبرهت نايو وبنور نايو لتبريه برهت نايا حد لعلابا وهتو لعيوت اللي اقلا نوركم تو وبرهانكم تو وبرهتكم تو لارين وابوابا دي مالي تدبا عملو لالي فتحد لقبات قدوس لقباشي رسوح لقبا ونجيس لقبا إلى اتيا كم سلهوما حساي وبعل حسات وبعل زنب سميتو كتاب حياة اللي هليت ليلة اتيا وهتا ابا حياتنا يا عيوت بهلت يسوع المسيح وبلت حي وبلت أنور كم تعمى إنري وهتاكم سل بلور لجبات وعرشنا ربي لبديبا وديبا للأتوم اللي هيوتنا يا ربكم راكبو ومسلكم نبرو لحبرنا وسمارنا يا وبركاتنا يا وخيراتنا يا حد لعلبا كم سلو مفحات حد لعلبا وجن لعلبا كم بديبا ونور حد لعلبو نورنا يسوع المسيح نعيوتنا يا ربي الجلديما كم لبره ديبا لرئينا كتاب رؤية وإلا جنة وفردوس أبرهتنا يا رب لتبرريه كل خيرات لبديبة حد لألبا خيرات وقن لألبا نعمات لبديبة وقن لألبا نعمات لبديبة هتا بقدرتنا يا ربي لقبات ولا شكيت ومزنب ليك الربا وكديب سميتو ديب كتاب حيوت ليه الليل اقل لقبينا يا ربي قبينا سلاح كل الحرو ومن قبي أكيد للألبوتو وترب لتوبو اقلوم كم وديا انري وحنا وانتم اللي نركب جبينا حيوت وجبينا سلاح جنت لي جبينا ربي ومن جبي أكيد جنا لوط ومن زنبنا جنت هوبي ومن إلا إسات الله ومن إسات ندع لوطنا جل فردوس جنا ركب بقى جبي دحن ولا جبي نجات النيجيس ومن جبي أكيد جنا لوط ورحنا جنا نسأل تعي جبي حلينا جبي الأسك إسات ندي ملا جبي الأسك فردوس وسكن نعمات لا تندي إلا نعمات رب الحبيناتها
وكل آدمين الحزية نحزينا دي بكتاب حيوت قلت تكتب أسمعنا وأنا جاتك نركب ومن اللي هو تربق نركب كدي من اللي هو تديما قل نمبر كم سلهومة منا قبيلة كويت وقبي شيطان ندعلواتنا من عذاب أسك سلام وأسك فرحة وأسك نجاة قلني جيس ورب لا أدالي قصور وروشانات وكل برحة وكل سنيت عقلنا ودى قدام ليلة خيال الأولي والصفة كقدام لي رأيه ولي سمعيه وفكرومة قلت مزاليد قدر نعمتكم تا إنري كربي قبيلة اللي تبعت لك با وأنس لك با عبي لك با ونوش لك با أسمايو وقبايلو ودولو دي بالدنيا ندي لرئي لبو للرئي كلا لبو تقبي رب الهلا وقبي ربي وقبي سرح دي بلا كايد وبلا قيس الركب وكل سني ومليوتنا ربي من العل كل الركب كمتو انري ومن إلا قبيل الأروض لبديل نريناها إسات وكبري دي بكم لتكرر انري ولا فردوس أكان قدوسة كمتا ولا كان الله بعل ذنب وبعل حسد وبعل ظلم كم يقرب وتا تقبي لقدس لقيس وقبي صالح صالح لقبا وقدوس لقبا اقلو لدالة يا ربي بقدرتوتا كلا عبيت سنيت آدم لركبة من اللي هوتنا يا ربيتا كسميتو تكتب بحيوتا تتكتب لقبي صالح لتليتو وهتو من اللي هوت ديما مصر ربي كمركب انريه كحبونا ما تنسيتنا فردوس قل نحزي كم سلهوما من كل والعال من اللي هوتنا يا ربي اقل نحزي واجبنا كلا عبيت قيمة لبا من اللي هوتنا مصر ربي اقل تقبل ومسلو قل نصالح ومن زنبنا قلنا توبي وقل رب الأدالة قلنا نعمت قلنا تكبت كات ربي كبتوت اللي بل اندي كشو قوي اللي بل قلنا شكاق لليت اندي قبي قلنا تكبتا كهي تهياب كهياب مجاني تبس للتحزي من انا ايمان ليتا وابقى بي ناسلح قلنا يجيس كحبونا ما تنسيتنا لان سمعت قامات اتمعال قلنا وعلا وهتا قلنا سلام ناي ديما وفردوس نايديما ونعمت نايديما ملهيوت ناي ربي يقديما مسلوق النمبر كلا قبي الله قبي ناي صلاح سك فردوس نتندي وسك ملهيوت ناي تندي ملهيوت ناي ربي لتندي إقلا قنت لي وحياتنا كلها تربلة تنكبت وملهيوت وقن حزب كل لبنا وجبنا حبونا ما تنسيت برامج قبي صلاح لا تنسوا كلكم بلا سمعو نفعان ولو قام انتم دا نتمني برامج قبي صلاح اسئلتكم قلب لس ومسلكم فكركم ولا تحسوبو ولا ترقو وترأي من بكم رأيكم قلتهبونا واسئلتكم قلب لس فرحتنا تكبتة اسئلتكم كبسئلتكم وبرأيكم لبرامجكم بقولك تقملو نتفانيكم ورأي من بكم التو وسألاتكم نتصبر ولا سمعو من التل برامج اللي كله دي منابرتنا لسده وقل منابرتنا معنت وحدف قلها اللقلة لسده وكل اللي موديو قبي صلاح لينا ما يفعلنا ان دي بينا قل نسأل لسده لنبيلو كل اللي نجمع دي بوتو سبت اللي اندى سمعكم مثل قواريكم وملهيامكم وعائلاتكم قل تتحاولوا ومثلهم قل تناقوشوا واسئلاتكم مثل قل تناقشوا ناتحطركم كم سلهما ابحزيكم وقبي بتلفون لقباء وبإيميل لك بقى بتفنات أقبوي سألاتكم قلنا بلس دول يا عم حنا

0: المستمعين الكرام، دي كانت نهاية برامجنا بلغة التيغراي. نتمنى أن تكون نالت رضاكم، ولو عندكم أي استفسارات ممكن تتواصلوا معنا وترسلون على رقم التليفون ده 0-35-79-76-55-35-9، وبالتليفون ده ممكن تستخدموا الفايبر والواتساب أو على الإيميل ده mail@radiosamar.com mail@radiosamar.com. وبنذكركم كمان نحن معكم بلغات التجرايات كل يوم الخميس والجمعة والسبت والأحد من الساعة 7:30 لغاية الساعة 8 مساء. وهسه نخليكم مع برنامج بلغة الفور. الحلقة دي بتتكلم عن عيد الفطير. الحلقة دي بتتكلم عن عيد الفطير لبني إسرائيل بعد العبور، والموضوع ده مهم إنك تعرف عن عيد الفصح أو بتعرف عن عيد الفطير.
1: بايلا برنا
2: إيه كاين
1: إيه
2: أي بندل دوم كان
1: كيريكا بامبا
2: كيريكا
1: دولا كم يا بار
2: دولا دومجي
1: كنني
2: تولا غلاكي
1: دومجي
2: إيه بات تين سوادي كان نسكاي تي بيه
1: إيه بات
2: نما سوسمة تولا يتي دومنا كان نسكاي داين غورين دارالي
1: إيه
2: نما دو كويل ألان إتيس ألديدي كيل ندو دين كيتون إتي نما كويا روسين ألدي كيسينو روسين ألدي نما كويا ديري تير كيسينو لا ميندينغ أزكي كينا روسين ألدي لأكريبا نما دو كويل ألان إني إتي بورزاني نكواز دومباني
1: دومي كان كيل جام كوا donga ke kanni alang kilopoline rogdilo kabi ne deng aldin si babong nas kikieng dinga bani alang kikieng tabungo
3: e bara ka kelma songa ki simoy kelma si misur bas asang kaeng orekwa kaeng alinga kelkame alki dang goren dar le kirjing nakawala long orekwa kilo tulen karige asang kaeng alinga tulle kelkame asang gal boru tabung kwale kagul
2: ine bot tulle ina kwase donga lan tunne taras bani ine nama dogiska itir girenga dang aldi insi lianamas gal durik dieng aldipia lianama kel nakan jingo lekeri a elore namas girenga namas intunga intinele ala dumonga kwase dumo karotieng ila surule nama durfoi ila un dodik na baslehem wala gal dudia kwale kenga nama muabe nga kwang borule nyanga ye ke denyangwe naken dowala o alang si soga dinga kongal nama sing duribeto ila dio nama ide ila duo si nama abimale kering na denyangwe si nama noame kering na ken dogolang kona namas inkeini diksi na melon na kerkwansi namaga sirian na yeng nama afrikwa keini na dem baslihem na judiang pal keini alba yeng muabengang borule kenge na kogul yeng nama ide kul nas sorosonga kuni alimalik nuamen den duo nama wai nuame nama kiken dola kea Owin say ken dogola kea o dog namas muabenga kwang yanga kenge den kwe diking yang kwe si nama orfa kering na kering yang kwe si nama ros kering rus alba yeng ide kogul nas ayenga weye kuni malawan na sarayon nama wa au dokusin yankwe nama ki yankwe nama den ditin say nas ken na ken dogola keni au le doksu dusiga na ken dogola kea au le doksu dusiga nansi den duole dusiga nas kerker ki lea ye nama ki ken arusa arusa warikera lea ye nama ken arusa warikera na kwe alan diemboru pingi Ilain na ye bele dikel ami na imbeleng al kiemburu yompi era alan ken kwasi jegir nama yenga si num ine ide delo ila si nama jundi. Ala ye dele kenga naman ken orusa au do ken ara keini. Nina alba yeng dora keini na judia surule kaungetiengi. Nuame namas ken orusa au si inkwa baungi. Dobe do den e antong pingi. Lompi alang dieng ere tu lei. Al bi waying ere banga. Na doing ere banga. Na lompi namagi bingasi eri tu lei ini. Alang bi eri bumo alang bike umelbawi. Dobe do den tong. Ide ye namas yengasi udonga ami. Ide yeng namaki urukomele. Namas yesi en ange. Ki alan ki inko na in nama siyei dayngal di nama kuel alang in etiri karen kankel jam kwa lia nama gal kei nga na dogis dayn tomlun dak dikel kam lia nama kei nga nas gal duri dayngal di pia na nama dayn tomlun gel kam na kei nga

المستمعين الكرام، ودي كانت نهاية برامجنا بلغة الفور، ونتمنى أن تكون نالت رضاكم. ولو عندكم أي استفسارات ممكن تتواصلوا معنا وتراسلونا على رقم التليفون ده 0535-976-55-35-9، وبالتليفون ده ممكن تستخدموا الفايبر والواتساب أو على الإيميل ده mail@radiosamar.com. وبنذكركم كمان نحن معاكم بلغة الفور كل يوم من الساعة 8 لغاية الساعة 8:30، وهسه نخليكم مع برنامج باللغة العربية. الله دايرنا نكون كيف. تعالوا نسمع الحلقة الجميلة دي ونعرف مع بعض.

سلام سلام سلام لمتابعين برنامج الحل في إيدك. بعد التحية والاحترام والتقدير، زي كل مرة بنسأل سؤالنا ونشوف نحنا حنقول فيه شنو ورأي ربنا شنو. طيب سؤالنا بيقول نحنا عايزين نكون متميزين كيف، وعايزين طبعنا ما يكون زي طبع باقي الناس، وعايزين كيف نكون مليانين خير ومحبة، وكمان عايزين بالنا يكون طويل مع الناس وما نسهج منهم، وفوق على دكم مبسوطين وما في زول يزعل مننا. تفتكروا كل ده بتقدر تعمله مع نفسك، ولا انت شايفه صعبة؟ وحتى كان عملت واحدة ما بتقدر تعمل التانية. طيب ما تيجي نشوف الحل شنو، ونشوف ربنا قالينا نحن نقدر نعمل الكلام ده كيف. خلونا ناخدها خطوة خطوة وسنة سنة، وحنعرف نقول كل الكلام ده. في البداية نقدر نقول انه، ودي الحقيقة، انه الله حب الانسان ودايره وكون على صفاته، وكمان يكون شبهه، وده ما بيحصل إلا لما الروح القدس يسكن فينا. وده بيحصل كيف؟ لما نعرف الروح القدس هو شنو، ونعرف نتواصل معاه، ونعرف نسمع صوته. لما ده يحصل بتجي الخطوة الثانية، نحن بنتملي بالمحبة، وزي ما الكلام ده اتقال في يوحنا الإصحاح 13 والآية 35، ونتيجة العلاقة دي بتكون محبة، بتخلينا نحب بعضنا، بتخلينا يكون في علاقة بتاعة حب، ما علاقة مبنية على أي مصالح، لا بتكون علاقة مبنية على الحب. مبنية على الحب معناه أنا أعرف أسامح، أنا أعرف أستحمل، أنا أعرف أتعامل. تاني حاجة، نحن دايرين نكون فرحانين ومبسوطين، لأنه الله ما خلق الهم والحزن والتعاسة، لكن روح ربنا الساكن فينا أدانا الفرحة اللي بتخلي حياتنا تكون هادئة. والكلام ده ما كلام ساكن، لأنه في يوحنا الإصحاح 10 والآية 10 ربنا قال أتيت لتكن لهم حياة ولتكن لهم أفضل. والفرح هنا ما هو فرح العالم، نحن الفرح اللي بنتكلم عنه هنا ما هو الفرح بتاع العالم، لكن فرح من نوع تاني، فرح بملاك بسلام، بملاك بطمأنينة، فرح ما زايل، فرح بيمشي معاك في كل مراحل حياتك. والكلام ده قالوا لينا بولس لما قال أفرحوا في الرب كل حين، والكلام ده بنلقاه في فيليبي الإصحاح 4 والآية 4، لأنه لو أنت كنت مطمئن وإنت مع ربنا وفرحان وما في قلق وما في خوف، فده معنى الفرح الحقيقي. ونحن قلنا فرحنا ما زي فرح العالم. طيب نحن فرحنا شكله كيف؟ نحن نفرح بشنو؟ أول حاجة نحن بنفرح بالخلاص. خلصنا ده نقدر نشبهه بأنه زيه زي أي مسجون بجريمة خطيرة، مسجون ما كان متخيل أنه يطلعوه براءة، ما متخيل أنه يقول له أطلع سيب السجن. نحن فعلا كنا في غلط، كنا مأسورين، لكن بخلص ربنا لينا نحن طلعنا من السجن. نفس التشبيه، مسجون طلع، فشي طبيعي يكون فرحان، ده بيعادل الفرح بتاع الخلاص ان احنا بنفرح به لما نتملي بروح ربنا. طيب فرحنا تاني بنفرح بشنو؟ بنفرح بالعطايا اللي بديها لنا ربنا. ربنا مدينا عطايا ونحن مفتكرين انها ده شي طبيعي انه تكون حقتنا، مفتكرين انه يكون عندنا اسرة، اب، ام، عم، خال، اهل، مفتكرين انه ده شيء يكون طبيعي حقنا، لا دي من النعم اللي اداها لنا ربنا. مفتكرين انه الصحه الكويسه ده شيء عادي، لازم اكون انا صحتي كويسه، ما فيني عله، اقدر استحمل، اقدر اتحرك، اقدر اتكلم، اقدر اشوف، لا ما في حاجه بتخليني اقول ده من حقي، دي نعم ربنا اداني ليها، ودي لازم انا افرح بها واشكر ربنا في كل دقيقه عليها. من الحاجات اللي بتخلينا انه نحن نكون فرحانين العبادة، عبادتنا لربنا. لما نعرف إنه ربنا أدانا روح الفرح، أدانا روح الأمان، أدانا الروح اللي بتحمينا، ما أدانا التعاسة وأدانا الشقة وأدانا المرض، لا لا لا ما أدانا الحاجات دي. لما أدانا روح الخلاص، لما أدانا عطايا نحن ما بنقدر نقعد نحسبها، ما هي مخصورة في أسرة سعيدة وصحة وشغل، لا في عطايا كثيرة نحن ما حاسبنا وما عارفنا. فنعم ربنا دي بتخلينا نعبد ربنا بطريقة بفرح، زي ما يتقال في المزمور 104 والآية
33. وفي فرح تاني، فرح العطاء، فرح إنه لما نحن ندي، فرح إنه لما أنا أساعد زول، إنه أحل معه مشاكله أديه. وربنا قال المحطي المسرور يحبه الرب. المحطي ده ممكن يدي شنو؟ ممكن يدينا بس قروش؟ نحن بنفهمه كده، فاهمين إنه العطاء ممكن يكون بس هو خط يدي كده في جيبي وأطلع وأدي. لا، العطاء ممكن يكون حاجات تانية كتير. ممكن يكون كلمة طيبة، كلمة طيبة تخفف باع عن زول. ممكن يكون خدمة تعمل لي زول. ممكن درس تشرحه لي زول. ممكن بسمة تديها لي زول هو حزنان. العطاء ده ممكن يكون خبطة كتف بتقول لي زول أنا معاك. العطاء أشكاله كتيرة وأنواعه كتيرة على حسب الاحتياج. كل مرة نحن بنقول نحن عندنا دور وربنا عنده دور. ربنا تكلم لنا عن العطاء وربطوا لنا بالسرور، إنك أنت لما تدي أدي ما عشان الناس يقولوا أنت أديت، أنت بتدي وأنت مسرور. والسرور ما بيجي إلا وأنت قلبك راضي، ما بيجي إلا وأنت عقلك مقتنع. لكن لما تدي لمجرد الناس يقولوا أديت أو يقولوا خلاص ساعدت ولا عملت ولا وقفت مع الناس ولا زي ما بنشوف أسي عشان تاخد بيها صورة، ده ما بيبقى عطاء. لكن العطاء اللي بيحبه ربنا اللي بيكون طالع من القلب، اللي بيكون حقيقي ما فيه أي مصلحة، ده العطاء اللي بيتكلم عنه ربنا. ده العطاء اللي بيدينا الفرح، بيدينا السلام، بيدينا محبة ربنا، وبخلينا نكون عايشين في سلام مع بعض. طيب، من الحاجات اللي دايرين نعيشها في حياتنا، في ناس دايرة تعيش في سلام، لأنه أي مكان فيه حزن وفيه خوف وفيه كآبة ما بيكون فيه سلام. لكن طول ما نحن عايشين في الدنيا وعايزين نفتش على السلام وحياتنا تكون في سلام، في خطوة لازم نعملها، لازم يكون عندنا سلام مع الله. أيوة، لازم يكون عندنا سلام مع الله. في زول ممكن يزال يقول لي دي نعملها كيف؟ هو نحن محتاجين يكون في سلام بيننا وبين الله؟ ما احنا بنحب الله وعارفينه وبنعبده والله معانا وبنصلي وبنبعد من كل حاجة غلط. طيب، خلينا نقف في النقطة دي شوية ونتكلم فيها. الله لما خلق الإنسان كان عايش في سلام، في سلام وفي شركة عميقة جدا مع الله. لكن لما حصلت الخطية السلام ده اتفقد. وعشان نحن نرجع لنقطة السلام لازم نرجع لحياة التوبة، لازم نتوب عن كل غلط. التوبة معناه انه نحن نقيف، مش انا اقول يا ربنا انا غلطت سامحني، ده ما معنى التوبة. التوبة معناه انه انا اوقف اللي انا بعمل فيه. طيب، عشان يكون عندنا سلام برضو مع الناس، ده لو نحن عايزين سلام مع الله. لكن لو عايزين سلام مع الناس، اول حاجة تعملها اقبل الناس زي ما هم، ما تقعد تصنفهم وما تقعد تاخد كل واحد في مكان. لا لا لا، اقبل الناس زي ما هم بغلطهم بعلاتهم باشكالهم بالوانهم، عشان علاقتك بهم يكون فيها سلام. والسلام مع نفسك، وده بيجي بيعطوا طريقة، ده بيجي بالتوبة وعمل الخير. والتوبة وعمل الخير بوصلونا انه نحن يكون عندنا بال طويل وصدورنا يقدر يستحمل الناس اللي بيغلطوا فينا، وإنه نحن نقدر نساعد الناس المساكين. بكده نقدر نكون حقق لأن نحن كنا بنحلم به في الأول. يعني أنت لو بقيت فرحان وبالك طويل وعايش في سلام، أكيد حتصل لنقطة تانية، هي إنك حتكون زول لطيف، زول هادي، زول محبوب. لأنه نحن لما يكون بالنا طويل نكون عايشين في سلام، ونكون بيساعد، ونكون عندنا سلام مع الله، سلام مع الناس، سلام مع نفسنا، ده بوصلنا للنقطة الأخيرة، إنه كن نحن في لطف في حياتنا. واللطف ده ربنا طلبه مننا، قال كونوا لطفاء بعضكم نحو بعض، شفوقين متسامحين. اللطف بوصلنا لنقطتين تانيين، نقطة التسامح والغفران. يعني نحن لو بدينا من الأول حنلقى إنه كل خطوة بتطلعك درجة
للتانية، دي بتوصلك لدي، دي بتوصلك لدي، لحد في الآخر تلقى نفسك إنك إنت حققت كل اللي إنت كنت بتقول عليه في البداية صعب. إنك تكون متسامح، إنك تكون لطيف، إنك تكون بتساعد، عندك سلام، عندك أمان، بتعرف تدي، بتدي عطاء بفرح، فتلقى الحاجات دي كلها مرتبطة مع بعض. وأول المفتاح الأول إن يكون عندك علاقة مع الله، والعلاقة مع ربنا خلينا نذكر بعض، ما هي علاقة أوامر وتنفيذ، ما هي علاقة عقاب، علاقة أب حنون بيوري وبرشد وبرضو بعاقب عشان تأديبه يقومنا، ما عشان يأذينا. عشان كده علاقتنا مع ربنا علاقة بتاعت حب، علاقة بتاعت حنان، ما علاقة مبنية على أي أساس تاني غير كده. عشان ربنا لو عرفنا حب ربنا لينا نحنا بنعرف نحب بعض. بنشكرك يا رب، بنشكرك يا رب لأنك أنت من البداية أدتنا سلام، من البداية لما نتخلق الأول خلت في علاقة بينك وبينه، وبعد ما حصل الغلط ما هن عليك يا رب، ما هن عليك إنه نحن نكون بعيدين منك، لكن يا رب أدتنا روحك اللي بتسكن فينا عشان نسمع، عشان نفهم، عشان تغيرنا، عشان تخلينا شبهك يا رب. بنشكرك يا رب إنك أنت داير لنا الأفضل، بنشكرك يا رب إنك أنت بتعلمنا كيف ندي، بنشكرك يا رب إنك بتعلمنا كيف نعيش بفرح، بنشكرك يا رب إنك علمتنا كيف نحن نعبدك يا رب ونحن قلوبنا مليانة بالسلام وبالشكر، لأنك أنت إله محبة، لأنك أنت الإله اللي بتعالج كل حاجة غلط فينا، وما بتعالجها بقسوة لكن بتعالجها بلطف، بتعالجها بدواء شافي. بنشكرك يا رب، بنشكرك يا رب لأنك أنت بتقول على نفسك إنك أنت الطبيب الأعظم اللي بيعرف كل علة فينا، اللي بيعرف المخفي جوا قلوبنا. بنشكرك يا رب لأنك أنت بتقول إنك أنت الراعي الصالح يا رب. بنسلمك عقولنا، بنسلمك قلوبنا، بنسلمك أفكارنا، بنسلمك خطواتنا يا رب، لأن كل حاجة معك بتزيد ما بتنقص يا رب، لأنك أنت الأول وإنت الآخر. بنشكرك يا رب، يا رب بنشكرك، بنشكرك، بنشكرك يا رب لأنك أنت بتدينا حياة وحياة أفضل يا رب، لكل الشكر.

0: مستمعينا الأفاضل، ودي كانت نهاية برامجنا باللغة العربية. نرجو أن تكونوا استمتعتوا واستفدتوا منه، ولو عندكم أي استفسارات ممكن تتواصلوا معنا على رقم التليفون ده 0535976 55 35 9. وبالرقم ده ممكن تستخدموا الفايبر والواتساب، أو على الإيميل ده mail@radiosamar.com mail@radiosamar.com. وبنذكركم كمان إنه نحن معاكم باللغة العربية كل يوم من الساعة 8:30 لحد الساعة 9 مساء، ونتمنى إنه تكونوا استمتعتوا ببرامجنا، ونتقابل بكرة إن شاء الله. مع السلامة.
1: من أي مكان أنت فيه خليك دايما معانا. نزل تطبيق راديو سمر على موبايلك من أبل ستور للآيفون، ومن بلاي ستور للموبايلات التانية، وما تخلي أي حاجة تفوتك.

سمر، نغمة سلام وصوت إيمان، ندندن ونرنم مع بعض على الهواء في ساعة سمر. بنكون معاكم في رحلة ونبدو كلمة طالعة من القلب. ساعة سمر، ترنيمة سياحة صلاة، معاكم هسة على راديو سمر.

مستمعينا الأعزاء، أحبابنا في كل مكان، أهلا ومرحبا بكم وأجمل مساء عليكم، وسعيدة جدا جدا أتلاقى معاكم في يوم جديد وفي حلقة جديدة من برنامج ساعة سمر. ساعتنا اللي بنقضيها مع بعض بكل يعني شوق وبكل حب وبكل أريحية، لأننا بنستمع للترانيم الروحية وكمان بنتناقش في مواضيع مختلفة. موضوعنا الليلة مختلف جدا جدا، أنا ما حقول لكم عنه، عشان كده بقول لك خليك قاعد معانا من بداية حلقتنا لحد ما زمن يعني الحلقة الحناقشة يجي. ولكن أول حاجة كده خلينا رحب بكم أنا إيناس إسماعيل عبر الميكروفون، وكمان تحية خاصة من فريق البرنامج، بتمنى لكم أمسية سعيدة ومباركة، وكمان بنقول تحية خاصة جدا لوطننا الحبيب السودان، يعني ساكن في قلوبنا، يعني مهما بعدت المسافات لكن لسه باقي جوانا. ونقول كمان تحية لكل المدن والقرى وحلالنا القريبة والبعيدة، وكمان سلامات وتحية للناس البعيدة عن أرض الوطن، بنقول لهم يا رب دايما بخير وبصحة وبعافية، مساء خير ومساءكم سلام، مساء بركة ومحبة، وكمان يا رب يا رب مساءاتكم دايما مباركة بلمتنا الجميلة اللي دايما بتجمعنا. وكمان مجموعة من المرنمين السودانيين في الأمسية دي أكيد يعني في يعني رحاب الأمسية دي مستعدين نقدم الترانيم اللي دايما بنحب نحن نسمع ليها. الليلة دايرة سكم معاي في أول الترانيم، يعني مرنم جميل جدا جدا في كلماته وألحانه وكمان حتى أداؤه. لما نقول قسس فيلمون يا سلام، المسرح بيكون دايما يعني مولع كده بالموسيقى والحضور، يعني الحضور الإلهي، وبعد كده حضور شخص يعني فيلمون بذات نفسه، بكيف إنه هو بيأدي الترنيمة، كيف يعني بأثر في الناس باللحن بتاعه الرائع، وكيف الكلمات ذاتها قاعد تهبش قلوب يعني كل الناس اللي بتكون حاضرة. عشان كده عزيزي المستمع وعزيزتي المستمع، دي دعوة لك عشان ما انك تكون معانا في باقتنا الجميلة والجديدة دي نستمع لها. عشان كده تعالوا كده مع بعض نطلع فاصل نستمع لي ترنيمة جميلة ورائعة مع القس فيلمون حسن، خليكم معاي واكيد حنتبارك في الأمسية دي.

عزيزتي المستمعة، عزيزي المستمع، خط بصمتك، شاركنا فكرتك، قل لنا رأيك، تعال نتفق واحتمال نختلف سوا في التفاصيل أو مجمل المحتوى. لما نتبادل الخبرات خذوها، حيعدي الماضي الفات ونكتب للأمل غنوات. مستمعين الكرام، اتأكدوا إنكم محل تقديرنا وحبنا. مع تحيات فريق راديو سمر.

أكيد مستمعينا اتأكدوا إنكم يعني محل حبنا وتقديرنا، ودائما يعني بنسعى إننا نقدم الجميل والجديد والمفيد دائما ليكم، وأكيد بنفس القدر أنتوا كمان بتبادلونا نفس المحبة. عشان كده إذا أنت دائما موجود معنا على الصفحة وبتحب إنك تسمعنا وكمان تشاركنا خبراتك وكمان يعني الأحداث اللي ممكن بتكون حاصلة معك، أو حتى عندك طلبت صلاة معينة عايزنا نصلي معك، أرجوك راسلني على رقم الواتساب 00357976 5635 359، وأكيد حكون مستنية طبعا حتى تفاعلكم معاي في حلقة الليلة. ويعني كمان يعني الناس اللي بتتابعنا على الساتلايت أنا ما ناسياكم، أهلا ومرحب بكم، وسعيدة جدا جدا بكل زول بتابعنا على الساتلايت والناس الأبليكيشن برضو. إذا عايزين تنزل قناتنا فتش علينا باسم راديو سمر سودان، وأكيد حتلقانا بالعلامة الجميلة المعروفة المميزة لراديو سمر. تعالوا مع بعض أصدقائنا المستمعين. أول حاجة نسيت يعني طبعا أشكر القصة فيلمون حسن على الترنيمة اللي قدمها، ماذا أرد نظير حبك غير حياتي مكرسا لك. قال عشت زي الزول الفقير، ليه؟ عشان أنا أغنى، وكمان حملت أوزاري وزنوبي ومت في الصليب عشاني أنا وإنت ياهو الحياة كمان. يعني بجد دي حاجة كبيرة جدا جدا، أنا أعمل شنو قصاد الحب الكبير وقصاد الحب العظيم ده؟ حب فيه تضحية كبيرة جدا جدا، يموت هو الفادح حبيب عشان ما نحيا، أن إحنا حنقدم شنو؟ أكيد سؤال متروك لنا عزيز المستمع وعزيزتي المستمعة. وإذا حبيت كلمات الترنيمة يعني وعايزنا إننا نعيد عليك مرة تانية، إذا الليلة ولا في أي مرة من مرات اللي إحنا يعني بنبس فيه برامجنا، قل لي ورسلني على نفس رقم الواتساب إحنا دايما بنردده في الحلقة. تعالوا مع بعض كده نطلع ونستمع لترنيمتنا الثانية ونتعزى مع المرنم اللي جاي، ما حوريكم اسمه، وإذا أنتوا عرفتوا برضو وروني الترنيمة دي البرنيمة منه، تمام؟ أكيد اتفقنا، يلا مع بعض كده نستمع للترنيمة.

تقدر تسمع راديو سمر وتشاركنا على الهواء من خلال أبليكيشن راديو سمر، حتلاقيه على جوجل بلاي والأب ستور.

يا سلام على الشباب الجميلين والحلوين والرائعين، قسس فؤاد وريما وأم جمعة وكمان شيخ فؤاد، شكرا جدا على الأداء الرائع والترنيمة اللي فعلا كلماتها بتلمس جوا القلب. أشفي يا رب جراحاتي ما أحسن دواك، لأن انسقاباتي رن صداها. يا يسوع عجل من شفاك وطيب نفسي واسكت ذكراها. يا سلام بجد، إحنا محتاجين فعلا في أمسية زي كده نقعد ونصرخ ونطلب من ربنا إنه يشفينا من كل جراحاتنا، يشفينا من كل أتعابنا ومن كل يا رب يعني أسقامنا، كل الحاجات دي اللي إحنا بنعاني منها نجي في الأمسية دي ونقعد كده قدام ربنا، لأنه هو الطبيب الشافي، هو الطبيب الأعظم زي ما قال المرنم، لأنه هو اختبر الشفاء ده. إذا مستمعينا حبابكم، أهلا ومرحب بكم من جديد، ونحن لسه في ساعة سمر رحلتنا الجميلة اللي بنقضيها مع بعض مدتها 60 دقيقة، بنجول في مواضيع مختلفة وكمان بنستمع لترانيم من مرنمين سودانيين مختلفين. عشان كده بنقول لك إذا عايز تستمع لأي ترنيمة معينة راسلنا على رقم الواتساب 0-35-79-76-35-39-9، وده رقمنا اللي احنا دايما بنستناك فيه عشان انت تشاركنا وتتفاعل معنا. بنقول حباب لكل زول كمان انضم لنا في اللحظة دي، تعالوا مع بعض الليلة نتناقش مع بعض ونتحاور ونتونس بالأحرى في موضوع جميل يمكن يكون يعني بالنسبة لناس يعني أسلوب بتاع حياة. المحاكاة والتقليد من الظواهر اللي بنشوفها كل يوم في حياتنا، سواء كان في البيت أو المدرسة أو في الجامعات أو حتى مكان الشغل، وحتى كمان بالأكثر في وسائل التواصل الاجتماعي. الإنسان بطبعه يا جماعة بيتأثر بالناس الحوله، وبتكون عنده يعني رغبة يتعلم منهم. عشان كده المحاكاة يعني بتعتبر واحدة من أهم الطرق اللي بنتعلم بيها من صغرنا. الطفل مثلا بتلقاه يعني بيقلد كلام أبوه وأمه، مثلا يقوم في البيت ويحاكي صوت أبوه كده وطريقة مشيته ولبسه، يعني حتى مرات بنشوف الأطفال ممكن يلبسوا ملابس أبوهم الجلابية والمركوب وتلقاه يلف العمة، وهو ذاته أصلا هو حايم وغاطس جوا الحاجات دي، لكن من باب المحاكاة هو بيحاكي أبوه. وأما البنوتة الصغيرة ممكن تلبس التوب أو تلبس جلباب أمها وتشيل المكنسة وتكون بتكنس، أو كمان يعني بتعمل نفسها إنها بتطبخ. يعني المهم محاكاة كده يعني من هم وصغار. يعني التصرفات دي يعني مرحلة طبيعية جدا بتساعد إنه الطفل يكتسب المهارات والخبرات، لكن مع مرور الزمن التقليد والمحاكاة ممكن يأخذ اتجاهات مختلفة تماما. مرات بيكون مثلا التقليد إيجابي، لما نقلد زول مثلا يكون ناجح وفي أخلاقه أو في شغله اجتهاده، ده بيساعدنا يعني نطور ونحقق كمان أهدافنا. أو كمان في المقابل ممكن يكون التقليد مرات بيكون سلبي أو أعمى، لما الزول يقلد أي حاجة بدون ما يعني بدون ما يفكر إذا كانت الحاجة دي مناسبة له أو مناسبة معاه أو متوافقة مع قيمه وعادات مجتمعه، ده ممكن يخلي الزول يفقد جزء من هويته الشخصية. وفي الزمن الحالي أعزائي المستمعين، ومع انتشار يعني الكبير والواسع لوسائل التواصل الاجتماعي، بقى التقليد والمحاكاة يعني ظواهر يعني منتشرة وبصورة كمان أكبر، سواء كان في اللبس أو طريقة الكلام أو السلوك أو حتى أسلوب الحياة. عشان كده بقت الحاجات يعني الحاجة اللي احنا عايزين نفهمها إنه نفرق بين المحاكاة الإيجابية والتقليد الأعمى. يقول لك يا أخي ما تقلد تقليد أعمى، الكلام ده أكيد قاعدين نسمعه. عايزين نشوف الفرق بيناتهم ممكن شنو. المحاكاة الواعية عزيزي المستمع ممكن يعني تكون حاجة جميلة، لكن لما المحاكاة تكون سلبية بتكون ممكن تسلبك حاجات كثيرة جدا جدا. بنشوف المحاكاة الواعية ممكن تكون وسيلة لأنك تتعلم وتتطور، لكن التقليد بدون وعي ممكن يقود لنتائج سلبية على الزول وكمان على المجتمع اللي هو عايش فيه. ومن هنا كده تعالوا مع بعض نتناول الموضوع ده وكده نتونس فيه
نفسيتنا دي ونشوف يعني هل انت حكيت زول يعني ممكن تحكي لي وتوريني تجربتك اذا كانت المحاكاه لحدد وين او قلدت زول يعني ناس كتار يعني بالذات اللي عايزين يقروا مثلا في مجال الاعلام بيقلدوا مذيعين يعني معينين ممكن طبعا تقلدونا انا يعني اذا صوتي طبعا عجبكم وكمان تقلدوا مثلا رشيده او هيثم انجي ترنيم او مذيعين عالميين وتقول يعني مثلا داير ابقى زي فلان او داير ابقى زي المذيع في قناه الجزيره او اي واحد من القنوات الكبيره وتقعد تحاكي وممكن تلبس لبسهم كده بالمناسبه مرات ممكن تظبط الحكايه دي عشان كده كده وريني تجربتك كانت شنو يعني او يعني بالذات الاطفال بنشوف الواحد اذا عايز يبقى دكتور تلقاه شايل له حبل كده وخاتيه وفي رقبته على اساس انها سماعه طبعا هو طفل وما عارف فمرات الحكايه دي بتظبط وفعلا لما يبقى كبير ممكن حيكون بيحقق يعني الهدف بتاعه لانه احنا زي ما عرفنا انه المحاكاه او التقليد بانه مرات بيساعدنا اننا نوصل لهدفنا او غايتنا كده انا مستنياك تكتب لي وتراسلني وعشان كده انا حطلعك فاصل نسمع فيه ترنيمه في الفتره دي كده اكتب لي وقول لي يعني قصتك شنو او قصص الحولك من المحاكاه والتقليد.

0: راديو سمر، كلمة صادقة دون تزييف.
1: الشكر والتقدير للفريق الرائع، وكمان الكلمات الجميلة دي. شوفوا كيف التعبير دايما بيكون من قلب يعني مختبر ومشبع. بيقول بنجيك يا رب الكون هادمين حصون الظنون، في وسطنا إله غيرك أصله ما دايرين. كيف حيكون في إله في وسطنا غير الله الإله الحي اللي احنا بنعبده، اللي احنا يعني هو عارف كل صغير وكبير عننا؟ أكيد ما دايرين، أصله ما دايرين، ما في أي مساعدة وما في أي خيارات تانية. عشان كده عزيزي المستمع تعال واقعد معانا في الأمسية دي عشان ما نتعلم مع بعض من كلام ربنا اللي موجود في الكتاب المقدس، ومن خلال كمان الكلمات اللي بتكون مكتوبة في الترانيم. لو أنت سمعتها

أكيد حتعرف إنه الاختبار ده نابع من شخص فعلا كان قاعد قدام ربنا وداه الكلمات دي. إذن ونحن بنتكلم في موضوعنا عن المحاكاة والتقليد، عايزين نشوف يعني شنو أنا بحاكي أو يعني شنو أنا بقلد فلان. لما نقول محاكاة بنقصد إنه الزول يتعلم من الزول الثاني ويقتدي به، لكن شنو؟ في الحاجات الكويسة من غير ما يفقد شخصيته، وده اتفقنا عليه، أو يبقى نسخة منه. يعني المحاكاة في الأساس وسيلة إنها نتعلم ونطور بها، وما معناها إنك تعمل كل الحاجات اللي بيعملها الزول ده. من يوم الإنسان يتولد بيكون بيتعلم المحاكاة، زي ما قلنا الطفل الصغير اللي بيحاكي أبوه أو البنت اللي بتحاكي أمه. وبرضه في حياتنا اليومية كلنا بنمارس المحاكاة دي بشكل أو بآخر. الطالب المجتهد ممكن يحاكي طريقة مذاكرته طالب متفوق، والموظف الجديد بيتعلم من زميله الأقدم منه، والرياضي بيحاول يقتدي بلاعب ناجح عشان يطور مستواه. في الحالات دي المحاكاة بتكون إيجابية جدا جدا، وأنا بشجعكم عليها لأن بتساعد الإنسان إنه يكتسب خبرات ومهارات جديدة. لكن المهم في المحاكاة إنه الزول يكون شنو؟ واعي، يعني ياخد الحاجات المفيدة واللي بتناسبه مع شخصيته وظروفه، ويحاول كمان يلغي يعني كل الحاجات اللي ما بتتناسب مع شخصيته ولا مع كمان يعني ظروفه. وكمان أهم حاجة إنه الزول ما يحاول هو ذاته اللي بيحاكي ده إنه يلغي شخصيته دي، لأنه الهدف من المحاكاة ما إننا يعني نبقى نسخة من الزول اللي حابين نحاكيه ده، لا، نستفيد من تجاربه ونطور نفسنا بطريقتنا الخاصة. بالأسلوب ده هنخلي كل يعني طريقة بتاعت المحاكاة إنها تكون فعلا في حتتها الصحيحة. أنا بكون نفسي لكن بكون دايرة أتطور وبحاكي فلان مثلا، وبجتهد عشان مثلا أوصل لنفس النجاح اللي هو وصل له، ودي حاجة ما كعبة يا جماعة. لكن ما نقلد ونحاكي التقليد الأعمى والمحاكاة عشان أنا أبقى شنو؟ نسخة من فلان، لا، نتفق إن إحنا نكون شنو؟ نفسنا. ولسه عندنا كمان باقي حديث عن المحاكاة والتقليد، لكن خليك موجود معانا لأننا الليلة برضو عايزين نستمع لأكبر باقة من الترانيم الروحية. فيعني رأيك شنو؟ إنك تكتب لي وإنك تراسلني وإنك كمان تشاركني في موضوع الليلة. وإذا عندك أي ترنيمة أو طلبة صلاة دايرنا نصلي معاك، أكيد عندنا فريق من المتابعة هو مستعد عشان يعني يخد معاك في الظرف اللي انت مار بيه في صلاة، يشجعك بيها، وكمان كلمات قوية يعني فيها شفاء لنفسك ولروحك. بس راسلني على رقم الواتساب 0-35-79-76-55-39-9، وده رقمنا اللي نحن دائما بنستنى فيه مراسلتك ومشاركتك معنا. تعالوا مع بعض نطلع فاصل ونرجع نواصل.

حباب كل زول موجود معانا, وحباب كمان الناس اللي انضمت لنا في اللحظة دي. بقول لكم أهلا ومرحب بكم, وسعيدين جدا جدا بوجودك معانا. استمعنا لترنيمة جميلة ورائعة وأجمل ما في الأبيات, جينا شايلين أحزان سايقين أحزاننا عشان ما تبقى لنا قريب, يعني عارفين إنه ما في إله بيشيلنا من خطايانا. يا ربي بيقول يعني بارك لمتنا, وكمان بارك بلدنا, شوف ببركة أكيد روحية. يا رب يا رب نقول آمين, إنه يعني نستمر نصلي من إنه من أجل إنه يعم السلام والاستقرار بلدنا الغالية السودان. إذن أعزائنا المستمعين برحب بكم من جديد, وأكيد موضوعنا اللي احنا كنا بنتكلم فيه عن المحاكاة والتقليد. عرفنا يعني شو يعني شنو المحاكاة, كمان كده تعالوا كده نتناقش برضو في موضوع التقليد. التقليد هو إنه الزول يتبع تصرفات أو عادات أو أسلوب زول تاني, سواء كان في اللبس أو في الكلام أو طريقة التفكير أو حتى أسلوب الحياة. والتقليد في حد ذاته ما دائما حاجة يعني بنقول عليها مثلا كعبة, لأنه مرات بيكون يعني زي وسيلة زي وزي المحاكاة, وسيلة بتاعت إنه أنا بتعلم وبكتسب خبرة من الزول ده. لكن المشكلة بتظهر وين؟ المشكلة بتظهر لما الزول يقلد بدون ما يفكر أو يسأل نفسه الحاجة دي هل مناسبة معي أو مناسبة لي, وهل بتتوافق مع قيمي ومجتمعي؟ في الزمن الحالي بقينا نشوف التقليد بصورة أكبر بسبب وسائل التواصل الاجتماعي. كثير من الناس خاصة الشباب بتأثروا بالمشاهير وصناع المحتوى, وبيحاولوا كمان يقلدوهم حتى في اللبس وطريقة الكلام وتسريحات الشعر وحتى أسلوب حياتهم. وفي ناس بيفتكروا إنه النجاح أو القبول وسط المجتمع بيجي بمجرد إنهم يكونوا شبه يعني زول تاني مشهور, إذا كان فنان بيعمل شعره كيف أو بيلبس كيف أو لاعب كورة برضو نفس الحكاية. يعني بجد يعني إحنا دي الحاجة اللي إحنا عايشينها في الوقت الحالي, مع إنه كل إنسان عنده طريقته في الحياة وعنده ظروفه وشخصيته اللي بتكون مختلفة. وفي نفس الوقت يعني في تقليد ممكن يكون إيجابي, يعني يفيد الإنسان وكمان يخليه فعلا يتعلم من خبرات الشخص ده. مثلا لما نقلد زول معروف بالأمانة, الزول ده يقول لك يا أخي الشخص ده أمين جدا جدا, أنا داير أكون زيه, ماله دي حاجة حلوة. أو كمان إنك تكون مجتهد زي فلان, ماله برضو دي حاجة حلوة. أو تحترم الوقت والمواعيد, حاجة جميلة. أو إنك تحب التعليم, يا سلام ما في أجمل من كده. فده تقليد بيساعدنا نبني شخصيتنا وكمان نطور نفسنا. أما التقليد الأعمى فهو إننا نمشي وراء أي حاجة من غير وعي أو تفكير, حتى ولو كانت يعني بتتعارض مع قيمنا وعاداتنا وتقاليدنا وأخلاقنا وحتى مرات معتقداتنا. عشان كده المطلوب عزيزي المستمع وعزيزتي المستمعة من أي زول, يعني أنا ما بقول لك أرفض التقليد يعني بصورة يعني كده أقول لك أرفض التقليد تماما, أو أقول لك أقبله برضو بصورة كبيرة, لكن أنت قادر توازن وتشوف يا تون ممكن يكون كويس معك وشنو ما يكون كويس معك. طبعا الما كويس معك ده الما بتوافق مع الحاجات اللي نحن قلناها, العادات والتقاليد والمعتقد وكل ده, تمام. يعني شيل الحاجة اللي بتفيدك وخلي الما بيفيدك. وكمان أكيد عندنا تاني حاجة مهمة برضو حنتكلم فيها في حديثنا عن التقليد والمحاكاة, لكن دايرة برضو أطلع بيكم فاصل نستمع فيه لترنيمة ونرجع نواصل. خليك قريب ما تمشي بعيد.

بكرة أحلى والأجمل لسه ماجة. عيش بالأمل لأنه الأمل داير عمل. خلي بالك طويل وبلاش تستعجل الأجل. فكر، قرر، خطط، نفذ وثابر بدون ملل، وكون متأكد لابد يوم باكر يبقى أخير. بكرة أحلى بإذن الله، والأيام الصعبة هتعدي وتفوت وتبقى ذكريات.

فعلا فكر وقرر، يعني لابد يوم باكر بكرة يبقى خير، يبقى أحلى ويبقى أجمل. إذا مستمعينا برحب بكم مرة تانية، وأكيد بنواصل في موضوعنا. تفتكروا إنه المحاكاة والتقليد ممكن يكون عنده آثار يعني خطيرة جدا جدا؟ أكيد بقول لك عزيزي المستمع وعزيزتي المستمعة إنه آثار التقليد خاصة لما يكون أعمى إنه ممكن يؤدي لإنه الزول يفقد الهوية بتاعته والشخصية بتاعته. فالإنسان لما يحاول يكون نسخة من زول تاني ممكن ينسى قيمته ومواهبه الخاصة به. وربنا خلق كل إنسان يعني بصورة مميزة وعنده مواهب وعنده قدرات مختلفة، عشان كده ما مطلوب مننا نعيش حياة زول تاني، لكن نكتشف الدعوة الخاصة بينا. كمان التقليد الأعمى ممكن يخلي الإنسان يتبع أفكار أو سلوكيات غير صحيحة، لأنها بتكون منتشرة وعند خاصة عند الزول القاعد يعني هو يحاكي فيه أو يقلده. مرات المجتمع أو وسائل الإعلام يعني بتقدم حاجات شكلها ممكن يكون جذاب، لكن ما بالضرورة تكون نافعة أو متوافقة مع المبادئ والقيم حقتي. وهنا بيجي دور الحكمة والتمييز في اختيار الأشياء المناسبة، ما بس عشان فلان عنده الحاجة دي لأنها اتعرضت في القناة الفلانية وعملوا لها إعلان جميل بمعنى أنا لازم كمان أمشي وأشتريها عشان هو اشترى. لا، لشوفها إذا كانت بتناسب مع قيمي ومبادئي ولا لا، وضرورتها ذاتها بالنسبة لي أنا شنو، موافقة مع ظروفي ولا لا. احتمال فلان اللي اشترى ده يعني تكون الحاجة دي موافقة مع ظروفه وموافقة مع شخصيته وموافقة مع حاجات كثيرة. وكمان واحدة من الآثار السلبية إنه ممكن يؤدي لإنه يكون عندك ضعف في التفكير والاستقلالية. الزول اللي بعود نفسه إنه يقلد بدون سؤال أو تحليل ممكن يفقد القدرة على اتخاذ قراراته بنفسه ويبقى معتمد دائما على آراء الآخرين. والكتاب المقدس هنا بيحذرنا من إننا نتبع أي تأثير بدون فحص، وكمان بيدعونا إننا نكون أصحاب فكر متجدد. يقول الرسول بولس: ولا تشاكلوا هذا الدهر، بل تغيروا عن شكلكم بتجديد أذهانكم لتختبروا ما هي إرادة الله الصالحة المرضية الكاملة. والآية دي عزيزي المستمع وعزيزتي المستمعة بتعلمنا إن المؤمن ما يكون دايما تابع للناس اللي حوله، لكن يكون عنده ذهن مستنير يقدر يميز ما بين الصالح والضار. وبرضو الكتاب المقدس بيقدم لنا مثال مهم جدا جدا في قصة دانيال وأصحابه. كانوا عايشين في مجتمع مختلف عنهم، لكن اتمسكوا بإيمانهم وبمبادئهم كمان، وما سمحوا للضغوط اللي حولهم إنها تغير هويتهم. كانوا قادرين يتعاملوا مع الناس التانيين، لكن في نفس الوقت حافظوا على علاقتهم بربنا وما قلدوا وما قالوا يا أخي الظروف اللي احنا عايشين فيها دي يعني خلاص حتى لو عملناها ما المجتمع هنا كله كده. لا، حافظوا قلنا على إيمانهم وحافظوا على هويتهم. شفتوا كيف؟ حتى لو الظروف يعني خدتك في حتة واستدعى الأمر بإنك تقلد، لحافظ زي ما عملوا الفتية الثلاثة. إذا مستمعينا برضو نطلع فاصل وحنستمع فيه لترنيمة ونرجع نواصل، وأكيد حنكون عندنا ختام جميل حول الموضوع. وإذا كمان عايز تضيف أي نقطة برضو حبابك وحباب مفاعد يعني تفاعلك ومشاركتك.

في الشارع، في البيت أو في الشغل، أسمعنا طول اليوم على راديو سمر على الأبليكيشن والويب سايت www.radiosummer.com والإنستغرام واليوتيوب. ولو عجبتك الحلقة تقدر تسمع مرة تانية على الساوند كلاود.

نانا أحمد، يعني شكرا لك على الترنيمة الجميلة والرائعة دي، الترنيمة اللي أنعشتنا في الميسا ده وتباركنا بها فعلا من خلال صوتك الجميل والشجي. ربنا يستمر يعني يباركك ويدي يعني دايما يخط في لسانك يعني ويخط في يعني فيك كلمات جميلة نتبارك بها في كل ميسا. إذا مستمعينا وإحنا جينا لختام يعني حلقتنا الليلة، لكن ونحن بكنا بنتكلم عن المحاكاة والتقليد، يعني بنقدر نقول إنه يعني التأثير الآخرين ممكن يكون جزء طبيعي من حياة الإنسان، لأننا بنتعلم وبننمو من خلال العلاقات والتجارب الحولنا، لكن الفرق الحقيقي بيكون في الطريقة اللي بنتأثر بيها وفي القدوة اللي بنختارها. ما كل شخص بنعجب به لازم نقلده، وما كل زول يعني هو مشهور وعمل حاجة احنا برضو لازم إلا نقلده. ما كل شيء منتشر لازم نتبعه. الإنسان الحكيم هو اللي بيعرف يميز بين الحاجة اللي بتبني حياته والحاجة اللي ممكن تبعده من قيمه ومبادئه. ناخد من الآخرين أجمل الصفات ونتعلم من نجاحاتهم، لكن في نفس الوقت نحافظ على شخصيتنا والهوية يعني اللي اداها لنا ربنا. الكتاب المقدس أعزائي المستمعين بيذكرنا إنه أعظم مثال نقتدي به هو الرب يسوع المسيح، لأنه كانت حياته مثال في المحبة والتواضع والخدمة والطاعة. ولما نخلي المسيح هو القدوة الأولى في حياتنا هنقدر نتعامل مع كل التأثيرات الحولنا بحكمة وتمييز. عشان كده رسالت لك إنه اتعلم من غيرك لكن ما تفقد نفسك، اقتدي بالزول الصالح لكن ما تكون نسخة من زول، خلي حياتك تعكس صورة المسيح. عشان شنو يكون أجمل تأثير ممكن تتركه في حياة الناس؟ هو إنك تكون أنت نفسك قدوة صالحة لهم. ولحد ما نتلاقى في حلقة جديدة وموضوع جديد من ساعة سمر، أتمنى لكم أمسية سعيدة ومباركة، وما تنسوا تستنون الصباح إن شاء الرب وعشنا على صباح بلدنا من الساعة 9:30 بتوقيت السودان. ولحد ما نتلاقى في رعاية ربنا.

في الشارع، في البيت أو في الشغل، أسمعنا طول اليوم على راديو سمر على الأبليكيشن والويب سايت www.radiosamar.com والإنستغرام واليوتيوب. ولو عجبتك الحلقة تقدر تسمعها مرة تانية على الساوند كلاود.

0: سمر، نغمة سلام وصوت إيمان، ندندن ونرنم مع بعض على الهواء. في ساعة سمر بنكون معاكم في رحلة ونبدو كلمة طالعة من القلب. ساعة سمر، ترنيمة سياحة صلاة، معاكم هسة على راديو سمر.
1: الجاي أجمل، خليك عندك شوية صبر وخليك متوكل على ربنا، لأنه إيده قوية وما بتفكك تقع. ما تزعل كثير على الفات، أنت بس اعترف بالخطأ وعدي واستفيد من الدرس الجاي. والجايات أكثر من الرايحات، الفات مات. قوم وامشي بخطى واثقة متوكل على الله، أكيد حتنجح.

الدنيا ماشة والحياة ما بتجيف، لو في شيء يتعكس عليك أو أملك خاب كده شوف وتأمل الساعة، الوقت ما بيجيف، كان وقفة الساعة ولا تعطلت، لو خسرت وقتك ما بتعوض ولا بترجع زمنك ورا، عشان كده استمر كمل طريقك وحقق هدفك مهما تلاقي متقول صعوبات ومشكلات ومعطلات، قول

اسم الآب والابن والروح القدس، الإله الواحد أمين. مستمعي راديو سمر السوداني في كل مكان، مرحب بكم وأهلا سهلا حبابكم عشرة بلا كشرة. معكم أنا أخوكم قسيس يماني في برنامجكم الصمود أمام العواصف. في برنامجنا دي احنا بنتكلم عن الكنيسة في كل مكان في العالم، وكيف تصمد أمام تجارب إبليس، وكيف حتى العائلة والأسرة ككنيسة مصقرة يكون عندها الاستعداد إنها تصمد أمام كل التجارب. وعنوان حلقة اليوم هو شخصية عدونا. خلونا نطلع فاصل موسيقي صغير ونرجع لحلقة اليوم.

رجعنا لكم مرة تانية المستمعين في كل مكان، وعشان احنا نصمد أمام تجارب إبليس محتاجين نعرف الشخصية بتاعت عدونا إبليس. وكلنا بنعرف إنه إبليس أو الشيطان هو عدو الله وعدو الكنيسة، بمعنى آخر هو عدو كل المؤمنين بالرب يسوع المسيح في كل مكان. وكلمة شيطان في اللغتين يمكن العبرية واليونانية عندها معنى واحد، هو المقاوم. إبليس هو الذي يقاوم أو يعارض المؤمنين ويحاول على قدر ما يقدر إنه شنو كمان يقاوم الله أو إرادة الله من خلال إنه شنو يحارب أبناء المؤمنين في كل مكان. فنحن محتاجين نعرف شخصية عدونا حتى ما نستطيع إننا نهزمه باسم الرب يسوع المسيح. من ناحية تانية كمان أحبائي المستمعين، إبليس يحاول يغشنا أو يخدعنا أو يخدع المؤمنين في كل مكان، يدّم اعتقاد إنه هو عنده قوة عظيمة. أحيانا يحاول يغشنا إنه هو يمكن يكون مساوي لربنا حتى، ولكن ده كلام ما صحيح جدا جدا. فإحنا ممكن من خلال فهمنا لشخصية إبليس نستطيع إننا شنو نجيف قدام كل التجارب بتاعته. وببساطة شديدة إبليس هو ملاك ساقط، ملاك زيه زي باقي الملائكة، لكن بكل أسف سقط لأنه رفض إنه شنو يخضع لسلطان وسيادة الله. كل الفكر فوق إبليس قال أنا أرفع كرسية فوق كرسي الله، عايز يعمل نفسه شنو مش معادل لربنا لكن كمان أعلى من ربنا، والنتيجة كانت السقوط. فهو ملاك وسقط من المركز بتاعه. وفي الحتة دي أحباء المستمعين أنا عايز أنبه كل شخص مؤمن إنه أحيانا إحنا بنفكر إنه في ناس هم أعدائنا، وأحيانا بنسمي حكومات معينة بنقول دي لأعدائنا، ومرات نسمي أفراد أو جهات أو مؤسسات بشرية، لكن بكل صراحة المؤسسات أو الأفراد أو الحكومات هم ما أعداء لنا بقدر ما إبليس فقط استخدمهم كآنية في يده عشان ما يحاربوا الكنيسة وجماعة المؤمنين في كل مكان. وإحنا هنا في الحلقة دي حنمشي سريع كده وحنتكلم ببساطة ونكشف شخصية العدو بتاعنا إبليس. أول حاجة الكتاب بيعرفنا إنه إبليس هو حاكم ظالم. إبليس حاكم ظالم. بيتكلم سفر أفسس من خلال رسالة بولس الرسول للكنيسة في مدينة أفسس، بيعلمهم في أفسس 2 عدد 2 إنه إبليس هو رئيس سلطان الهواء، يعني عنده سيادة في الجو بشكل عام. في إنجيل يوحنا 14:30 بيتكلم كمان يوحنا بيقول إنه رئيس هذا العالم. المسيح بيقول رئيس هذا العالم يأتي وليس له فيه شيء. فالرب شبه إبليس بأنه هو رئيس هذا العالم. ما كده وبس، لكن بولس يرجع في كورنثوس الثاني بيقول إله هذا الدهر، وبيرجع في إنجيل متى بيتكلم متى بيقول رئيس الشياطين، وفي حتة تانية بيتكلم بولس الرسول في رسالة تسالونيكا يقول هو المعيق، يعني هو المعطل. فإذا إبليس هو حاكم ظالم من خلال كل الصفات دي اللي بتكشف لنا عن شخصيته. هو رئيس سلطان الهواء، هو رئيس العالم، هو إله هذا الدهر، هو رئيس الشياطين والمملكة بتاعت إبليس ككل، هو المعيق والمعطل للمؤمنين. فلو في أي لحظة أنت جاتك تجربة، أعرف التجربة دي جاتك من الحاكم الظالم من إبليس. النقطة الثانية بيتكلم عنها الكتاب المقدس، أو نكتشف من خلال شخصية العدو شخصية إبليس من خلال الصفات اللي بيتكلم عنها الكتاب المقدس. ففي سفر الرؤيا الصحة 12 من 9-11 بيتكلم كلام كثير، لكن بالمختصر إنه بيقول إنه إبليس هو المشتكي، هو الكذاب. ونتذكر كمان إنه في يوحنا يتكلم عنه الرب يسوع المسيح قال شنو، قال هو أبو الكذاب. سفر الرؤيا بيقول إبليس هو الكذاب، والرب يسوع المسيح ما قال كده وبس، لكن أضاف قال كمان هو أبو الكذاب. فإذا كل كذب وكل أفراد ممكن يكذبوا علينا، أعرف إنه إبليس وراء الموضوع دي. فإبليس هو أبو الكذاب وأبو كل كذب. فإذا هو من خلال هذه الشخصية هو المخادع، هو اللي بيجي يحاول يخضع المؤمنين أو الكنيسة أو الأسرة حتى تبتعد عن مسار الله وتمشي في اتجاه خاطئ. حاجة تانية كمان مهمة شديد، بولس الرسول بيكتب لكنيسة كورنثوس بيقول لهم إنه إبليس عنده المقدرة إنه يغير شخصيته إلى شبه ملاك نور. فإذا هو مخادع، بيجي كده كأنه هو ملاك نور مرسل من الله، لكن عايز شنو يخضع جماعة المؤمنين.
ما كده وبس، لكن بيتكلم عنه في رسالة تسالونيكي، بيقول عنه هو المجرب، فإبليس هو الذي يجرب المؤمنين. في رسالة يعقوب بيتكلم يعقوب الرسول بيقول لا يقول أحد إذا جرب إني أجرب من الله، لأن الله غير مجرب ولا يجرب أحدا بالشرور، ولكن نحن نجرب فقط من قبل إبليس لأنه هو المجرب. فإذا أحبائي دي هي شخصية إبليس، هو حاكم ظالم، هو مخادع، هو مجرب للآخرين، هو يغير شكله لشبه ملاك نور حتى ما يستطيع يخضع جماعة الرب في كل مكان. أحبائي المستمعين خلونا نطلع ونستمع إلى ترنيمة ونرجع نكمل حلقة اليوم.

رجعنا لكم مرة تانية مستمعي راديو سمر، وإحنا عنوان حلقة اليوم هو شخصية عدونا. فمن خلال الصفات الرئيسية اللي بيقول الكتاب المقدس عن إبليس بنقدر نعرف شخصية العدو، ونقدر أن إحنا نقيف ونصمد في حربه ضدنا. فعرفنا إنه هو الحاكم الظالم، هو المخادع، هو كمان المهلك، يعني هو كان غتال للناس منذ البدء، بيقول إنجيل يوحنا. وفي رسالة بطرس الرسول الأولى صح 5 بيتكلم بيقول إبليس عدوكم كأسد زائر يجول ملتمسا من يبتلعه هو. فما قال الكتاب إنه إبليس أسد، ولكن كأسد يحاول شنو؟ يهلك المؤمنين. فدي أحبائي هي شخصية إبليس، ومن خلال شخصية عدونا نستطيع إننا نفهم كل أنواع التجارب اللي بتجينا، ونقدر نقيف ونصمد قدام هذه التجارب. أحبائي خلونا نصلي مع بعض. ربنا وإلهنا يسوع المسيح، نشكرك من كل قلوبنا لأنك أنت كشفت لنا عن شخصية عدونا،

أهلا وسهلا مستمعي راديو سمر في حلقة جديدة من حلقات دروس عملية من رسالة غلاطية، ومعاكم في الحلقات دي دائما القس فيليمون. فنحن ماشيين ناخد حلقة رائعة الليلة، كمان موضوع مهم عنوانه لا تنتقل من عبودية إلى عبودية تانية. فخليكم معانا زي ما تعودنا، إنه يكون معاك كتابك المقدس وإنه يكون معاك قلم ونوتة، لأنه في أفكار جميلة ورائعة هنتعرض لها في الحلقة دي. فخليكم معانا. لا تنتقل من عبودية إلى عبودية تانية، ده موضوع مهم الليلة هنتكلم في الحلقة بتاعتنا الليلة. في حلقة من حلقاتنا، وهو الحلقة اللي فاتت، الرسول بولس كان بيخاطب فيه اليهود المؤمنين من الخلفية اليهودية، وبيكلمهم كيف كان وضعهم مع ناموسهم الشريعة، لكنهم دلوقتي انتقلوا إلى الحياة الجديدة في يسوع المسيح ونالوا التبني في يسوع المسيح. بينتقل هنا الرسول بولس، وحنقرأ من عدد 8 أصحاح 4، يخاطب فيه الأمم في الأعداد الجاية. بيقول من عدد 8: لكن حينئذ إذ كنتم لا تعرفون الله استعبدتم للذين ليسوا بالطبيعة آلهة، وأما الآن إذ عرفتم الله، بل بالحري عرفتم من الله، فكيف ترجعون أيضا إلى الأركان الضعيفة الفقيرة التي تريدون أن تستعبدوا لها من جديد؟ أتحفظون أياما وشهورا وأوقاتا وسنين؟ أخاف عليكم أن أكون قد تعبت فيكم عبثا. كان خوف الرسول بولس من الأمم اللي جوا للمسيح إنهم يكونوا انتقلوا من عبودية الأوثان والممارسات الوثنية والطقوس، عشان يقابلوا طقوس تانية وممارسات تانية، بس هنا بشكل مختلف، ممارسات وطقوس يهودية. فيكونوا كده انتقلوا من عبودية ممارسات وطقوس إلى عبودية ممارسات وطقوس من ناحية تانية. فالكلام هنا قال له: أخاف عليكم أن أكون قد تعبت فيكم عبثا. ده كان الخوف الحقيقي من الرسول بولس للي ممكن يحصل لأهل غلاطية، خاصة اللي جو من الخلفية الوثنية. فبيوصف حال الغلاطيين قبل الإيمان، حياتهم الوثنية. لكن حينئذ ده بيرجع لهم لورا للخلفية بتاعته. كنتم لا تعرفون الله استعبدتم للذين ليسوا بالطبيعة آلهة، اللي هم طبعا الوثنية كانوا عندهم غالبا أصنامهم الوثنية، استعبدوا للأصنام دي ووضعوا نفسهم تحت عبودية الأصنام، وأكيد كان عندهم ممارسات من ذبائح ومن تقديم أضحية ومن بعض هذه الممارسات. فالرسول بولس قال لهم: الوقت داك بديكم عذر إنكم أنتم كنتم لا تعرفون الله. نفس الكلام ده قالوا في رسالة أفسس على فكرة، لما قال لهم: تذكروا كنتم بعيد، ما عندكم رجاء، كنتم غرباء عن رعوية إسرائيل، وكل الكلام ده. فهنا بيقول لهم: أنتم ما كنتوا تعرفوا الله، فلأنكم ما كنتوا بتعرفوا الله استعبدتم للذين ليسوا بالطبيعة آلهة، اللي هم الأصنام. يعني وضعتوا هذه الأصنام أمام عيونكم وقعدتوا تشاركوا في ممارسات وطقوس لهذه الأصنام، فحياتكم في الماضي مليانة بعبودية، وأكيد أنتم ما كنتم رضيانين، أكيد ما كنتم مبسوطين من الممارسات دي. دلوقتي أنتم جايين تاني بعد ما عرفتم الله وعرفتم من الله. يبقى هنا زي ما شاركنا في واحد من الحلقات، الاختبار المسيحي بيتكون من الماضي والحاضر والمستقبل. فهنا إذا كان بيتكلم حينئذ بيكلمهم عن الماضي، اختبارهم في الماضي كان ظلام، كان وثنية. الآن قال لهم، الآن اللي هو الحاضر، نقطة التحول من المفترض أن تكون: أما الآن إذ عرفتم الله، بل بالحري عرفتم من الله، واعترفتوا باختباركم أنكم تعرفون الله، وإن عندكم الحياة مع ربنا، وإنه في لحظة يعني التحول حدثت
في وقت ما في حياتكم بيسألهم سؤال: فكيف ترجعون أيضا إلى الأركان بسميها رسول بولس الأركان الضعيفة، إلى الأركان الضعيفة الفقيرة التي تريدون أن تستعبدوا لها من جديد؟ عشان كده كان عنوان حلقتنا: لا تنتقل من عبودية إلى عبودية تانية، لأنه هنا قال لهم استعبدتم للذين ليسوا بالطبيعة آلهة، فبيقول لهم بعد كده تريدون أن تستعبدوا للأركان الضعيفة من جديد. هنا غالبا المفسرون والشراح بيعتقدوا الأركان الضعيفة الفقيرة مقصود بها الناموس الطقسي وإطاعة هذه النواميس، بسميها أنه تستعبدوا لها تاني. في ناس يا جماعة عندهم المشكلة، مشكلة الدين، مشكلة التدين، يحبوا أن يكون عندهم تدين، عندهم دين، والدين عنده فروض، عنده واجبات، إنك تصلي في أوقات معينة، إنك تصوم في أوقات معينة، إنك تدخل الكنيسة بشكل معين، إنك تعمل إشارات معينة، إنك دين. وفي ناس مستعبدين لهذا الدين، مستعبدين للطريق، وكل الدين عنده طريقته، البوذية، الهندوسية، كل دين، كل دين عنده طريقة بتاعته في فروض وفي واجبات. يسوع المسيح عاوز يطلعنا من الفروض والواجبات دي، عاوز يقودنا إلى حياة فيها نفرح بالله. عشان كده قال لهم يعني شنو هي الأركان الضعيفة التي تريدون أن تستعبدوا لها من جديد؟ أتحفظون أياما وشهورا وأوقاتا وسنين، يعني أيام، شهور، أوقات، سنين، كل إشارات إلى يعني خلينا نقول أعياد موسمية أو أعياد دورية أو أعياد سنوية اللي هي فيها بغرض العبادة، بغرض أمور روحية. فبقول لهم يعني معقول تطلعوا من ممارسات في وثنية وتدخلوا نفسكم في ممارسات تانية؟ لا، رسول بولس عاوز يساعدهم إنه ما يدخلوا نفسه في حاجة زي دي. نفس الكلام ختم بهم رسول بولس أهل كلوسي أصحاح 2 عدد 16 لما قال لهم: فلا يحكم عليكم أحد في أكل أو شرب أو من جهة عيد أو هلال أو سبت التي هي ظل الأمور العتيدة، وأما الجسد في المسيح. يعني بولس، عشان ما نقول بس كلام ده موجود في غلاطية، لا، موجود في أماكن تانية زي كلوسي، نحن قرينا حسي بأنه مستوانا الروحي غير مرتبط بالممارسات بتاعتنا. صحيح إن كان البعض يعني بيعمل بعض الأعياد يعني سنوية أو بعض تذكر بعض الأمور، ولكن ده ما ياهو القاعد يساعدنا في أنه ننتقل ونعيش الحياة دي. هي أمور بشرية بنعيشها فقط ربما للتذكر منو أن احنا ونتشارك فيه مع بعض، لكن ده ما هو الهدف. فبولس بيقول لهم أنا ما دعيركم يا جماعة تطلعوا من عبودية إلى عبودية تانية. يا أخوانا الناس دارين يشوفوا حاجة حسية، عاوزين يشوفوا حاجة بتمارس، عاوزين يشوفوا حاجة بيعيشوها، بس الطريقة بتاعت الدين ده ما هو طريقة يسوع المسيح. عشان كده بولس قال كلمة: أخاف عليكم أن أكون قد تعبت فيكم عبثا، أخاف عليكم أن أكون قد تعبت فيكم عبثا. هل أنت بتحس بالنوع من الذنب والشعور بالذنب لأنه ما عملت ممارسة معينة، لأنه ما قمت مثلا بالصلاة في وقت معين، لأنه ما قمت بالصوم بوقت معين، لأنه ما عملت الحاجة السنوية، لأنه عيد فلان أنت ما شاركت فيه، بتحس بالذنب؟ عاوز أشجعك، الذنب ده ما حقيقي. الحقيقي هو الشركة بتاعتك وعلاقتك مع الله، مع يسوع المسيح. فما تطلع من عبودية وتدخل في عبودية تانية. تمسك برجائك في يسوع، تمسك بإيمانك في يسوع، تمسك بالحياة الجديدة في يسوع، وأترك بقية الطقوس وبقية الأمور التانية لله. خلونا نستمع إلى ترنيمة.

يا سلام، استمتعنا بترنيمة رائعة، والكلام بتاعنا الكل بنتكلم فيه في الحلقة إنك ما تنتقل من عبودية إلى عبودية تانية. وإحنا قلنا إن الرسول بولس كان خايف على ناس غلاطية إنهم يطلعوا من عبودية الوثنية والأممية والحياة في العالم والطقوس والممارسات، يلاقوا نفسهم في ممارسات جديدة من طقوس يهودية وممارسات والختان وكل سنة ونمشي نحج ونمشي نعمل. أخاف عليكم، وتطرقنا وتكلمنا على إن ربما تكون أنت نفسك معرض إنك أنت بتفتش على شكل من أشكال التدين، بتفتش على أعمال تكمل به برك، تكمل به إيمانك، تحس بها برضا، وده الشعور خاطئ. أنت فقد قبلت الرب يسوع المسيح، عيش الحياة بتاع التقوى وحياة القداسة مع الله، متيقن ومتأكد أن الله يسوع المسيح موجود في حياتك. شكرا لكم لأن كنتم معانا في الحلقة دي، وتستمعوا لهذه الحلقة. نصلي بأن الرب يكون كلمك. لحد ما نتقابل في الحلقة الجاية، نترككم في رعاية الرب، والرب معكم.

فكرة، كل يوم سؤال للتفكير، فكر فيه بس، فتش إجابة لك، اتأمل براك، كرر السؤال جواك مرة واثنين وثلاثة، ناقش نفسك، حاور ذاتك بدون اسم ولا عنوان. شاركنا الأفكار والموضوعات، شاركنا الفكرة مع تحيات راديو سمر.

0: العبرانيين الأصحاح الثاني عشر. أما نحن بما أن كل هؤلاء الشهود يحيطون بنا كأنهم سحابة عظيمة، فيجب أن نتخلص من كل معطل ومن كل خطيئة عالقة بنا، وأن نجري بعزم في السباق الذي أمامنا. يجب أن نركز أنظارنا على عيسى، مصدر وهدف إيماننا، فإنه من أجل الفرح الذي ينتظره احتمل الصليب ولم يهمه عاره، فجلس عن يمين عرش الله. تأملوا فيه، هو الذي احتمل هذه العداوة من الأشرار لكي لا تفشلوا ولا تيأسوا. أنتم تجاهدون ضد الخطيئة، لكن لحد الآن لم تقاوموا لدرجة أن تبذلوا الدم. هل نسيتم الكلمات المشجعة التي يخاطبكم الله بها باعتبار أنكم أبناؤه؟ إنه يقول:
1: يا ابني لا تستخف بتأديب الله ولا تيأس إذا وبخك، لأن الذي يحبه الله يؤدبه ويجلد كل ابن له.
0: احتملوا التأديب، إن الله يعاملكم كبنين، وهل هناك ابن لا يؤدبه أبوه؟ فإن كان الله لا يؤدبكم كما يؤدب باغي أبنائه، فمعنى ذلك أنكم لستم أبناء بل أولاد غير شرعيين. كان لنا آباء بشريون يؤدبوننا وكنا نحترمهم، إذن يجب أن نخضع أكثر إلى الأب الروحي لكي نحيا. وهؤلاء الآباء البشريون أدبونا أياما غليلة، وذلك حسب استحسانهم. أما الله فيؤدبنا لخيرنا لنكون كاملين مثله. ومن الطبيعي أن كل تأديب يبدو في وقته أنه مؤلم وغير سار، لكنه بعد ذلك ينتج سلاما وصلاحا في الذين تعلموا منه. إذن شددوا عزيمتكم التي ضعفت وقوتكم التي وهنت. سيروا في الصراط المستقيم لكي لا يسقط التعبان بل يتقوى. حاولوا أن تكونوا في سلام مع جميع الناس، وأن تعيشوا حياة صالحة، لأنه بغير الصلاح لا يقدر أحدا أن يرى المسيح. احذروا لئلا يخسر أحدكم نعمة الله، ولئلا تنمو بينكم المرارة فتزعجكم وتفسدوا كثيرين منكم. لا يكن زان بينكم ولا مستهتر مثل العيص الذي باع حقه بوصفه الابن البكر في مقابل أكلة واحدة. أنتم تعلمون أنه بعد ذلك لما أراد أن يكون له نصيب في هذه البركة رفض، مع أنه طلبها بدموع، لأنه لم تكن هناك طريقة يصلح بها ما عمله. أنتم لم تأتوا إلى جبل يلمس، حيث نار مشتعلة وظلام وغتام وزوبعة وهتاف بوق وصوت يتكلم، حتى إن الذين سمعوه طلبوا أن يتوقف عن الكلام لأنهم لم يحتملوا الأمر الذي غال لهم.
2: حتى ولو مس الجبل حيوان يجب أن يقتل رجما بالحجارة.
0: وكان المنظر رهيبا جدا لدرجة أن موسى قال:
1: أنا أرتعج من الخوف.
0: بل أتيتم إلى جبل صيون، إلى مدينة الله الحي القدس السمائية، وإلى ألوف مؤلفة من الملائكة في احتفال بهيج، وإلى جماعة الأبناء الأبكار الذين أسماءهم مكتوبة في السماء. أتيتم إلى الله ديان كل البشر، وإلى أرواح الصالحين الذين بلغوا الكمال، وإلى عيسى وسيط العهد الجديد، وإلى الدم المرشوش الذي يتكلم برسالة أفضل من رسالة دم هابيل. فاحذروا ولا ترفضوا الاستماع إلى الله الذي يكلمكم. إن الذين رفضوا الاستماع إليه لما أنذرهم هنا على الأرض لم يفلتوا من العقاب. فهل نفلت نحن إن كنا نرتد عنه وهو ينذرنا من السماء؟ في ذلك الوقت صوته زلزل الأرض، أما الآن فقد وعد وقال:
2: مرة أخرى أزلزل لا الأرض وحدها بل السماء أيضا.
0: وغوله مرة أخرى يشير إلى أنه سيزيل كل الأشياء المخلوقة غير الثابتة، فيبقى فقط ما هو ثابت. وبما أننا أصبحنا ننتمي إلى مملكة ثابتة لا تتزلزل، فيجب أن نشكر الله ونعبده بالطريقة التي يرضاها وباحترام وخشوع، لأن إلهنا هو نار آكلة.

0: العبرانيين الأصحاح السادس. إذن يجب أن نتقدم إلى النضج ونترك ورائنا الدروس الأولية التي تعلمناها عن المسيح، فلا نعود إلى الكلام عن التوبة من الأعمال التي تؤدي إلى الموت، والإيمان بالله، وشعائر التقطيس، ووضع الأيدي، وقيامة الموتى، وعقاب الآخرة. لا، بل نتقدم إلى النضج، وذلك بإذن الله. أما الذين جاءوا إلى النور وذاقوا عطية السماء ونالوا نصيبا من الروح القدوس وذاقوا حلاوة كلمة الله ومعجزات الحياة الجديدة، ثم ارتدوا، لا يمكن إرجاعهم إلى التوبة مرة أخرى، لأنهم هم أنفسهم يصلبون ابن الله مرة ثانية ويهزؤون به علنا. فالأرض التي تشرب المطر الذي ينزل عليها من وقت لآخر وتنتج محصولا نافعا لمن يفلحها يباركها الله. أما إن كانت تنبت شوكا وعليقا فهي عديمة القيمة وتستحق اللعنة ويكون مصيرها الحرقى. ومع أننا نقول هذا أيها الأحباء، لكننا متأكدون أنكم في حالة أفضل وأنكم سائرون في طريق النجاة، لأن الله ليس بظالم حتى ينسى عملكم ولا محبتكم له التي ظهرت في أنكم خدمتم المؤمنين ولا تزالون تخدمونهم. ورغبتنا الشديدة هي أن كل واحد منكم يظهر نفس الحماس ويتمسك بالرجاء إلى النهاية. لا تكونوا كسالى، بل اغتدوا بالذين يحصلون على مواعيد الله بالإيمان والصبر. فلما وعد الله إبراهيم أقسم بنفسه، لأنه لا يوجد أعظم منه يقسم به، فقال لإبراهيم:
1: سأباركك وأعطيك نسلا كثيرا.
0: لذلك انتظر إبراهيم بصبر حتى نال الوعد. فالواقع أن الناس يقسمون بمن هو أعظم منهم، والغسم يؤكد كلامهم لإنهاء الخلاف بينهم. وكذلك لما أراد الله أن يؤكد للذين ينالون الوعد أن قراره لن يتغير أبدا، أثبته لهم بغسم. فعن طريق أمرين لا يتغيران ولا يمكن لله أن يكذب فيهما، أي الوعد والقسم، أراد أن نتشجع جدا نحن الذين لجأنا إليه لنتمسك بالرجاء المقدم لنا. هذا الرجاء هو مرساة ثابتة ومأمونة تستقر عليها نفوسنا، وهو يدخل وراء الستارة إلى المقدس الداخلي، حيث دخل عيسى قبلنا نيابة عنا وصار الحبر الأعلى للأبد مثل الملك الصادق.